0: فنون بلادي غنسافر معكم لواحد عالم مختلف، عالم فيه الكلمة عندها وزن والإيقاع عنده روح، عالم الأغنية الحسانية اللي كتحكي قصص الإنسان والمكان. ضيفنا فنان شاب مغربي تيحمل التراث الصحراوي وتيقدمه بروح جديدة، صوت كيحافظ على الأصالة وكيحاول يخلق بصمة خاصة في الساحة الفنية ديالنا. اليوم أنا سعيد اليوم استقبله خلال برنامج فنون بلادي محمد عاطف، أهلا بك.
1: الله يحفظك، نهار كبير هذا وشكرا على التقديم الراقي.
0: ربي يخليك.
1: من دائما وانا باغي ندوي شي ميسيون معاك، باغي ندير انا وانت شي حوار، لانه دائما كتجيني راقي في الحوار.
0: ربي يخليك،
1: كتجيني كتعطي كل حاجه حقها.
0: الله يكثر
1: والله يشرفني نكون معك
0: اليوم. انا قلت بانك انت تنتمي لهذا الجيل الجديد من الفنانين اللي تخدموا على تثمين التراث الحساني وتقديمه بواحد الروح عصريه. كاين اللي تيتقبل وكاين اللي ما تيتقبلش، ماشي في الموسيقى الحسانيه، حتى في الموسيقى الاندلسيه ولا
1: الامازيغيه
0: والامازيغيه تقول كاين الناس محافظين تقول خليه لينا بالطابع ديالو بالصباغه ديالو، احنا ما بغيناش الجديد.
1: يس بصح انا في الاول فاش كنت بغيت ندير مثلا اضافات على الموسيقى الحسانيه ولا اضافات عصريه، لقيت بزاف ديال ديال ديال ديال ديال المشاكل، ولكن انا كنت كنمشي للمشكل وكنمشي عند كل شخص، حيت حنا عرفتي المدينه عندنا صغيره وكنعرفوا بعضياتنا وكنعرفوا كاع الفنانين. انا مدينه العيون، كنعرفوا بعضياتنا، يعني اللي كنحس به انه عنده اشكال كنمشي عنده كنقول له فين كاين الاشكال، شنو الحاجه اللي جيتك ما حافظتش عليها، شنو الحاجه اللي خصني نحافظ عليها. وبقيت حتى تقربت من كاع الفنانين اللي هما رواد الموسيقى الحسانية. وصلنا مؤخرا أننا درنا ملحمة اللي هي مالك القلوب، ودرتها مع الرواد اللي
0: تبارك الله عليك،
1: الله يحفظك.
0: الفكرة ديال
1: عصام وشمة،
0: ديال واللي نوجه له تحية. ولكن انت درتي الرواد باش تنتايات تجيبهم بجهتك.
1: اكزاكتومون، باش نتقاربوا مع بعضياتنا، وفاش غنخدموا مع بعضياتنا تما غادي نكتشفوا بعضنا. انكتشف انا شنو بغيت ندير، شنو انت ما بغيتينيش ندير، لانه من حقه. انا كنأكد هذه المساله،
0: ما بغاوكش دير انت يا في الموسيقى الحسانيه.
1: دي طايف في الموسيقى خصنا نشرحوهم بحال الماط، لانه كاين شي حوايج ما خصك تحافظ عليهم. بعض الميزانات في الموسيقى الحسانيه او بعض المقامات ما خصكش تخلط ما بين مقام ومقام، لانه يقدر هما كيشوفوها انها كتشوه الموسيقى الحسانيه. ولكن من بعد وصلت معهم، لانه كان خصني ندير هذه الخطوه هذه باش حتى انا نحافظ، لانه الثورات ديالي حتى انا وثقافه ديالي حتى انا خصني نحافظ عليها. سواء كان خصني نتقرب منهم، لانهم هما اكثر ناس غادي يفيدوني، واكثر ناس غادي يخلوني نمشي بالموسيقى الحسانيه ونعصرنها بطريقه زوينه متقبله.
0: الحمد لله. الحمد لله. الصوت الصحراوي عنده هويه قويه، كيفاش نتايا كابن المنطقه كتخاف تحافظ عليه وفي نفس الوقت تواكب العصر؟ لان راه صعيب دابا، بحال نتايا عندك سياره فيها 11 شوفو ولا 12 وغتمشي بها بريمير بحال اللي شاد لك رجليك
1: هو شوف، انا باش ما نكذبش عليك، الحاجه اللي مخلياني انني نمشي دوزيام وطروازيام هو انا ما كنديرش غير الحساني. يعني في الاداء ديالي ولا الموسيقى اللي كنخرج ما كنخرجش غير الحساني.
0: اكيد اكيد.
1: سواء انا عندي حريه في انماط موسيقيه اخرى ما فيها باس الا بقيت غادي غير بريمير معاهم، ولكن بريمير اللي تقدر تحس به دوزيام، انا بقيت غادي معك في الفيتاس.
0: نعم
1: فوالا هادشي اللي كاين.
0: اذا انت يا علاقتك بالفن امتى جات محمد عاطف؟
1: جات بدايه مع الوالد حميد عاطف اللي كان بغي نوجه له التحيه، الاستاذ ديالي واول استاذ ديالي. الوالد مخرج مسرحي واستاذ المسرح ومن رواد ديال المسرح في مدينه العيون، قراو عنده بزاف ديال الممثلين او اغلب الممثلين اللي كاينين في المنطقه. سواء انا اكتشفت الفن في الخشبه وانا صغير مع الوالد. بديت بالمسرح
0: وابو الفنون،
1: بديت مع الوالد بالمسرح. من بعد لقيت عندي، كنت كندير المقاطع الموسيقيه في المسرحيات، كان كيقدمني الوالد ندير الجيتار ونغني دي بارتي وسط المسرحيات. ومن ثم اكتشفت انه عندي ميول اكثر للموسيقى.
0: الموسيقى،
1: وشرى لي الوالد اول جيتاره كان اقل عليها صغيره،
0: لان لا جيتار حاضره بقوه في الموسيقى الحسانيه.
1: والجيتار حنايا شوف، كنت تقدر تدخل مثلا جرده وهذا قاسي فاليجان، كتلقى 10 ديال الدراري كلهم عندهم جيتارات، كل شيء كيعزف وكل شيء كيغني. حنا كانوا عندنا واحد الاجواء سبحان الله في مدينه العيون، ولا كنخرجوا مثلا للنواحي فين كاين الخيام والصحراء وهذا، كل شيء عنده الجيتار، كل شيء كيلعب الجيتار. اغلبنا كنلعبوا الجيتار شي فمي الا ما كتلعبش الجيتار انت ماشي عادي.
0: وانت وظفتي لا جيتار انت يعني في اعمالك دائما

0: لا جيتار عندها الطابع التاتش ديالها في الموسيقى ديالك.
1: ضروري، لان كنحس بها سينياتور ديالي، ما كنحس بها
0: فوالا
1: شي حاجه ديالي، فهمتي؟ لانه لو ما دخلتهاش كنحس انه شي حاجه ما كايناش، ماشي بالضروره كندخلها زعما في جميع الاعمال، مي مهمه بالنسبه لي.
0: انت متمرد موسيقيا؟ لا قلت لي لا نقول لك اياه.
1: ما نقولش لا.
0: لان انك صعيب ان الواحد يوازن ما بين الاصاله وبين الوقت اللي تنعيشه الان.
1: يس.
0: واننا احنا الشباب ديالنا تبارك الله مولوعين، عندهم جاوا في واحد الوقت اللي السوشيال ميديا سهل لهم بزاف الحوايج، ولاو الاذاعات ما بقاش قاعد تدوز الاذاعه، بغيت تدوز الاذاعه تحط في يوتيوب. الاغنيه تقدر تولي ترند في تيك توك. يعني انت لقيتي الان الطريق سهل بالنسبه لك؟
1: انا بالنسبه لي، انا نرجع لهاد النقطه هذه ديال انه السوشيال ميديا سهلت. انا بالنسبه لي هذه عمله عندها جوج وجوه. لانه فاش ولات السوشيال ميديا اكسي سهل انك تحط فيه الموسيقى، ولا الانتاج كثير، ولا المنافسه كثيره. صورة قد ما سهلت صعبت، لانه ولا بزاف الانتاج، ولا كل شيء قد يلوح. ما سهل ندخل الاستوديو نحط بيت نغني نحط في يوتيوب. ما كاينش قواعد، ولا خاصك بحال كوريا خاصك دير واحد الدوز واحد المدرسه فنيه حتى توصل لواحد لو نيفو بحال كتشد الباك عاد يمكن لك تكون فنان. بالعكس، انا كيجيني انه السوشيال ميديا قد ما سهلت صعبت.
0: نعم،
1: لانه ولات المنافسه كثيره، ولا كل شيء قد يحط اغنيه.
0: اكيد. الجمهور ديالك واش تشوفوا الان توسع خارج المناطق الصحراويه؟ لان انت كنتي ولا عيون كبرتي في العيون، وجيتي قلتي الحياه راه ماشي هي العيون،
1: بيان سور
0: خاصني ندخل للدار البيضاء ولا الرباط باش الناس يعرفوني. يعني كان اختيار سهل صعيب انك تخرج من العيون تمشي للدار البيضاء ولا الرباط ولا تمشي تعيش في مراكش ولا؟
1: كان صعب جدا، وخصوصا هذاك الكلام. انا نقول لك زعما علاش كان صعيب. كان صعيب بدايه من الدار، لانه احنا في مدينه العيون، ماشي بحال الشباب في الدار البيضاء كيوصل ل 15 عام 16 عام كيقد يبدا يسافر مع صحابه، يمشي لهنا لطنجة، يكون في كازا، يمشي لمراكش 4 ايام. احنا متشبتين بالعائله بزاف. احنا صعيب، اقرب مدينه تبغي تمشي تخرج لها هي اكادير، بعيده ب 700 كيلومتر. سو حنايا متشبتين بالعائلات ديالنا بزاف.
0: اكيد.
1: وحتى انا فاش ساليت الباك كملت القرايه في العيون، ما خرجتش على برا. سو انا اصعب حاجه كانت عندي هو نبعد على الوالد صاحبي والوالده، ما الوالد كان عشيري. اول اول اول اول حاجه صعيبه. من بعد فاش في الاوف نسمعك واحد الاوديو ديال الوالد كاتب عليا شعر فاش مشيت، والله صيفطوا لي مؤخرا، قال لي باش نصيفطوا لك في الاول. هذه اول حاجه. ثاني
0: عندك
1: حاجه،
0: عندك اخرين ولا
1: عندي اختي اصغر مني؟
0: عندي انتم جوج.
1: كاين غير حنا جوج. وثاني شيء اللي كان جاني فريمون صعيب هو انه تدخل لواحد المدينه كبيره.
0: دار بيضاء.
1: انا بديت بمراكش. مراكش ما جلستش فيها بزاف. مراكش جلست فيها 5 شهور تقريبا. من بعد دزت للدار البيضاء. بحكم انني دوزت برنامج في دوزام، وهذا بداو كيوليو عندي معارف وعلاقات هنا في الدار البيضاء، جاتني اسهل. ولكن هذاك انك غادي تحط في واحد البيئه اللي حتى الطريقه كيفاش مربيين حنايا، ماشي راه هنا كاينه تربيه ولا غير الاختلاف ديال التربيه. الاختلاف ديال الحوار
0: والتقاليد.
1: يعني انا غير ابسط مثال انا نقولها عاديه، كنت في الدار البيضاء تيقول لك واحد واش اخونا، انا كنت كتجيني اكزاجيري. حيت حنايا السلام عليكم شحالك بخير، غير حانوت مثلا كندخل انا الحانوت يبان لي الزحام، ولا كاينين جوج ديال العيالات وهذا ما غاديش ندخل.
0: تتوخر
1: له. فهمتي؟ كنجي لكازا حنا تيبان لي كلشي بحال، فهمتيني؟ كاين السواسيه وهذا، داكشي فغيمون صدمني في الاول. شوكاني هذاكشي في الاول، جاني صعيب.
0: لخبطه.
1: اكزاكتومون، ما بقيتش قادر حتى الانسبيراسيون ديالي تلفت، فهمتي؟ ما عرفتش، جاني كثير داكشي. من بعد تأدابتيت وفهمت انه هذيك ثقافه وهذه ثقافه ومن الاحسن خاص الشباب. انا دائما كنقولها ودرتها في اغنيه ولد الصحراء، خاص الشباب ماشي غير في الجنوب، فكنهضر على المدن اللي جايه بعيده على السونتر ديال المغرب.

0: خاصك تخرج من هذيك لا زون.
1: خاص هي هذيك لا زون ماشي على لا زون ديالك، لا زون دو كونفور.
0: اكزاكتومون زون دو كونفور.
1: تقدر الناس في طنجة، تنعرف انا الناس طنجاويين فنانين ما تيزعموش يمشيو للدار البيضاء ولا ما تيقول لك انا الدار البيضاء غولة ما
0: تقدرش
1: عليها غنبداها خويا خليني في طنجة. طنجة هي سونتر دو موند بالنسبة له.
0: بالضبط.
1: يعني خاص الواحد يزعم ولكن اللي يتزعم خاص تاني الناس اللي غادي يسهلوا لك ويفرشوا لك الارض، اكيد ما تكونش حرير ولكن اللي غادي يحاولوا يسهلوك ويسهلوا لك ويعطوك الكود بين ديال المدن الكبرى.
0: اكزاكتو هذيك خدمتك، هذيك الخدمه ديالك انت، لانه
1: تبقى انت الخدمه وتربيتك.
0: اكزاكتو لان العلاقات انا باش ندير صحاب اللي يعاونوني، وهذا خاصك تكون انسان طيب وخاصك تكون انسان كيعرف يختار. لانه قدر انا جيت كذب عليا انت وقاتلي.

0: غلط بعدا
1: ما تغريتي.
0: لا ماشي تغريت بالعكس كل غير انا الوالد فريمون مقرصني مزيان على الغرور عمرني نقدر نتغر. حنا الوالد كنت في الزنقه يتشكلوا شي واحد يقول له راه تكبر علينا يضربك ما يقلش عليك الا الغرور الوالد يعني ماشي الغرور الصعيبه هو نحقق لك الحلم شيئا ما هو غير محقق.
1: نعم
0: فهمتي خصنا نعرفوا نختاروا الناس بالصح ماشي نعيشوا الاحلام لانه كيجيوك بعض الناس بعض المرات كتسمع تهنيتي جاتك
1: لا لا نو داكشي ماشي في المغرب خارج
0: فين ما مشيتي بيان سور
1: يعني تتمشي للبرامج كاينين بزاف البرامج ديالك شي شاف الاصوات
0: exactly.
1: تيتسلط عليك الاضواء تتربح واحد القاعده جماهيريه
0: هذيك هي اهم شيء
1: ولكن انت تدخل لبلادك تطفى عليك داك البروجيكتور اللي كان شاعل عليك
0: صعيبة
1: لأنك احنا مخلي انت يديوك اوتيل خمس نجوم تعطوك سيارات كبيرة
0: كوستيومز عندك ستيليست
1: عندك ستيليست الماكياج
0: كلشي كيصور فيك بلاتي عندك بشوية عليه صوتك ارتاح عرفتي داك لي ديتاي
1: هنا تكون خدمة أخرى اللي خاص هاد الناس بعد ما غنطفي عليهم هاد البروجيكتور خاص يكون معاهم شي واحد باش ما يعيشوش أزمة. راه بزاف الفنانين عرب اللي تسلطوا عليهم الأضواء برامج كليشه في الأصوات وتنعرفهم اللي عاشوا واحد تجربة زوينة حلم زوين باعوا لهم الحلم الكين اللي تصيد سينا كونترا ديال 20 عام و15 عام وما دار والو وما خرج والو وكين اللي مسكين رجع في حاله لحياته العادية. دونك انت يا هاد شي اللي جرى لك مزيان لأن تتسمى مدرسة الحياة تتعلم تديرش الأخطاء
0: قريت
1: احنا يم تنزادوش مود دومبلوا تديرو أخطاء ولكن ما خصناش نعودو نفس الأخطاء
0: بالضبط ما خصناش نعودو هذاك الغلط ما خصوش تعاود جوج مرات.
1: نعم
0: هذه هي الخلاصة عرفتي قلتي لي الخلاصة ديال التجارب المتواضعة اللي دوزت هو ما نعرفش نطيح في هذيك الحفرة
1: ولكن مازال غادي يطيح في حفرات
0: حفرة جداد ماشي نفس الحفرة
1: لا من نفس الحفرة لا
0: ما حفرة جداد كاينين عم شور غادي يكونوا ما عمرهم كيساليو حتى كيموت الإنسان.
1: محمد عاطف الإنسان شنو الحاجة اللي كتخليك تغني من القلب أنك تتغني تتعشق الغناء شنو تعني لك الغناء أنت يا
0: والغناء تعني لي التعبير لأنه
1: تعطيك حرية
0: اكزاكتوم أنا كيعطيني حرية بلا كلمات حيت أنا أول فاش كنعقل راسي كنغني ما كانش كيعجبني نقول الكلمات كان كيعجبني غير نقول اي حاجه غير الاهات كيعجبني الصوت وهذاك وكنت كنغني ايغو بزاف عرفتي حنا عندنا في الصحراء كنغنيو ايغو داكشي طالع بزاف سواء انا هذا الغناء بالنسبه ليا هو هذيك الحريه ديال نخرج صوتي ما نبقاش زامت واخا حنا في الصغر بحال قلتي خديتها معايا من المسرح لانه انت عرفتي المسرح ماشي بحال التلفازه كتهضر هكا مسرح كتغني كتهضر بحرية بقى عندي أنه الموسيقى أو الغناء هو هذيك الحرية الحرية ديال نطلق صوتي ونقول اللي بغيت.
1: نعم
0: يس بالضبط
1: الستيل ديالك لأن مشي تنشوف شنو تتغني سواء في الحفلات ماشي ما فهمتش أنت يتبارك الله عليك مثل حربة تتأدابطا مع كل كاع لي سيتوياسيون يعني أنت جيتي بواحد ستيل ومن بعد شفتي يمكن ما غيسلكش عاوتاني راوغتينا مشيتي ستيل اخر وتتراوغ
0: تقدر تبان لك بحال هكا انا نعطيها لك زعما من وجهه نظري.
1: نعم.
0: انا بغيت كنقول محدي زعما مازال ما وصلتش لهذيك القاعده الجماهيريه وحتى واخا نوصل لها كيعجبني نجرب راسي. انا عزيز عليا هذا المغامره كيعجبني هذاك الكومونتير اللي فاش كنحط ستيل بعيد على ستيل كنلقى واحد كيكتب واه جربتي ستيل اخر جديد وجا معاك او لا ما جاش معاك او لا رخصك ديرها هذا هو
1: كنسمع انت الناس
0: كنسمع الناس بزاف واخا شحال من واحد ينصحني تقول لي ما تسمعش زعما ما تبقاش معايا انا كنسمع كنسمع وكتقيسني هضره الناس واخا ميساج بسيط
1: هو النقد مزيان الا كان نقد بناء وانت راسك صغير غادي تدورها في راسك
0: بالضبط
1: ملي تيجوك افكار بحال هكا تتصل بالاب ديالك الابك الاب ديالك هو
0: هو
1: العراب ديالك وهو اللي
0: وكل شيء حميد وصاحب هو الحشير
1: وجهه له تحيه شكون الجمهور ديالك يعني في الاول كان الجمهور
0: هو الناس القراب
1: والعيون
0: يس
1: مني جيتي وهربتي من العيون وطلعتي للشمال وجيتي هذاك الجمهور باقي معاك ولا قالوا لا بحال اللي خرج من
0: بالعكس كنبان لهم
1: الجلده ديالو
0: نو بالعكس انا كنت خايف من هذه القضيه هذه ما بالعكس فزعما طلعت للدار البيضاء وهذا كنلقاهم دائما غير كيزيدوا يفتخروا
1: ياك.
0: برافو عاطف، زدتي شرفتينا، هذه الكلمه ديال شرفتينا كانت قال لي ديما وكتعجبني بزاف. لدرجه انه مؤخرا سي ابراهيم الغريد اللي كنبغي نوجه له تحيه من هنا، فنان كبير في مدينه العيون وهو من النقابيين الكبار ديال الموسيقى الحسنيه في العيون.

0: اعطاني اشاره سفير الموسيقى الحسانيه الشبابيه.
1: تشريف وتكليف.
0: بزاف تشريف وتكليف اكزاكتومون. وهذاك الجمهور صراحه اللي في الصحراء بقى تابعني، اللي منهم صحابي منهم خوتي. تعرف انه الجمهور اللي في العيون راه 90% فيهم صحابي، لانه احنا مدينه وحده صغيره. فهمتي كنعرفوا بعضياتنا.
1: ودابا كسبتي جمهور اخر ملي جيتي؟
0: يس كسبت جمهور.
1: كي تشوفوا الفنان الصحراوي؟
0: زوين هذا السؤال.
1: لا حتى انا ملي شفتك اول مره بواحد السيت دي واو.
0: كتقول زوينه هذه القضيه هذه، حيت كل شيء دابا الناس في داخل المغرب او جمهور في داخل المغرب عنده واحد النظره محدوده على الفنان الصحراوي، وانه الفنان اللي وهي اللي من بعد انا يا ماشي تحاربت معها ما اكدت العكس. الفنان الصحراوي التقليدي اللي كيكون لابس الدراعات يغني الحساني وهذا، انا خرجت على هذا الفنان الصحراوي ابن مدينه
1: العيون. ولكن بعض المرات حتى في الداخل تلبس الدراعات.
0: بيان سور كنتوحشها. فهمتي كنتوحشها كنلبسها. بيان سور كنتوحشها. لا كنتوحشها كنلبسها. والثام دائما كنلبسو في كاع كاع لي صواري. داك الثام كيعجبني انا كنلبسو ديما. مي هذيك القضيه ديال انه راه الفنان الصحراوي ابن مدينه العيون، راه حتى هو فنان كيبغي جميع الانماط المغربيه الاخرى. سواء انا بغيت نخرج من هذيك القضيه ديال انه الفنان الصحراوي المغربي يقدر يغني غير الموسيقى الحسانيه، لا الفنان الصحراوي المغربي يقدر يغني الراي، يقدر يغني شعبي. انا اغاني راك شفتي كاين شعبي كاين افرو
1: تغني كل شيء
0: كل شيء كيعجبني.
1: طرب
0: طرب كل شيء، واخا شويه طرب ماشي بزاف كيعجبني. كندندن فيه. ياس ياس
1: نمشيو لتجربه اخرى هي ديال التمثيل. كيفاش مشيتي للتمثيل في
0: 55؟ ياس مع سي عبد الحي العراقي اللي كنوجه له تحيه. زوينه هذيك التجربه بزاف.
1: كان تنظم اول عرض ديالو كان في مهرجان ديال استونيا، كان قدمه في 2023.
0: ياس ودرنا به الريد سي في السعوديه.
1: مشى للهند، مشى للفستيفال الجده ديال الريد سي. شنو اللي خلاك انك تدخل التمثيل وعطاك دور البطوله؟
0: لعبت واحد من لي بريمير رول. كنت دوزت برنامج اللي هو قبل من البرنامج اللي قلت لك سميتو برنامج اخر للمواهب، شاركت انا والباند ديالي. والرياليزاتور سي عبد الحي العراقي شاف.
1: كان عندك الموستاج ديك الساعه؟
0: لا هما اللي حيدوا لي، كانت عندي اللحيه هما اللي حيدوا لي اللحيه. وشاف البروفيل ديالي في برنامج وعجبو. وصل على كان معايا واحد المناجر اسمه اناس العروسي، كان بغي نوجه له التحيه. صل عليا قالوا انا كنقترح على عاطف يجي يدوز كاستينغ ديال ان رول ثانوي. واحد الرول سميتو يوسف، ماشي هذا الرول هذا. ومشيت باش ندوز الكاستينغ. فاش انا كندوز الكاستينغ ويقول لي سي عبد الحي نسى عليا هذاك، دوز ليوسف. قريت هو يقول لي قرا لي الديالوج ديال يوسف. قريت له ويقول لي سير عندك البطوله، سير توجد. وانا كنت جاي باش ندوز دور ثانوي.
1: ما كانش عندك تخوف لان عشتي تجارب اللي عطاوك فيها اوهام؟ ما قلتيش لا دابا عطاني بطوله لان قدري يتقلب عليا، ولكن بون ما غايديرهاش المخرج سي عبد الحي العراقي. ولكن عشتي تجارب
0: عشتها القديمه والله تعشتها.
1: انا مع مخرج كبير تلاقيتو هادي 20 سنه ودار لي هكذا بصبعه وهكذا
0: شافك
1: انت فيلمي الجاي كنت نتسنى فيلم الجاي
0: والله الا وقعت لي. عرفتي واعره عرفتي ماشي اي واحد راح انت عشتيها، ماشي اي واحد يسول هذا السؤال. حيت بصح فاش قال لي ذاك الدور البطوله تخير راني كل طروا جور سي عبد الحي صافا بخير
1: انت تسبتو
0: ما كنقولوش عندك ماشي لا بخير. واحد النهار اللي مده ما هضرش معايا هو كيدير غير البريباراسيون انا ما فاهمش، مده ما هضرش معايا ونصوني ليه. قلت له سي عبد الحي واش متاكد انت انا راه غادي نصرح لو غول ديال هذاك؟ قال لي صافي سي عبد الحي دير بحال شي باباك اللي سيريو وميم طون ظريف. قال لي صافي يا صاحبي راه قلنا لك راه انا تايق فيك غديرو. ودازت تجربه زوينه صراحه. صورنا سته ديال السيمانات في فاس، كانت تجربه واعره. مشيت اقبل الفيلم وجلست مع الناس ديال فاس، جلست مع ريافه، جلست مع فاسه باش ناخذ البيرسوناج ناخذ اللكنه. انا مثلت انا ريفي.
1: صعيبه.
0: صعيبه عرفتي من انت عندك الثاء بعد الشيء الثاء الذال. انا عندي في لساني خاصني نحيدهم. وهادو عندي ديجا داخلين في الميموار حيدتهم. ودرت هضره قاصحه بحال في واحد ديالوغ كنقول في الدار البيضاء المقاومه منغصه على واحد ديتاي صغار عند ريافه كان خصني نحطهم. ومشيت خدمت على صراحه خديت سيمانه ديالي قبل الفيلم فاس وتعرفت ومشيت دخلت المدينه القديمه وجلست مع الناس وجلست مع الحرفيين وهذا وشربت البيرسوناج. وعاوني حميد الوالد مشيت عنده العيون عاوني في

0: اللي شربت راسي بعدا، لانه السينما ماشي هي المسرح،
1: أكيد.
0: ماشي هي التلفازه، لانه الكاميرا فريمون قريبه، كيهم اكثر الاحساس، كيهموا العينين اكثر من اللي جاست ومن التحركات وهذا.
1: اكيد اكيد. محمد عاطف، صوت من الجنوب كيغني بالحب وكيأكد ان الفن المغربي غني بتنوع واختلافه. شكرا بزاف على هذا اللقاء الجميل، ونتمنى لك مسيره فنيه مليئه بالنجاح والتالق.
0: الله يحفظك،
1: وغادي ندعوك على نغمات جوج ارواح.
0: سالينا اش كي دازت
1: الكلام المده الزمنيه مع الاسف.
0: جمعنا
1: تبارك الله عليك، تنتمنى لك التوفيق. اخر كلمه للفان ديالك.
0: اخر كلمه كنبغي نقول لكم شكرا بزاف، انتم ماشي دي فان، انتم عائلتي الثانيه. شكرا للحب الكبير اللي كتعطوني، شكرا للميدي ان اللي دائما كتكبر بينا وكتحطنا في القيمة اللي كنبغوها. شكرا لك خويا منتصر،
1: مرحبا،
0: شرف كبير انني نتواجد معك، انسان راقي بحالك.
1: ربي يخليك.
0: شكرا للجمهور، I love you all.

0: رحلة الفنون بلادي متواصلة. الفنون بلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون بلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي أن من الاثنين الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة.
1: السهرة العربية

خبرت طيور البلاء قضيت حياتي دمع وهموم الصلاة نسيت الحلو حبيبة يا قمر صارت لغيري بعدني مخلص إلك نسيت الحلو حبيبة يا قمر

خيي برضاي عليك يا خيي ورد فراق بلادك طويها عالسفر لا تصمم النية.

قوي تحت هالفي تسوى الغرب وكلمة فيها عصطيحات السهرية هموم الدنيا عنك.

هالغربي شريد الفكر صافي ما يطربني غنى ولا صوت صافي. تعوكر كاسنا وما عاد صافي ما دام

حاضر بعيون الأفكار حاجي في نفسي بالنار مثل الشمع صفينا شمع صفينا.

الحج من التعب مكسور، نقطة مي نفيد جرتنا، وبدل حماي زق عالتنور، انده بدربي بنت جارتنا تترق معنا الخبز يا منصور، لك راحت عياريك وخبزتنا بشغل.

ومرشقيت غمرها القرقور. نحنا انسبقنا يا اختي الطاي، وان ما قدرتي تبعتي الفطور ودي لطيفي بنت خالتنا. غرش كل عن شبان ضيعتنا بألف خير وعايشين بسرور ومغمس بهالدم لقمتنا. ومغمسي بالدم لقمتنا تزعل كخي اسمع مني سبوك

تقسم تايه الا ما ارجع لاقي تنحط العين على العين قلبي وي قلبك وي.

سنتي إلا ما أرجع لقيت تنحط العين على العين وحياتك مطرح مطروح ساكن بالقلب والروح عندك.

إلا ما ترجع لحكي تنحط العين على العين ودموعي ما بتهدى نهار وطلوعي ملعب للنار تركني ملوع محتار ناطر عام أفرق دربين قلبي وي قلبك وي صار لي ماشي لك سنتين إلا ما ترجع لحكي تنحط العين على العين.

صباح الأسرة، صحة، تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك اليومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من العاشرة صباحا فقط على ميديا.

0: جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم في عالم تتسابق فيه الدول على جذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية. المغرب يستقطب اهتمام الشركات البريطانية في مرحلة اقتصادية مفصلية، والتفاصيل بعد قليل.
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: يبدو أن المغرب أصبح اليوم محطة أساسية على رادار كبريات الاقتصاد العالمي. زيارة وفد يضم 50 شركة بريطانية إلى المملكة ليست مجرد بعثة اقتصادية عادية، بل تعكس تحولا أعمق في مكانة المغرب داخل سلاسل القيمة العالمية وفي قدرته على استقطاب الفاعلين الدوليين الباحثين عن الاستقرار والفرص والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية. دينامية تأتي أيضا في سياق استعدادات المغرب لكأس العالم 2030 وما يرافقها من مشاريع ضخمة في البنية التحتية والنقل واللوجستيك والمدن الذكية، ما يجعل المملكة أمام مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي. فهل يتعلق الأمر فقط بفرص مرتبطة بالمونديال وبأحداث عالمية، أم أننا أمام إعادة تموخين استراتيجي للمغرب كشريك اقتصادي دولي من الطراز الأول؟ هذا الموضوع نناقشه اليوم مع الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ ساري، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذة أسماء، وأولا شكرا على الدعوة الكريمة، وثانيا أشكرك على إثارة هذا الموضوع المهم الذي يدخل في إطار التنمية الحقيقية التي يشهدها المغرب، وكذلك ما نشهده اليوم من استقطاب مجموعة من الاستثمارات وتتويج لعامل كبير وكبير جدا في مجموعة من المجالات، خاصة اليوم نتحدث عن قطاعات ولجناها الصناعية، والآن أصبح التفوق وأصبحت ثقة العالم في المغرب تتزايد يوما بعد يوم.
0: وهذه الثقة تتجسد اليوم بخمسون شركة بريطانية تختار المملكة. أستاذ ساري، هل يتعلق الأمر بجاذبية ظرفية أم بتحول هيكلي في الاقتصاد المغربي وفي الجاذبية المغربية؟
2: كما يعني جوابا على سؤالك أستاذ أسماء، هي ليست يعني هذه الجاذبية التي نشهدها ليست ظرفية وليست متعلقة فقط بمونديال سنة 2030، ولكن لاحظنا بأنه اليوم قطع المغرب أشواط كبيرة يعني على مدى عقدين، كيف أنه غير من جلده من دولة تعتمد على قطاعات تقليدية. كنا نعتمد في يعني في السابق كنا نتحدث عن قطاعات السياحة وكذلك الفلاحة، ولكن اليوم أصبحنا نتحدث عن المغرب الصناعي. أكثر من هذا، المغرب احتل المرتبة الأولى في استقطاب مجموعة من ريادة في المجال الصناعي، وتفوقنا على دولة كجنوب إفريقيا، تفوقنا كذلك على مصر، وهذا كما قلت بأنه لم يأتي من فراغ، ولكن كان نتيجة لعمل كبير. أقول عمل كبير لماذا؟ لأننا أولا قمنا بتقوية البنية التحتية على جميع المستويات، لا نتحدث عن الطرق، لا نتحدث عن يعني طرق السيارة أو السريعة أو السكك الحديدية، ولكن نتحدث عن كذلك في المجال الجوي، نتحدث عن الموانئ، سياسة الموانئ التي انتهجها المغرب والتي لا زالت إلى سنة 2000، مخطط إلى سنة 2030. كذلك نتحدث عن المخططات الصناعية التي قام بها المغرب، برنامج إقلاع الذي انطلق سنة 2005، وفيما بعد يعني لاحظنا المخطط الصناعي أو التسريع الصناعي الذي نهجه المغرب منذ سنة 2014 إلى 2030، وهذا ما جعل بأننا يعني أصبحت لنا ريادة في قطاع صناعة السيارة بشكل كبير. اليوم نتحدث كذلك عن صناعة يعني الطائرات، وأننا المغرب اليوم يتوفر على 140 شركة يعني تعمل في هذا المجال، إضافة إلى تقوية البنيات التحتية الصناعية من خلال اليوم نتحدث عن الوحدات، يعني الوحدات أو يعني المناطق الصناعية التي نتوفر عليها والتي هي مجهزة وبمعايير دولية، نتوفر على أكثر من 157 يعني منطقة صناعية. هذا كله يعني لا يمكن أن لا يكون قد لفت انتباه
0: كل هذه المؤهلات وهذه المخططات التي اشتغل عليها المغرب أستاذ ساري على مدى هذه السنوات التي أشرت إليها، قطاع الموانئ، صناعات سيارات، الطيران. هناك من يربط أيضا هذا التحول وهذه الالتفات متعلقة بيعني المستثمرين أو شركات مهمة للاستثمارات تدخل المغرب، هناك من يربطها أيضا بالجانب المتعلق بكأس العالم، وإلى أي حد أصبح رافعة اقتصادية واستثمارية تجاوزت البعد الرياضي إلى إعادة يعني تشكيل البنية الاقتصادية للمملكة. أين يتجلى ذلك برأيك، وما هي نسبة يعني هذه التوقعات المتعلقة بكأس العالم، إضافة إلى هذه المؤهلات يعني التي ساهمت في استقطاب شركات عالمية اليوم إلى المغرب؟
2: يمكن أن نقول بأنه يعني أنا لست أختلف مع طرح بأنه لتنظيم كأس العالم سنة 2030 له الأثر الكبير فعلا، ولكن لا يمكن أن نحصر بأنه هذه الثقة التي نتمتع بها، هذه الاستقطابات نحصرها فقط في تنظيم كأس العالم، لأنه سوف تكون الرؤية منحصرة في مجال البنية التحتية. ولكن اسمحي لي، إذا قمنا يعني هذا المعقد، هذا المنتدى الذي يعني بشراكة بين بريطانيا وكذلك المغرب من خلال يعني كما استجام، يعني لاحظنا بأنه المجالات التي سوف يتم العمل فيها لا تنحصر فقط على مجال تقوية البنية التحتية. لو افترض بأنه فعلا أننا نتحدث فقط عن تنظيم كأس العالم، كنا سوف نتحدث عن النقل، عن البنيات التحتية، وكنا نتحدث عن إنشاء مجموعة من الملاعب. ولكن اليوم نتحدث عن الطاقات المتجددة، نتحدث عن عن عن عن مدن ذكية، نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن التكنولوجيات الحديثة. لم يكن أو أنه لم تنحصر أقولها يعني اليوم هذه الاستثمارات، أو أن هناك استقطاب لمجموعة من الشركاء العالميين، أقول من بينهم البريطانيين، يعني ليس فقط العمل يعني في أفق سنة 2030
0: صراحة. يعني هل نحن أمام انتقال في العلاقات المغربية البريطانية من منطقة تبادل التجاري إلى منطقة شرق؟
2: ويعني وبالأرقام الأرقام تتحدث، إذا قمنا يعني بمقارنة بين

0: 2031. ماذا يعني هذا؟ عملية حسابية بسيطة جدا، بأنه حجم أو يعني العلاقات، توطيد العلاقات التجارية بين المغرب وكذلك بريطانيا يستمر إلى ما بعد تنظيم كأس العالم لسنة 2030. نحن علاقتنا، وهذا ما يسعى إليه المغرب، هو أن يكون له علاقات، يعني استقطاب مجموعة من الاستثمارات الأجنبية يعني في أفق ما بعد 2030. ربما اليوم نتحدث عن يعني الاقتصاد الريادي الذي بالنسبة لي أعتبره، وهذا ما يجب أن يكون هذا ما نتوفر عليه اليوم من إمكانيات، ما سوف نعرف به من تقويم من بنية تحتية نتوفر عليها، وربما أنه تكون فرصة للحديث عن حتى عن التشريعات وكذلك الميثاق الجديد للاستثمار، سوف يكون يعني بمثابة تلك التأشيرة التي تدخل مجموعة أو تضمن لنا أنه يكون دخول مجموعة من المستثمرين الأجانب، خاصة نتحدث عن البريطانيين، وكذلك ممكن أن نستقطب مجموعة من المستثمرين الأجانب الآخرين، لأنه فعلا اليوم أظن بأنه المناخ يعني يتيح بشكل كبير أنه يكون هناك استقطاب لمجموعة من الاستثمارات. ماذا ينقص المغرب؟ هذه من بين الأسئلة التي يمكن أن أجيب عليها بتسلسل. اليوم المغرب ما لا ينقصه؟ على ينقصه أننا نتوفر على مؤهلات بشرية، ولكن تحتاج أكثر لتكوين، هذا ما يجب، حتى نكون يعني لا نكون يعني يعني نسرد الواقع بشكل وردي، ولكن بشكل موضوعي يجب أن نتحدث يعني بصدق، ونتحدث بما نتوفر عليه. نتوفر على عامل بشري لم نكن نتوفر عليه من قبل، ولكن يجب تطويره. نتوفر اليوم على بنية صناعية، هذا لا، وبنية تحتية صناعية مهمة جدا. اليوم نتحدث عن اقتصاد يتكيف مع المتغيرات، نتحدث عن التحديات التي نواجهها في صناعة السيارات، كيف أننا اليوم ولجنا مجال البطاريات الكهربائية، وهذا جد مهم. أنا يعني إذا سمحت لي أستاذة أسماء، سوف أعود بك إلى تقريبا 3 سنوات، كانت لي فرصة معك وتحدثنا على يعني علامة المغرب، المغرب ناو، وكنا قلنا بأنه يعني هذه العلامة المغربية كانت يعني أن تشترط 4 يعني عناصر، وكنا من بينها أتذكر جيدا في لقائي معك كنا قد تطرقنا بأنه من بين مفاتيح التي يقدمها المغرب من أجل استقطاب مجموعة من الاستثمارات أنه المغرب يقدم نفسه كشريك يبني علاقاته التجارية والاستثمارية مع أي دولة على أساس رابح. هذه كانت من بين يعني النقاط 4 التي كنا تحدثنا عنها. نفس الشيء اليوم أقول لك بأنه المغرب يقدم نفسه كشريك موثوق فيه، كشريك ممكن أن يربط علاقته على مبدأ رابح. أكثر من هذا، المغرب دولة رغم مجموعة من الأزمات التي هي على المستوى العالمي، ولكن دولة لا تتأثر بشكل موضوعي حتى على المستوى الداخلي.
1: طب أنا سأعود بك إلى علامة موروكو نو، رغم أنه ليس موضوعنا أستاذ ساري، ولكنك أشرت إلى أنه تقريبا 3 سنوات تحدثنا عن علامة صنع بالمغرب. على مدى هذه 3 سنوات، ما الذي تحقق في هذا الجانب؟
0: ما الذي تحقق؟ تحقق أننا اليوم أصبحنا أكثر يعني موثوق فيه، يعني شريك موثوق فيه من مجموعة من الدول. لم نكن نتحدث حين أتذكر معي، لم نكن نتحدث عن استقطاب استثمارات كبيرة للصين، لم نكن نتحدث عن ثقة كبيرة لبريطانيا، لم نكن نتحدث بأنه استثمارات كبيرة واتفاقيات يعني مهمة يعني ربطها المغرب مع دولة كفرنسا شريك اقتصادي مهم. الإمارات العربية المتحدة اليوم من خلال الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، لم نكن نتحدث عن هذا، لم نكن نتحدث عن علامة سيارة علامة مغربية، لم نكن نتحدث عن هذه المسألة، لم نكن نتحدث عن الطاقات المتجددة وما قطعناه من أشواط. هذا سؤال جد مهم، لأنه في بعض الأحيان أنا يعني سوف أفشي سرا أستاذة أسماء، عندما كنت قلت لك بأنه حلقات برنامجك الذي كان يعني مغرب تنمية يمكن أن نعتبره كمرجع لمجموعة من يعني من البحوث، ونحن اليوم نتحدث عن حلقة مضت لكي تؤكد لنا بأنه اليوم الاختيار البريطاني ليس من أجل أن هناك تنظيم كأس العالم فحسب، ولكن هناك ثقة

0: الشريك المغربي الذي يضمن مجموعة من الضمانات المهمة من بينها الاستقرار، من بينها ميثاق جديد للاستثمار، من بينها كذلك منظومة جبائية الآن أكثر وضوحا من خلال كذلك الإجراءات الضريبية التي الإجراءات الإدارية التي تم تخفيضها بأكثر من 45% من خلال اليوم المهارات التي اكتسبناها وكيف أننا يمكن أن نبني ملعب في مدة وجيزة يعني تقريبا سنة وأربعة أشهر. إذا اليوم نحن وصلنا إلى هذه المستويات.
1: ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي وجده في المغرب.
0: وأظن اليوم نحن ما نحن محتاجين له هذه رسالة واضحة. اليوم نحن رغم ما قلت لك ولكن لنتساءل، هل نحن في تصنيفنا من بين استقطاب الاستثمارات الأجنبية على المستوى الإفريقي هل نحن في مركز مريح؟ لسنا في مركز مريح للأسف، لأنه اليوم ترتيبنا هو 13 على المستوى الإفريقي. ما نستحقه هي الريادة، هي أن يكون يعني يكون مركزنا أهم من هذا المركز، لأننا نتوفر على جميع العناصر. يكفي فقط التسويق، يكفي فقط أن يكون هناك لغة واضحة من أجل استقطاب استثمارات أجنبية. نتوفر، أقولها وأكررها، نتوفر على جميع الإمكانيات، لا ينقصنا إلا تسويق جيد، إلا انتشار أكبر. لنا مجموعة من الآليات اليوم عندما نتحدث عن التكنولوجيا الحديثة، المجال الرقمي هو موجود، الإجراءات موجودة، التشريعات. اليوم أظن بأننا يجب أن نستقطب، ولا يكون يعني عندما نقدم عرض للمغربي لا يجب أن نحصر بأننا نتوفر على يعني مشاريع في أفق 2030. 2030 بالنسبة لي أعتبرها محطة التي سوف يعقوبها يعني محطات أخرى أكثر أهمية. واليوم أقولها لأنه اليوم هذا التنظيم كأس العالم يأتي في إطار يعني التعريف بهوية المغرب في المجال الصناعي وكذلك هوية المغرب في المجال الاقتصادي. هذا هو ما
1: طيب أستاذ ساري، انطلاقا مما قلته، برأيك إذا كانت الشركات العالمية اليوم الأجنبية من مختلف بقاع العالم تتسابق اليوم نحو المغرب، هل يعود هذا إلى ما أنجزته المملكة خلال العقود الأخيرة، تحديدا العقدين الأخيرين، أم إلى ما يتوقع هذا العالم وهذه الشركات أن ينجزه المغرب خلال العقد المقبل؟
0: الاثنين معا، إذا سمحت لي أستاذ أسماء، الاثنين معا. هناك أولا مجهود كبير يعني وهو كتأشيرة يعني ضمان دخول مجموعة أو ثقة مجموعة من المستثمرين الأجانب، وكذلك لأنه هناك ثقة ويعني تطلع بأن ينجز المغرب مجموعة من أو أن يدخل مجموعة من التحديات. عندما اليوم نقول، وهذا ليس مبالغا فيه وبصدق، عندما نقول بأنه هناك يعني شريكنا اليوم الصيني يريد أن يقتحم أو أن يدخل إلى مجموعة من الأسواق من بينها الأمريكية انطلاقا من المغرب من خلال يعني صناعة البطاريات الكهربائية، المغرب أصبح يعني يفرض نفسه في مجموعة من المجالات. كيفنا؟ وهذا يجب أن نشير إليه من خلال يعني مجموعة من يعني مراكز الأبحاث التي نحن نعمل فيها، كذلك الاجتهادات، تطوير يعني الجانب الرأسمال البشري، رغم أنه أقول بأننا لسنا بعيدين عن التطلعات، ولكن لا زال العمل كبيرا من خلال يعني أنه يجب أن تكون هناك انتشار أكبر، لتأهيل أكبر لمجموعة من المؤهلات التي نتوفر عليها. أظن اليوم نتوفر على مجموعة من الإمكانيات، وكما قلت لك بأنه الاثنين معا، التصورين معا أو الطرحين معا يصبان في نفس يعني التوجه، بأننا نحن يعني ركمنا هذه المجهودات الكبيرة على مدى عقدين، وكذلك لأنه هذا ما أهلنا، لأنه هناك يعني رغبة من مجموعة من المستثمرين من أجل.
1: طيب أستاذ ساري، ما رأيك فيما يتم تداوله يعني خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، وحتى على بعض وسائل الإعلام، فيما يتعلق بهذا التنافس وهذا التهافت على يعني على المغرب من قبل مستثمرين من قبل بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا والصين مؤخرا، وفيما يتعلق تحديدا بما يعني ما يتعلق بأن المغرب ممكن أن يشكل ورطة لبعض الدول في خضم هذا التنافس على

0: المملكة؟
1: أقول أستاذة أسماء، أنا ربما هذا الطرح الذي يتحدث عن ورطة بالنسبة للبعض، ربما يعني أفضل أن يعني أتجاوزها. لماذا؟ لأنه المغرب لم يكن يوما يدع نفسه في مقارنة مع أحد. هذه مسألة منذ التاريخ، نحن هكذا لا نضع نفسنا في مقارنة مع أي أحد. نحن نشتغل، نضع مجموعة من المخططات، نضع مجموعة من الاستراتيجيات، وهنا يجب أن نتحدث، وهذا يعني حقيقة لمسناها، وأنه مغرب محمد السادس هو مغرب الاستراتيجيات. لاحظي معي كيف أننا كانت لنا استراتيجية في المجال الصناعي، استراتيجية في المجال الفلاحي، استراتيجية في المجال الصناعي، استراتيجية في المجال الرقمي وفي المجال الطاقة المنتجة. نحن نعمل ضمن استراتيجيات. الاستراتيجيات عفوا لا تضعك يعني أو تجعلك تفكرين في الآخر كيف أنه سوف يكون في ورطة. نحن نواصل طريقنا بشكل
0: ورطة فيما يتعلق بالتنافس. أقصد أستاذ ساري في التنافس،
1: ولكن نحن كما قلت لك نشتغل. لأنه إذا كنا سوف نضع أنفسنا في مسألة، لأنه في بعض الأحيان يطرح هذا السؤال، هل اليوم باحتلال المغرب لهذا المركز في المجال الصناعي هل نشكل إحراجا لمجموعة من الدول التي تقدمنا عليها؟ ألا يمكن أن نقول بأننا كنا نضع يعني نصب عيوننا هذا الهدف، هو أنه نتجاوز ذلك الدولة الأخرى؟ لا، ليس هذا هو الهدف الذي يسعى إليه المغرب. المغرب يسعى إلى تنمية حقيقية، إلى استقطاب أكبر لمجموعة من الاستثمارات الأجنبية من خلال تقوية بنيته التحتية، من خلال تأهيل العامل البشري، وهذا امتد لي على مدى عقدين. نحن اليوم أقولها، نحن نجني ما المجهودات التي قمنا بها على مدار هذه السنوات، ليس من أجل أن ندخل في منافسة مع أحد، ولكن ربما اليوم يعني جودة العمل الذي نقوم به هي التي ربما أنه سوف تجعل لنا منافسين. هذه المنافسين نحن ربما اليوم لن أقول سوف نفكر كيف محاربتهم، لأننا لا نحارب أحد، ولكن نحن بعملنا الجاد بما اليوم يعني المجهودات الكبيرة التي بذلناها هي التي سوف تشفع لنا من خلال اليوم الإجراءات. لم تكن على مستوى تقوية البنية التحتية أو على مستوى يعني تكوين مهارات أو استقطاب استثمارات، ولكن حتى أو تأهيل العامل البشري، ولكن أظن أنه من خلال تشريعات، من خلال ميثاق جديد للاستثمار. هذه كلها إجراءات تشريعية، إجراءات قانونية، وكذلك إجراءات عملية من خلال المخططات التي قمنا بها على مدى أكثر من عقدين.
0: أشكرك جزيلا أستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات وعلى هذه التوقعات أيضا.
1: وشكرا لك على استضافتك الكريمة أستاذة أسماء، وسعدت بمحاورتك ودائما أسعد.
0: شكرا، نحن أيضا شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.

0: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد.

كنا في شهر ذي الحجة الحرام، شهر الحج الأكبر الذي يزور فيه حجاج بيت الله الحرام مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم شوق إلى ذلك. يا رسول الصبا فديتك بلغ فرط شوقي إن استطعت ووجدي، وتحمل نحو القباب سلاما يزدري عرفه بأزهار نجدي، ثم قبل بكف مولاي عني وتحدث بما أعيد وأبدي، ولتشاهد ذاك الجمال بطرفي والتطأ ذاك التراب بخدي وتلطف، فإنما هي نجوى بثها الشوق بين مولى وعبدي.

أهم القربات بالنسبة لحاج بيت الله الحرام زيارة قبر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أنجح المساعي. فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى مدينة

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارته، لأن هذه الزيارة مستحبة في كل حين، لا بعد الحج خصوصا، لكنها تتأكد بعده، كما ذكره غير واحد ومنهم الإمام النووي رضي الله عنه.

إن كانت المدينة المنورة في طريق الحاج إلى مكة استحب له أن يزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو قبل أن يحج إذا كان الوقت يتسع لذلك. وقد أكد هذا كثير من أئمة العلماء وأقطاب العارفين رضي الله عنهم، وحثوا عليه

قال الإمام النووي رضي الله عنه: يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وآله وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه، لأن السفر وسيلة إلى هذه العبادة وتلك، ووسيلة العبادة لها حكم العبادة، أي هي مستحبة مثلها، وجمع النيتين مستحب، فيكون له أجر مضاعف، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو
1: من استديوهاتنا مباشرة بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية من مدينة طنجة المغربية، نحييكم ونتمنى لكم صباحا سعيدا. باقتنا الإخبارية مستمعينا الكرام في صباح الأخبار ليومه الثلاثاء، كالعادة سنهتم بها أو من خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية وتحديدا في الشرق الأوسط. كما سنأخذكم في هذه الرحلة الأثيرية عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. أيضا مستمعينا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. وطبعا كالعادة فقرات صباح الأخبار تتخللها مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. وعلى بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا في جل النواحي الساحلية الغربية بالخصوص في الصباح، أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش ويمكن يعطي شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط. الريح غادي صوت غربي في غالب المناطق ما عدا في الريف تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي كلهم تقريبا ما عدا في تادلا الأطلس المتوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 40%. الحرارة وسط النهار غادي تطلع شوية ما بين 23-30 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 24-33 درجة في السوس، ما بين 24-43 درجة في واد الذهب، ما بين 25-31 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26-32 درجة في اللوكوس، ما بين 27-31 درجة في الريف، ما بين 28-34 درجة في الساقية الحمراء، 29-30 درجة في الشاوية، ما بين 30-37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31-34 درجة في المنطقة الشرقية، 33-34 درجة في سايس وناحية الغرب، ما بين 33-36 درجة في الحوز، 37-38 درجة في ناحية تادلة، ما بين 37-42 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 39-42 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس ونظرا للحرارة وسط النهار اللي غادي تكون طالعة في عدة نواحي فلاحية ديالنا، نبغي ننبه كل الإخوان الفلاحة والكسابة اللي عندهم شي خرفان وباغيين يتلقوهم يرعاو في الحصيدة باش ما يخرجوهم إلا في الوقات الباردة شوية ديال النهار باش ما تضربهم الشمس ديال القايلة ويمكن تركب فيهم الشقيقة ولا بعض أمراض الدماغ الله يحفظ، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الخامسة صباحاً باستديوهاتنا بميديا موجز لأهم الأخبار. أهلا بكم. البداية من المغرب حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي برباط المتسلقة المغربية نوال سفندلا التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة، حيث وشحها بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. هذا الاستقبال الملكي يعكس الاهتمام الثابت الذي يوليه العاهل المغربي للرياضة وكذا العناية التي ما فتئ يحيط بها المرأة المغربية. كان العاهل المغربي قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي. نبقى في المغرب حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس برباط مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكخوا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. أكدت مفوضة الاتحاد الأفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعارف

0: بعدين أمس برباط أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم المسجل في العديد من القطاعات الاستراتيجية. المسؤولة الإفريقية أشادت في تصريح للصحافة عقب لقاء مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أشادت بالتقدم الذي أحرزته المملكة في قطاعات من قبيل السيارات والطيران والمعادن والطاقات المتجددة، مبرزة أن التجربة المغربية جديرة بأن تعمم على صعيد القارة الإفريقية. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة قبل شهرين. رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال إنه تم احتواء النيران على هذه الجبهة، وذلك بعد ساعات من إعلان طهران وقف العملية ضد إسرائيل بعد توجيه رد لها. وكانت المواجهة بينهما قد تجددت أول أمس، مبررة طهران هجومها بأنه رد على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت معقد حليفها حزب الله. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة في النبطية جنوب البلاد، كما قتل 5 آخرون في غارة على مدينة الصور، حيث تعرض موقع أثري مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي. في أخبار كرة القدم المغربية، تفوق فريق حسنية أكادير على مضيف أولمبيك الجيرة بهدف لا شيء مساء أمس برسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم، ورفع الحسنية عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز 12، فيما تجمد رصيد الجيرة عند 18 نقطة في المركز 13. فريق نهضة بركة تغلب على اتحاد طنجة بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز 10. أما فريق الوداد الرياضي فقد فاز على أولمبيكا سفي بهدف لا شيء، رافعا رصيده إلى 43 نقطة في المركز 10. وتعادل الفتح الرياضي مع الدفاع الحسني الجديد بدون أهداف. 5 صباحا والدقيقة 4، ابقوا في الاستماع.
1: ميدي أن ليون 101 دخلة 96.4. ميدي أن صباح الأخبار، محمد بن عبو.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر وفيه قصة. في صيف عام 1998 وبين أنظار ملايين المشاهدين حول العالم، دو اسم مغربي في أكبر عرس كروي عالمي. إنه سعيد بالقلة ابن مدينة تيفلت، الذي صنع التاريخ كأول حكم عربي وإفريقي يقود نهائي كأس العالم بين فرنسا والبرازيل. قصة رجل ترك بصمة خالدة في ذاكرة كرة القدم العالمية، نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل أمين عزيماني.
2: بملامح صارمة لكن هادئة، كان الحكم الراحل سعيد بالقولة نموذجا للأشخاص الذين جعلوا لأنفسهم اسما من ذهب، لا لكونه سجل أهدافا إعجازية أو حقق ألقابا كباقي اللاعبين، بل لأنه أدار اللعبة بحكمة وقوة شخصية، مانحا الصافرة الإفريقية والعربية هيبتها العالمية، وظل اسمه مرادفا للتميز والنزاهة. ولد سعيد بالقولة في مدينة تيفلت عام 1956، ورغم أن الرجل اختار سلك الوظيفة العمومية ليعمل إطاراً في إدارة الجمارك المغربية، إلا أن شغفه بالتحكيم كان أقوى ليدخل هذا العالم عام 1983 في مدرسة تأهيل الحكام، إلى أن حظي بفرصة دخول التحكيم في الدوري المغربي ليتدرج بالقولة في سلك التحكيم محلياً وقارياً، إذ حصل على الشرف الدولية عام 1993، وبفضل شخصيته القوية، هدوئه الرصين وقدرته العالية على إدارة المباريات المشحونة، سرعان ما أصبح الرجل الخيار الأول للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المباريات الكبرى، ليقود نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 1998 في بوركينا فاسو بين مصر وجنوب إفريقيا بنجاح باهر.

0: جاءت نقطة التحول التاريخية في مسيرة بالقولة وفي تاريخ التحكيم العربي والإفريقي خلال مونديال فرنسا 98-900 و1000 بعد أدائه المتميز في مباريات دور المجموعات. وضعت اللجنة التحكيمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ثقتها الكاملة في الحكم المغربي لإدارة المباراة النهائية، ليصبح سعيد بالقولة أول حكم عربي وإفريقي يقود نهائي كأس العالم عبر التاريخ، وهو الإنجاز الذي لم يتكرر حتى يومنا هذا في مباراة نهائية للمونديال. في 12 من يوليوز عام 98-900 و1000 وأمام أكثر من 80,000 متفرج في ملعب ستاد فرانس وملايين خلف الشاشات، أدار بالقولة القمة المنتظرة بين فرنسا المستضيفة بقيادة ديدي ديشان والبرازيل بقيادة رونالدو. تميز أداؤه بالصرامة واللياقة البدنية العالية، ولم يتردد في طرد النجم الفرنسي مارسيل ديسيه بعد نيله الإنذار الثاني في قرار أكد نزاهته العالية، لينال بالقولة إشادة عالمية من وسائل الإعلام وخبراء اللعبة، واعتبرت صافرته فخراً للقارة السمراء. ولاحقاً وشحه العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني بوسام من درجة ضابط تقديراً لرفعه راية المغرب عالمياً، كما تمت الاستعانة به لإدارة مباريات حاسمة في الدوري الياباني والخليجي نظراً لسمعته الدولية. لم يمهل القدر هذا الهرم الرياضي طويلاً ليقدم المزيد من خبراته للأجيال الصاعدة، ففي 15 من يونيو من العام 2002 غيب الموت سعيد بالقولة بعد صراع مرير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 45 عاماً فقط، ونعته الفيفا والكاف كواحد من أفضل حكام القرن العشرين، تاركاً وراءه إرثاً تحكيمياً ملهماً لشباب الحكام في إفريقيا والعالم العربي.
1: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا وجهتنا رام الله وميديا ريبورتاج. حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية من أن إطلاق السلطات الإسرائيلية نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل خطوة جديدة لتعزيز السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، أمر قد يفضي إلى تكريس واقع قانوني وإداري يخدم مشاريع التوسع الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية. الموضوع في فقرة ميديا ريبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: تحت اسم قنبلة يدوية أطلقت إسرائيل النظام الإلكتروني لعملية تسوية شاملة لملكية الأراضي في الضفة الغربية، على أن تبدأ في المناطق المصنفة جيم حسب اتفاق أوسلو ثم تنتقل إلى باقي المناطق. العملية التي رصدت لها الحكومة الإسرائيلية مبلغا يقارب 80 مليون دولار أمريكي ستبدأ بتسجيل ما لا يقل عن 15% من الأراضي غير المسجلة في مناطق جيم وإتمامها مع نهاية عام 2030، على أن تمتد بعد ذلك لتصل إلى 35% من الضفة الغربية عبر الاستحواذ على 58% من مساحتها دون القدس. وسط تقديرات مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود بأن تكون البداية من الأراضي المقامة عليها المستوطنات.
3: لدينا يعني أيضا مجموعة من التصورات، نحن نعتقد أن دولة الاحتلال ستبدأ في موضوع تسوية وتسجيل الأراضي في الأراضي المتعلقة بالمستوطنات والشوارع الاستيطانية الممتدة بين هذه المستوطنات. دولة الاحتلال تريد من خلال هذا النوع من الإجراءات أن ترسخ فكرة الوجود الاستيطاني باعتباره وجودا إداريا جرى إنجازه وتسجيله وإتمامه مع المواطنين الفلسطينيين. في المرحلة الثانية ستذهب إلى ما تبقى من الأراضي.
2: مخاطر القرار الإسرائيلي أنه يتجاوز ما هو معمول به من قوانين وإجراءات بالضفة الغربية منذ عام 67، ما يعني أن إجراءات الضم وفرض السيادة تسير بشكل متسارع، كما يقول مدير العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة.
4: وفق القانون الدولي بأنه إذا هي تقع تحت الاحتلال أن يكون هناك أوامر عسكرية وليست عملية تسجيل أراضي وتمليك للمستوطنين في هذا الجانب، وبالتالي هذا منافي للقوانين والأعراف الدولية، وهذا خطير جدا، بما معنى أن الاحتلال ليس مؤقت وإنما دائم، وبالتالي هذا يأتي في سياق

0: فرض السيادة وعملية الضم وتفريغ الأراضي من الفلسطينيين.
1: السلطة الفلسطينية وأمام هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة شرعت في مخاطبة العديد من الدول والمحاكم الدولية، فيما كثفت الحكومة الفلسطينية عمل طواقمها في الميدان لإنجاز أعمال التسوية للأراضي والعقارات في مختلف أرجاء الضفة الغربية لقطع الطريق على إسرائيل للقيام بهذه الخطوة، مرتكزين على قاعدة أنه لا يجوز تسوية الملكيات مرتين كما يقول الوزير علاء التميمي رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية.
2: عملنا في سلطة الأراضي منذ إطلاق هذه القرارات مؤخرا على حماية الحقوق والملكيات العقارية في فلسطين من خلال إطلاق أعمال التسوية في مناطق جيم. نحن نعمل بأعمال التسوية بموجب القانون الأردني المطبق، وهذا القانون الذي يستند أيضا عليه الإسرائيليين في أعمال التسوية، وأيضا بموجب هذا القانون لا يجوز تسوية الأرض مرتين. نحن قمنا بأعمال التسوية في جزء كبير من مناطق سي، وبالتالي لا يجوز إطلاق أعمال تسوية أخرى.
1: لكن المخاوف لدى الفلسطينيين من أن تستهدف إسرائيل في المرحلة الثانية من هذه العملية أملاك الغائبين الذين نزحوا عام 67 ولم يعودوا إلى الضفة الغربية، ولجوء إسرائيل إلى قانون الاستملاك العثماني الذي ينص على مصادرة الأراضي التي لا يفلحها أصحابها لمدة 3 سنوات متتالية، وهذه تمثل مساحات واسعة كتلك التي وقعت خلف الجدار الفاصل ومنع أصحابها من الوصول إليها، أو الأراضي التي سيطر الاستيطان عليها ولم يتمكن أصحابها من فلاحتها منذ عدة سنوات. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
3: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
4: 5:15 باستديوهاتنا بميديا، إليكم أهم الأنباء. العاهل المغربي يستقبل متسلقة الجبال البطلة نوال سفيندلا ويوشحها بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط.

0: وسباق التنافس على اللقب بفوز هام أمام اتحاد طنجة قفز به إلى الصدارة مؤقتا. والوداد الرياضي يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على أولمبيك أسفي. صباح الأخبار مستمعين الكرام مستمر على ميديا ولازال في طيته الكثير، ونواصله بنقاش الحصاد رفقة الزميل أيمن الأحمد وضيوفه.
1: في وقت تعيد فيه الخارطة المالية العالمية تشكيل أولوياتها، يثبت المغرب موقعه كأحد أبرز ملاذات الاستثمار الناشئة والحدودية. فوفقا لأحدث تقارير مؤسسة S&P داو جونز لشهر ماي 2026، استقرت المملكة المغربية في المرتبة الثالثة عالميا ضمن مؤشر S&P فرونتر BME برسملة سوقية تجاوزت 112 مليار دولار، وبوزن نسبي تفوق به على قوى اقتصادية وتنافسية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. هذا الصعود لا يعكس فقط مرونة القطاع المالي والمصرف المغربي، بل يسلط الضوء أيضا على قدرة هذا التموقع على جذب التدفقات النقدية الدولية ومدى انعكاسه على البنية أو بنيوية الاقتصاد الحقيقي. لمناقشة هذا الملف يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين من عمان، الدكتور إبراهيم بدران الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة فيلادلفيا. أهلا بك دكتور إبراهيم.
2: أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: ومن الدار البيضاء أرحب بدكتور رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني. أهلا بك دكتور رضوان.
3: مرحبا، شكرا على الدعوة.
1: أهلا بضيفي الكريمين. لعلي أبدأ معك دكتور إبراهيم. يعني دكتور، عندما يتقدم المغرب بوزنه النسبي 7.8% على أسواق عريقة في الشرق الأوسط أو قوى ديموغرافية كباكستان وكينيا، كيف يقرأ المستثمر الدولي والمؤسسات هذه المعطيات؟ بمعنى، ما الذي يملكه السوق المغربي اليوم وتفتقده هذه الأسواق في جذب الثقة الاستثمارية؟
2: حقيقة أن الأرقام تشير إلى أن المغرب يتحرك على خط واضح باتجاه تصنيع الاقتصاد أولا، وثانيا تسهيل عمليات الاستثمار في المغرب، وثالثا نوع من الأمن الاقتصادي للمستثمر. هذه العوامل الثلاثة حقيقة أعطت للمغرب المكانة الثالثة، وهي مسألة مهمة جدا، لأنه على حافة الانتقال إلى الأسواق الناشئة. الآن هو ضمن المجموعة الأسواق الحدودية التي هي على حافة الانتقال للاقتصاد الصناعي، وبالتالي هذا الترتيب يعطي ثقة للمستثمرين سواء كانوا في الأسواق المالية أو في المشاريع الاقتصادية المختلفة، يعطيهم الثقة لأن يتقدموا ويستثمروا أموالهم في المغرب، مما ينعكس بطبيعة الحال على الاقتصاد المغربي وينعكس على معدلات النمو الاقتصادي.
1: دكتور رضوان زهرو، يعني من من من من ناحية نقدية، نلاحظ هيمنة قطاع الخدمات المالية على الثلث تقريبا، يليه الاستهلاك التقديري والعقار والطاقة. يعني في نظركم، هل هذه الهيكلية أو هذه الهيكلة القطاعية داخل المؤشر تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المغربي، أم أنها تظهر تركزا قد يشكل مخاطرة في حال حدوث هزات قطاعية؟
3: الأمر كذلك، لأن البورصة حينما تكون بورصة قوية منظمة مهيكلة، فهذا يعني على أن الاقتصاد برمته اقتصاد منظم ومهيكل. اليوم هناك مقاولات صغرى ومتوسطة منظمة مهيكلة، مثلا ذكرتم القطاع المالي والبنكي. اليوم طبعا يتغل مثلا القطاع البنكي، لأن عندنا مجموعات بنكية في تطور مستمر، محلية وقارية على الصعيد الإفريقي، وهي طبعا ساهمت ضمن 39 مقاولة أخرى مدرجة.

0: في البورصه الدار البيضاء في تكوين هذا المؤشر بواحد الحجم قيمه راس ماله تقدر بحوالي 100 او تتجاوز 112 مليار دولار. طبعا لماذا العقار ولماذا السياحه ولماذا الاستثمار؟ لان هذه القطاعات الواعده اليوم التي تعطي هذا الزخم للبورصه المغرب. لماذا الافق واعده في افق 2035 التي اليوم كما تعلم عندنا 18 مقاولة فقط هي المدرجة في بورصة الدار البيضاء، واحد القيمة ديال راس ماله تقارب 1040 مليار ديال الدرهم، ونتوقع 2035 أن تدرج مزيد من المقاولات قد نصل إلى حوالي حسب المتوقع واحد 300 مقاولة مغربية. لماذا الآفاق واعدة؟ لأنه الآفاق اليوم في بلادنا الواعدة هي في مجال العقار، مجال السياحة، نتائج مهمة تحققها السياحة المغربية، وهناك الاستثمارات في البنية التحتية، ونحن على أفق تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، ونعلم على أن هذه البنية التحتية وهذه المشاريع الكبرى تحتاج إلى موارد مالية ضخمة من أجل تمويل الحاجيات في مجال الاستثمار. اليوم المغرب أيضا لماذا هذا التنوع؟ لأنه أولا هو البلد الصناعي، أول بلد صناعي اليوم في إفريقيا حسب الدراسة أو التقرير ديال البنك الإفريقي للتنمية. هناك قطاعات واعدة اليوم، قطاع السيارات، طائرات، الطاقات المتجددة وغيرها، بمعنى أنه اليوم هناك واحد التحول على المستوى الاقتصادي في بلادنا، وهذا التحول على المستوى الاقتصادي لا شك أنه سيواكبه تحول على صعيد المالي أو القطاع المالي، لأن هذا التطور البورصة هو في نفس الوقت سبب ونتيجة. حينما تكون البورصة قوية هذا يعني أن الاقتصاد بصحة جيدة، وحينما تكون الاقتصاد في صحة جيدة فإنه يدعم البورصة، وتصبح أيضا اليوم البورصة ديال الدار البيضاء باشرت واحد الإصلاحات هيكلية في 20 سنة الأخيرة، حتى أصبح السوق ديال الدار البيضاء اليوم سوق صاعد ضمن الأسواق التي تعرف واحد التطور متنامي مستمر. طبعا لم تصل إلى مستويات كبيرة كما هو الأسواق العالمية، لكن هي اليوم تقوم بكل ما يلزم من أجل جذب عدد من السيولات غير المستعملة.
1: طيب دكتور إبراهيم، التقرير يضع المغرب خلف الأرجنتين وفيتنام مباشرة، من منظور اقتصادي كلي ما هي المقومات الهيكلية التي تحتاجها الأسواق الحدودية عموما والمغرب خصوصا لتضييق الفجوة مع أسواق كبرى كفيتنام والانتقال من مرحلة السوق الحدودي إلى السوق الناشئ بالكامل؟
2: هي نقطة أساسية وهي التصنيع. كلما اعتمد الاقتصاد على قطاع صناعي متميز، قطاع صناعي متقدم تكنولوجيا، سينعكس تكنولوجيا القطاع الصناعي على القطاع الزراعي وعلى قطاع الخدمات، وبالتالي ترتفع القيمة الكلية للقطاعات المختلفة. وهذا إذا نظرنا إلى الاقتصاد الفيتنامي نجد أن الفيتنام رغم ما تعرضت له في القرن الماضي من تدمير نتيجة الحرب الأمريكية على فيتنام، إلا أنها ركزت على الجانب الصناعي وركزت على القطاع الصناعي، وبالتالي استطاعت أن تنقل الزراعة والخدمات والسياحة كلها إلى الأعلى، وهذا نقل فيتنام لأن تصبح من الدول الناشئة دولة صناعية من وسوق ناشئ. وبالتالي إذا كانت المغرب مهتمة في هذا الموضوع، وهي بالتأكيد مهتمة، فلا بد من تعزيز الاهتمام بالقطاع الصناعي، وأن يكون هذا القطاع مغطيا للمناطق المختلفة في المغرب، حتى يكون لدى المستثمر خيارات واسعة مع الاهتمام في البنية التحتية، وأهمها النقل، ثم الاهتمام بموضوع الطاقة. والمغرب يعني قطع أشواطا جيدة في الطاقة المتجددة، وبالتالي

0: استمرار في الخط الحالي من شأنه أن يساعد على نقل السوق المغربي ليصبح من الأسواق الناشئة.
1: طيب دكتور رضوان وبعجالة لأن وقت البرنامج يداهمنا، يعني كيف يمكن ترجمة هذه الأرقام في المؤشرات إلى استثمارات مباشرة تخلق فرص الشغل وتدعم الطموح المغربي في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية؟
2: من خلال السياسة العامة لبلادنا، من خلال حجم الاستثمارات العمومية خاصة في البنية التحتية، تطور ديال السوق المغربية في قطاعات ذات الأولوية ذات القيمة المضافة العالية، استراتيجية أيضا المقاولات المغربية على المدين المتوسط والبعيد يجب أن تعرفها، وحدد توجه نحو المزيد من الانفتاح على الرساميل وتدفق الرساميل الدولية، استمرار ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، والاستقرار طبعا السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به بلادنا، ثم أيضا الحكامة دي المقاولات، لأن البورصة ماذا تعني؟ تعني أن المكاشفة والشفافية والإعلان عن نتائج دي المقاولات. كلما كانت المقاولات ذات شفافية ومكاشفة هذا يجذب كثير من اليوم عندنا إطار قانوني ومؤسساتي مهم، مدونة الاستثمار،
1: نعم،
2: محمد السادس استثمار،
1: نعم،
2: إصلاح دي المراكز استثمار. اليوم المغرب أصبح واحد الرقم صعب موجود في جل المؤشرات العالمية وفي المراتب الأولى، هذا يعني الثقة والمصداقية التي أضحى ينعم بها المغرب.
1: شكرا.
2: عند كل المؤسسات الدولية العالمية.
1: نعم، لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريمين الدكتور إبراهيم بدران الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة فلادلفيا، ومن الدار البيضاء الدكتور رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للتخفيف من تداعيات
4: مسؤولين أمريكيين.
5: ميديا، إخبار بلا توقف.
6: وزارة الداخلية سوريا بدأ الجيش السوري
5: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

0: لموجز الخامسة والنصف. مستمعينا الكرام، هذه إطلالتنا على أحوال الطقس.
1: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس قليل السحب لا مشمس في المنطقة الشرقية، فيما سيكون السحب بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط، 25 درجة بالدار البيضاء، 27 درجة بطنجة، 28 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 26 درجة بأكادير، 34 درجة بفاس، 23 درجة بصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس قليل السحب لا مشمس على الثلث الشمالي والجنوب الغربي من البلاد، فيما سيكون السحب بباقي المناطق.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: تحية طيبة مجددا، صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل مباشرة على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. يعتبر الأستاذ عبد الحميد عقار واحدا من الأصوات النقدية الرصينة في المشهد الأدبي بالمغرب، وتولى رئاسة اتحاد كتاب المغرب عام 2005 قبل أن يحدث ما يسميه البعض بالانقلاب المشهور عام 2009. ومن أهم مؤلفات الأستاذ عبد الحميد كتاب الروايات المغاربية الذي نطلع على مضامينه الآن مع الزميل شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
2: يسعى هذا الكتاب إلى قراءة الخطاب الروائي المغاربي باعتباره نصا تطوريا يملك قيما خلافية تخص اللغة الروائية وما يلحقها من تهجين وتنويع وسخرية، وذلك لأن هناك سلسلة من النصوص الروائية حفرت موقعها المتجذر في الزمان والمكان وتعطي عن الرواية المغاربية صورة المتتالية الدينامية والخلافية. ويتعلق موضوع البحث بالكشف عن بعض ثوابت الجنس الروائي ومتغيراته وعن المرونة التي تطبع تاريخه وتطوره، وذلك من خلال متن محدد 18 رواية صدرت بين العامين 1973 و 1989 مع التركيز على محورين رئيسين: اللغة الروائية والخطاب الروائي. وبعد مدخل يتناول النصوص المؤسسة في المتن الروائي بالبلدان المغاربية الخمسة، ينقسم محتوى البحث إلى قسمين: قسم عن تحولات اللغة الروائية المغاربية من خلال رواية الفريق لعبد الله العروي وعرس بغل للطاهر والطار، ويختتم القسم بفصل عن اللغة الروائية وآفاق التجريب في الرواية المغاربية. ثم قسم عن تحولات الخطاب الروائي المغاربي، يتناول فيه الباحث التأصيل والمغايرة في الرواية الجزائرية وكذا السخرية في رواية أحلام بقرة لمحمد الهرادي والعجائبي في رواية عين الفرس للميلودي شغموم والذاتي في رواية دليل العنفوان لعبد القادر الشاوي. ويخلص عبد الحميد عقار في كتابه الرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب إلى أن الخطاب الروائي المغاربي قابل لأن يقرأ باعتباره سلسلة نصية دينامية متطورة، وأن تحولات الخطاب الروائي المغاربي ليست بدون مآزق، ذلك لأن النزوع التجريبي يصبح أحيانا عائقا عندما يصبح الاشتغال على اللغة يساوي التضحية بالقصة أو الحكاية وبالشخصية وبالبناء. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: سمعنا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى ربع. هذا تذكير بأهم الأنباء. العاهل المغربي يستقبل متسلقة الجبال البطلة نوال سفيندلا ويوشحها بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. بفضل جاذبيتها السياحية، المملكة المغربية ترتقي إلى المرتبة 22 عالميا من حيث عدد السياح الدوليين الوافدين، مؤشر إيجابي يكرس طفرة القطاع السياحي المغربي. غدا تبادل الهجمات بسبب التصعيد في الجبهة اللبنانية، إيران وإسرائيل يعلنان وقف الأعمال العدائية، ونتنياهو يحذر طهران من ضربات جديدة. نهضة بركان يشعل سباق التنافس على اللقب بفوز هام أمام اتحاد طنجة، قفز به إلى الصدارة مؤقتا. والوداد الرياضي يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على أولمبيك أسفي. مستمعينا الكرام، فقرة صباح الأخبار لازالت مستمرة، وأكيد تتخللها مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، مستمر وضمن برمجته ترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. أثارت تصريحات زهران ممدانية التي توقع فيها تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس العالم 2026 ووصوله إلى النهائي أمام فرنسا أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب. قد تداول آلاف المستخدمين مقاطع التصريح والتقارير الإعلامية التي نقلت توقعاته معبرين عن مزيج من التفاؤل والفخر. وانقسمت التعليقات بين من رأى في كلام ممداني شهادة جديدة على المكانة التي بات يحتلها المنتخب المغربي عالميا بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022، معتبرين أن أسود الأطلس أصبحوا ضمن المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب وليس مجرد حصان أسود للبطولة، كما استحضر كثيرون أسماء نجوم المنتخب وعلى رأسهم أشرف حكيمي باعتبارهم قادرين على قيادة المنتخب نحو إنجاز جديد. في المقابل تعامل عدد من المعلقين مع التصريحات بحذر، مؤكدين أن الطريق إلى النهائي ما يزال طويلا وأن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات المسبقة خاصة في بطولة بحجم كأس العالم.
1: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.

0: mort et de crimes de guerre.
1: صباح الأخبار.
2: Matin info.
1: المنتصف.
2: Le grand journal.
1: والحصاد.
3: شريط الحدود.
4: تصاعد الشرق الأوسط.
5: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا. قبل المواعيد الإخبارية إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس قليل السحب لا مشمس في المنطقة الشرقية، فيما سيكون السحب ببقى أنحاء المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط، 25 درجة بالدار البيضاء، 27 درجة بطنجة، 28 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 26 درجة بأجدير، 34 درجة بفاس، 23 درجة بصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس قليل السحب لا مشمس على الثلث الشمالي والجنوب الغربي من البلاد، فيما سيكون السحب بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالجزائر العاصمة، 34 درجة بشلفة، 38 درجة بتامر راس، 41 درجة بغردايا وبسكرة، 46 درجة بأدرار،

0: 25 درجة ببجاية، 25 درجة بوهران. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا بالجنوب الشرقي للبلاد وقليل السحب إلى الصحو في باقي المناطق، كما يرتقب هطول أمطار رعدية بالمناطق الجبلية في الشمال الغربي. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بتونس العاصمة، 28 درجة بتبرقة، 33 بمدنيين، 42 درجة بتوزر، 40 درجة بقصة، 32 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرين، 31 درجة بكل من صفاقس، قاب وهجرنا. تمام 6 صباحا باستوديوهاتنا بميديان لحظة، التحق بنا الزميل نور الدين الحوتي لتقديم أول عرض إخباري مفصل. صباح الخير نور.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين 6. العائل المغربي الملك محمد السادس يستقبل متسلقة الجبال البطالة المغربية نوال سفندلة ويوشحها بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. في تونس الصحفي المسجون مراد الزغيدي يضرب عن الطعام، وهيئة مهنية وحقوقية تذكر بمعاناته وتحمل وزارة العدل التونسية المسؤولية عن سلامته الجسدية. إيران وإسرائيل تعلنان وقف الأعمال العدائية، إعلان يرتهن لتطورات الجبهة اللبنانية، والمراقبون يرصدون خلط الأوراق من قبل الجانب الإسرائيلي في المرحلة الراهنة. رياضيا في كرة القدم المغربية، نادس بركان يشعل سباق التنافس على اللقب بفوز هام ضد اتحاد طنجة، والوداد الرياضي يعود إلى النتائج الإيجابية بانتصار صعب على أولمبيك أسفي. أهلا بكم مستهل النشرة من المغرب، حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفيرست ولوتسي دفعة واحدة، حيث وشحها بوسام المكافأة الوطني من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه العاهل المغربي للرياضة، وكذا العناية التي ما فتئ يحيط بها المرأة المغربية. وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي. نستمع للبطلة المغربية نوال سفندلة في تصريح لها بعد الاستقبال الملكي.
2: أحسن شرف عندي هي لاكوي ديال سيدنا الله يطول عمره، حلم كيتحقق حتى هذا، عاد كيجي تسلق الجبال. وأنا فخورة بزاف بهذا الإكسبلوا اللي بين القوة ديال الإمرأة المغربية على الشلة انترناسيونال، فخورة بزاف. بين لي بأن كنقدر نمشي، نقدر نكمل أكثر ونمشي بعيد ونرفع دائما الراية عاليا أنكور أنكور أنكور إن شاء الله بإذن الله، وسورتو نمثل المغاربة الشباب المغاربة إمرأة المغربية على الصعيد العالمي، ونعطي الصورة ديال المغرب ديالنا ديال اليوم، مغرب ماروك مودرن اللي سيدنا الله ينصرو كيدير كاع المجهودات ديالو. وانا فخورة بزاف لحقاش ملي كنكون في لي زيكسبيديسيون ديالي وكنتكلم بزاف على المغرب، كان جو دي كو جو سوي ماروكان كان مغربية ومفتخرة. مغرب معروف بزاف وعنده صورة مزيانة وكيبغيو يتعرفوا عليه كثر، وهذا فخر كبير عندي.
1: نوال سفندلة البطلة المغربية في تصريح لها بعد الاستقبال الملكي يوم أمس. في شأن التشريعي بالمغرب، صادق مجلس النواب خلال جلسة عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة. في كلمة تقديمية أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي أن هذا النص التشريعي لا يندرج في إطار مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة، وإنما يتعلق بتعديلات محددة وذات أولوية في ظل التحولات التي شهدها القطاع الدوائي وطنيا ودوليا، وكذا الحاجة إلى مواصلة تحديث المنظومة التنظيمية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية. وأكد الطهراوي أن المشروع يأتي في سياق تنزيل توجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ الأمن الدوائي الوطني. نواصل مغاربيا من تونس. بها بدأ الصحفي السجين مراد الزغيدي إضرابا عن الطعام منذ نحو أسبوع احتجاجا على استمرار حبسه منذ العام 2024. وحذرت محاميتها الصحفية الفرنسية التونسي من أن وضعه بالغ الخطورة في ظل تنفيذه لإضراب عن الطعام. وبمقال نقابة الصحفيين التونسيين

0: نظم أمس يوم مفتوح لمساندة الزغيدي، حيث ناشدته منظمات حقوقية تعليق إضرابه، وحملت وزارة العدل التونسية مسؤولية الحفاظ على سلامته الجسدية. في المتابعة مراسلنا في تونس فاتح الفلاحية.
1: ندوة صحفية لهيئة الدفاع والعائلة ويوم مفتوح في مقر نقابة الصحفيين التونسيين لمساندة الصحفي السجين مراد الزغيدي على خلفية إضرابه عن الطعام منذ 5 أيام ورفضه الدعوات بالتوقف عنها. الزغيدي كان قد أودع سجن في شهر مايو سنة 2024، وأيدت محكمة الاستئناف في 12 من الشهر الماضي حكما ضده بالحبس 3 سنوات ونصف في قضية تبييض أموال. ينفي الزغيدي كل التهم ويعتبر أن قرارا سياسيا وراء سجنه. محامي الدفاع سامي بن غازي:
2: كان الحكم ذا يصبح حكم بيت بعد التعقيب، راه مراد باش يعدي 4 سنين وشهرين في السجن. حتى حد ما نجم يستوعب انه شخص ما عمل حتى شيء يعدي المده هذه. نحن ندعوه لفك اضراب الجوع.
1: واعلنت اكثر من 10 جمعيات حقوقيه محليه تضامنها مع مراد الزغيدي ودعته الى التوقف عن اضراب الجوع. ابنه الزغيدي ايناس الزغيدي والصحفي الياس الغربي يعبران:
3: دخلنا في ضرب جوع تضامن ليه، نفهموا لويش دخل في ضرب جوع، لأنه ما قبلش الحكم.
4: بلاصة مراد هي السجو وهي الميدان في تونس وإلا خارج تونس، خاطر مراد عمل مسيرة مهنية تونسية وعالمية. دونك أنا بالنسبة لي بلاصة مراد ما هيش في زنزانة.
1: وفي انتظار موصوله أمام محكمة النقض والأمل في إطلاق سراحه، حملت نقابة الصحفيين التونسيين والجمعيات الحقوقية السلطات المختصة ووزارة العدل مسؤولية الحفاظ على السلامة الجسدية للصحفي مراد الزغيدي. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
0: في ليبيا، أثار إعلان مجموعة من البلديات عن إنشاء إقليم جديد تحت اسم المنطقة الوسطى جدلا واسعا وردود فعل قوية. الإعلان وقد حمله بلاغ مشترك لبلديات مصراتة، بني وليد، ترهونة وزليتان، عاد إلى واجهة الجدل الليبي، واحدة من أكثر الملفات حساسية منذ العام 2011، وهو ملف الأقاليم وحدود اللامركزية ومستقبل الدولة الليبية الموحدة. فبينما قدم القائمون على المبادرة الإعلان باعتباره إطار للتنسيق والعمل المشترك بين البلديات، انفجرت موجة واسعة من الاعتراضات السياسية والقانونية والشعبية، رأت في الخطوة بداية مسار قد يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الانقسامات الجغرافية والجهوية في بلد يعرف صراعا متواصلا حال السلطة. إلى منطقة الشرق الأوسط وتطوراتها، أعلنت إيران وإسرائيل الاثنين وقف الهجمات المتبادلة بعد أول تجدد للاستهداف بينهما منذ إعلان الهدنة في الشرق الأوسط قبل شهرين، فيما قال الجيش الإسرائيلي الليلة المنصرمة إنه اعترض هدفا جويا أطلق من اليمن. وعلى الجبهة اللبنانية، وصلت إسرائيل أمس شن غارات على جنوب لبنان، كان من بينها واحدة على مدينة صور، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. ورغم اعتراض علني من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العودة إلى الحرب على الأقل في السياق الراهن، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تمارس الحق في الدفاع عن نفسها كلما لزم الأمر. الطرف الإسرائيلي يستمر إذن في خلط الأوراق في مشهد إقليمي معقد ومتعدد الجبهات عن النهج الإسرائيلي في المرحلة الحالية من توتر الشرق الأوسط. نتابع توضيحات أشرف عكا الخبير السياسي والاستراتيجي من رام الله، اتصل به نور الدين جاجان.
5: هناك محاولة أو هناك قرار إيراني لفرض معادلة وقواعد اشتباك لا تخص المعادلة الإسرائيلية الإيرانية، إنما تخص كل الساحات وتحديدا لبنان، خصوصا أن الموقف الأمريكي يبدو أنه واضح أنه لا يريد التدخل في هذه الحرب، هو منزعج وأن هذه الحرب لها تداعيات كبيرة. ولكن إلى أي حد يستطيع ترامب التخلي عن نتنياهو؟ هذا سؤال. أنا بظني هناك الآن مرحلة خاصة أن ما جرى في الفترة الماضية من مفاوضات أمريكية إيرانية لم تكن مفاوضات أو تفاهمات فنية حول برنامج نووي، كانت محاولة لرسم معادلة توازنات إقليمية والحديث عن ما بعد الحرب وليس ما يجري. الحرب كانت متوقفة حقيقة. الإسرائيلي اليوم يأتي لخلط الأوراق ليصدر أزماته الداخلية ويربك المشهد الإقليمي ويعقد مهمة الرئيس ترامب، ولكن أنا بظني حتى هذه اللحظة نحن في إطار تصعيد محدود ومسيطر عليه إلا إذا انزلقت الأمور، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء لا يتجزأ من هذه المعادلة. إسرائيل لا تستطيع لوحدها خوض حرب طويلة مع إيران، وخصوصا أن الجبهة اللبنانية ما زالت مفتوحة وجبهة غزة ما زالت مشرعة وغير ذلك من أزمات مركبة.
0: من مختصرات النشرة، أفادت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين بتعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بسلوك جنسي وجهت إليه. وفي قضية أثار جدلا واسعا لأكثر من عامين يواجه خان الاتهامات التي استبعد بسببها من الترافع في القضية الأبرز للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيريتي فيما ينفي هو بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات. في رياضة السادسة نعنى بالبطولة الاحترافية المغربية، إن وفق اسمها الأول نهضة بركان يشعل سباق التنافس على اللقب بفوز هام أمام اتحاد طنجة قفز به إلى الصدارة، والوداد الرياضي يعود إلى النتائج الإيجابية بانتصار صعب على أولمبيك أسفي. الحسن جابري.
6: مع انطلاق مباريات الجولة 23 من البطولة الاحترافية المغربية إن وفق اسمها الأول، زاد فريق نهضة بركان من جرعة التشويق في المنافسة على اللقب وهو يرتقي مؤقتا إلى الصدارة. فريق النهضة البركانية حقق الأهم وإن بصعوبة أمام ضيفي اتحاد طنجة، فخرج فائزا بهدف وحيد حمل بصمة مهاجمه أسامة المليوي في آخر لحظات الشوط الأول من ضربة جزاء. فوز هو 13 لفريق النهضة البركانية هذا الموسم، جعله يرفع نقاطه إلى 46 منفردا مؤقتا بالصدارة، بات يتقدم بفارق نقطتين عن كل من المغرب الفاسي والجيش الملكي قبل القمة المنتظرة التي تجمع بينهما مساء الثلاثاء. من جهته عزف فريق الوداد الرياضي لحن الفوز مستعيدا نغمة الانتصارات، فتغلب بصعوبة على ضيفه أولمبيك آسفي بهدف وحيد. هدف المهاجم العائد من الإصابة حمزة الهنوري في الدقيقة 65 أبقى الوداد ضمن دائرة التنافس على اللقب، أوصل رصيده من النقاط إلى 43 مرتقيا مؤقتا للمركز الرابع، بات يتقدم مؤقتا على غريمه الرجاء الرياضي بنقطة واحدة، فيما زاد وضع أولمبيك آسفي تعقيدا في المركز الأخير، نقاطه تجمدت عند 15. هذا وكانت الجولة قد انطلقت على وقع تعادل من دون أهداف بين الفتح الرباطي والدفاع الحسن الجديد.
0: شكرا لك الحسن جابري مع كانون النشرة، والكلمة تعود إليك مجددا محمد.
7: شكرا لك نوردين اللحظة. مستمعينا الكرام، نطالع مستجدات الصحافة العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
8: صباح الخير محمد.
7: خلدون، البداية من الشرق الأوسط، ماذا في الصحف؟
8: المواجهات بين إسرائيل وإيران وبينهما حزب الله تبقى في دائرة المتابعة. المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت تحدث عن الرمزية العملياتية للرد الإسرائيلي، مبينا أن عشرات الطائرات المقاتلة نفذت هجوما واسع النطاق على أنظمة الدفاع الاستراتيجية للنظام الإيراني ليدمر ما تبقى منها. هي رسالة حازمة لرفض قواعد الاشتباك التي تحاول طهران فرضها. ترامب ونتنياهو يسيران حاليا على مسارين متناقضين تماما، تكتب معاريف الإسرائيلية. على عكس ترامب الذي يحتاج إلى الاستقرار، يحتاج نتنياهو إلى تغيير جذري لأنه يتأخر في استطلاعات الرأي بفارق كبير. في إسرائيل تساؤلات ومخاوف بعد التصعيد العسكري، العنوان في لموند الفرنسية. في نظر وسائل الإعلام كما تكتب لموند، تواجه الدولة العبرية أياما حاسمة تتجاوز بكثير المصير الشخصي لبنيامين نتنياهو أو طبيعة العلاقات مع الحليف الأمريكي التاريخي. عرب البرغوثي، إسرائيل تريد قائدا فلسطينيا يؤمن بالسلام. القصة في البايس الإسبانية. بنو القائد الأسير مروان البرغوثي يصرح بأنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون حرية وشعب يملك حق تقرير المصير، حسب ما تكتب الصحيفة.
7: خلدون، في جولتنا أيضا ملفات مغاربية، ماذا تخبرنا؟
8: خصاص آلات الحصاد تربك الموسم الفلاحي، القصة في الصباح المغربية. يعيش عدد من الفلاحين خلال الموسم الفلاحي الحالي على واقع خصاص ملحوظ في آلات الحصاد في ظرفية تتسم بارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاوف اندلاع الحرائق إلى جانب محدودية اليد العاملة، ذلك رغم التوقعات بإنتاج وفير من الحبوب يناهز 90 مليون قنطار عقب التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة هذه السنة. وعلى غلاف الصباح المغربية اليوم، وكالات مزورة للتقاضي باسم الأجانب. قمة عالمية بالرباط تفكر في التوائم الرقمية لاستدامة ومرونة التنمية الترابية، هذا العنوان في إسبريس. القمة تلم شمل شخصيات بارزة في مجال الابتكار التكنولوجي حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز دور التوائم الرقمية باعتبارها أدوات استراتيجية لترسيخ مرونة المجالات الترابية ودعم السيادة وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات متعددة. ماذا ستفرز تشريعات 2 يوليو المقبل في ظل ضعف الأحزاب الجزائرية؟ سأل أحد كتاب النهار اللبنانية في مقاله اليوم، إذا كانت جميع صلاحيات إدارة الحكم السياسي والتنفيذي بيد رئيس الدولة، فما هو الدور المتبقي للأحزاب الجزائرية إذن؟ يسأل الكاتب. تونس سجن تلاميذ بكالوريا بسبب الغش ودعوات إلى إصلاح قانون

0: لك خالدون. اللحظة مستمعينا الكرام، نلتقي مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
1: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
2: موضوع الأسبوع.
1: من اللي تيبغيو يتكلموا التقنيين ولا الاختصاصيين في محاربة الحشرات اللي تيتسلطوا على شجر الزيتون ويديروا فيه خسائر كبيرة، أول ما تيبداو يتكلموا عليه هي الدبانة الزيتون اللي معروفة بداكوس. هاد الدبانة اللي شكلها بحال الدبان العادي، غير هي صفرة شوية ولا حمراء وراسها مايل الصفورية شوية. لكن منين تجي هاد الدبانة في الأول، أي ملي تتبدأ تبان في الشجر في الأخر ديال فصل الربيع والأول ديال الصيف، تجي هاد الدبانة من الدويدات المخبعين في الأرض تحت من الطوب ديال التراب فاش تدوز الشتاء والبرودة، وهكذا تتبدأ تفرخ وتحط البيض ديالها في الزويتينات اللي تيبداو يكبروا في الصيف. ومن هادوك البويضات ديالها تيتكونوا الدويدات الصغار اللي كتير ما تلقاو من داخل ديال الزيتونة، وهاد الدويدات اللي تيحفروا الزيتونات هما المشكل براسو، لأنهم تيخمجوهم وتيطيحوا من بعد، ويمكن تفرخ الدبانة ويخلقوا عدة أجيال منها، ثلاثة ولا أربعة، علاش ما يقرب يجي البرد العام اللي من بعد وتعطيه دودة قاسحة تطيح الأرض وتخبع فيها بدورها. اما الى بغينا نعرفوا كيفاش تتكون المظاهر باش تتبان هاد الدبانه على الزيتون ديالنا، فهادوك الزيتونات اللي مقيوسين تيبدا يتغير اللون ديالهم قبل من الوقت، وتتبدا تبان فيهم هذيك الثقيبه مناش دخلت النتوى البيض ديالها للداخل، ومن بعد ايام قليله تيبدا الزيتون يطيح لراسو، ولا من بعد شي ريح قليل تيحرك الشجره شويه. والمحاربة ضد هاد الدبانة الزيتون داكوس يمكن تكون وقائية قبل ما تبان، بشرط يكون عندنا الوسيلة باش نتبعو كل نهار في الأخر ديال فصل الربيع واش بانت وشحال تيطيرو منها من وحدة عندنا في الجنان ديالنا. ويمكن تكون هاد المحاربة علاجية، أي حيت بدات بانت الدبانة على الزيتون ويبدأ يكتر العدد ديالها، والمداوية تطلب دواء يكون فعال لأنها ما سهلاش نقضيو عليها، ويمكن تطلب التدار جوج ولا ثلاثة ديال المرات حسب الموسم والطقس ديالو وحسب العدد ديال الدبانات اللي كانوا مدوزين البرد والشتاء عندنا وحسب الجيران ديالنا واش تيداويو حتى هما ولا لا.
2: ملاحظة اليوم.
1: اليوم تنتكلموا بالخصوص على الدبانة الزيتون داكوس، وكثير ما قلنا على الخسائر اللي يمكن تديرها في الزيتون والجودة ديال الزيت من بعد ما يتعصر، لكن خاصنا نزيدوا نعرفوا ان هاد الخسائر اللي غير بسبب هاد الدبانة الزيتون يمكن توصل حتى النص ديال الخسائر كلها اللي تتلحق بالزيتون في ناحية من النواحي. فإلا خدينا غير اسبانيا اللي قريبة منا واللي داروا الإحصاء ديال الخسائر اللي وصلت لها الغلات الزيتون عندهم هذه شي سنين، لقاو بأنهم ضاعت منهم المقابل ديال 500 مليون درهم ديك الساعة، أي 50 مليار في عام واحد غير بسبب الدبانة وحدها. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. ميدي آن صباح الأخبار، محمد بن عبو.
0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل مباشرة على ميديا وآخر فقراته للحديث بقية. جرى الحديث كثيرا مؤخرا عن التفاهة في المواقع الاجتماعية والشبكة العنكبوتية، ونعود اليوم إلى مفهوم التفاهة الذي أصبح مصطلحا في الأدبيات الفلسفية الغربية منذ بداية الألفية الثالثة. باب ما جاء في التفاهة، عنوان هذا العدد من للحديث

0: بقية مع شكري البكري.
1: حديثنا اليوم عن التفاهة، ولا يمكن الحديث عن الموضوع دون استحضار الفيلسوف الكندي ألان دونو في كتابه نظام التفاهة. هل التفاهة بكتيريا أم فيروس؟ هل تنبت بمنأى عنا مثل الحشائش والنباتات الضارة، أم نحن من نغذيها بالماء والشمس والهواء والتواطؤ اللعين؟ والتواطؤ اللعين هو أن نغذيها بالماء فتعطش القيم وتجف المبادئ، وأن نغذيها بالضوء فتغمنا الظلمة، وأن نغذيها بالهواء فنختنق. ألسنا نحن أفرادا ومؤسسات وأنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية من نشجع على التفاهة وتهميش الكفاءات؟ إذا نظرنا إلى مناحينا الحياتية اليومية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فقد لا نجد من عنوان أكثر إيجازا وتعبيرا من عنوانين اثنين لا غير: التفاهة والعبث. أن وليت سياسة واقتصادا وثقافة ومجتمعا وأخلاقا. ويجدر بنا هنا أن نتصفح كتبا مثل الأخلاق في عصر التفاهة حين تصبح القيم محض شعارات. متى أصبح الصدق والوفاء والإحسان والإيثار مجرد شعارات في منظومتنا الأخلاقية والثقافية العامة؟ كيف تصبح القيم أكلة فاسدة، عملة مزورة؟ عندما ابتكر ألان دونو مصطلح حكم التفاهة أو نظام التفاهة، ومزج فيه مصطلحين لاتينيين، الحكم النظام والتفاهة، لم يكن الحديث عن عواهنه، بل لأن التفاهة أصبحت منظومة أخلاقية تربوية وجملة أحكام سياسية اقتصادية مجتمعية. فانقلبت المنظومة والأحكام بموجب هذا النظام الجديد، وتغيرت المفاهيم. لم يعد النجاح نفس النجاح، ولا الرقي الاجتماعي، ولا الوجاهة الاعتبارية، ولا الصدق، ولا الحقيقة، ولا الإخاء. والحقيقة أن التفاهة لا تقتصر على العالم الرقمي الافتراضي، بل إنها أخطبوط يشمل كل مناحي حياتنا اليومية. كتاب نظام التفاهة مثلا يرصد الرداءة في المجتمع الحديث، من السياسة والاقتصاد إلى الإعلام والتعليم. وكتاب الأخلاق في عصر التفاهة يرصد زيف الخطاب السياسي بشتى مشاربه وتلاوينه. وكتاب مقاومة التفاهة يترصد الفراغ والرداءة اللذين يبثهما العالم الرقمي في مجتمعاتنا المعاصرة. أين نحن من كل ذلك؟ نحن في كل ذلك. وهل ننسى رواية ميلان كونديرا حفل التفاهة صخب لا معنى؟ لكنه في واقعنا العبث وليس صخبا لا معنى، الذي هو جوهر الوجود حسب ميلان كونديرا. لأن كونديرا يدعونا هنا إلى استنشاق التفاهة المحيطة بنا، لأنها إكسير لفراغنا الداخلي. يقول كونديرا في آخر روايته القصيرة حفل التفاهة: أدركنا منذ زمن طويل أنه لم يعد بالإمكان قلب العالم ولا تغييره إلى الأفضل ولا إيقاف جريانه البائس إلى الأمام. لم يكن ثمة سوى مقاومة وحيدة ممكنة: ألا نأخذه على محمل الجد. وللحديث بقية، للحديث بقية ما دام في العمر بقية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. نقول لكم تحيات عبد النور مصور في الإخراج. صباحكم في ميديا متواصل، متابعة ممتعة، وإلى اللقاء.

0: Matin Info, Alicia Mihami.
1: 6h57 sur Médien, merci d'être avec nous dans Matin Info. Dans un instant, un nouveau journal, ce sera juste après la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا في جل النواحي الساحلية الغربية بالخصوص في الصباح. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش ويمكن يعطي شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط. الريح غادي يصوت غربي في غالب المناطق ما عدا في الليف تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي كلهم تقريبا ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 40%. الحرارة وسط النهار غادي تطلع شوية ما بين 23-30 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 24-33 درجة في السوس، ما بين 24-43 درجة في واد الذهب، ما بين 25-31 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26-32 درجة في اللوكوس، ما بين 27-31 درجة في الريف، ما بين 28-34 درجة في الساقية الحمراء، 29-30 درجة في الشاوية، ما بين 30-37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31-34 درجة في المنطقة الشرقية، 33-34 درجة في سايس وناحية الغرب، ما بين 33-36 درجة في الحوز، 37-38 درجة في ناحية تادلة، ما بين 37-42 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 39-42 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس ونظرا للحراره وسط النهار اللي غادي تكون طالعه في عده نواحي في الحياه ديالنا، نبغي ننبه كل الاخوان الفلاحه والكسابه اللي عندهم شي خرفان وباغيين يتلقوهم يرعاو في الحصيده باش ما يخرجوهم الا في الوقات البارده شويه ديال النهار باش ما تضربهم الشمس ديال القايله ويمكن تركب فيهم الشقيقه ولا بعض امراض الدماغ الله يحفظ، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.

0: Il est 7h sur Médien, alors pour vous de refaire un point sur l'actualité avec un nouveau journal. Il vous est présenté ce matin par Nourdine Eloutis. Barher Nourdine.
1: Sabah al-khair Alice, alam bikoum moustamani kiram, ilaykoum anouin al-sabia. الملك محمد السادس يستقبل متسلقة الجبال البطلة المغربية نوال صفندلة ويوشحها بوسام المكافأة الوطني من درجة ضابط. بفضل جاذبية السياحية المغرب يرتقي إلى المرتبة 22 عالميا من حيث عدد السياح الدوليين الوافدين في آخر تصنيف للبارومتر العالمي للسياحة. الاتحاد الأوروبي يضخ 2,800,000,000 يورو إضافية لدعم الإصلاحات التي تباشر كييف في أفق انضمام أوكرانيا المنشود للتكتل الأوروبي. لجملة اعتبارات الدراجة النارية في مالي وسيلة النقل الأكثر انتشارا داخل وخارج المدن. في آخر محطات السابعة روبورتاج يرصد الظاهرة من قلب العاصمة باماكو. أهلا بكم مسال النشرة من المغرب، حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال صفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة، حيث وشحها بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه العاهل المغربي للرياضة وكذا العناية التي ما فتئ يحيط بها المرأة المغربية. وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي. نستمع للمتسلقة المغربية البطلة نوال صفندلة في تصريح لها بعد الاستقبال الملكي.
2: أحسن شرف عندي هي لاكوي ديال سيدنا الله يطول عمره، حلم كيتحقق حتى هذا، عاد كيجي تسلق الجبال وأنا فخورة بزاف بهذا الإكسبلوا اللي بين القوة ديال الإمرأة المغربية على الشلة انترناسيونال، فخورة بزاف بين لي بأن كنقدر نمشي، نقدر نكمل أكثر ونمشي بعيد ونرفع دائما الراية عاليا أنكور encore et encore inchallah باذن الله و سورتو نمثل المغاربه الشباب المغاربه امراه المغربيه على الصعيد العالمي ونعطي الصوره ديال المغرب ديالنا ديال اليوم مغرب ماروك مودرن اللي سيدنا الله ينصرو كيدير كاع المجهودات ديالو. وانا فخوره بزاف لحقاش ملي كنكون في لي زيكسبيديسيون ديالي وكنتكلم بزاف على المغرب كان جو دي كو جو سوي ماروكان كان مغربيه ومفتخره مغرب معروف بزاف وعنده صوره مزيانه وكيبغيو يتعرفوا عليه اكثر وهذا فخر كبير عندي.
1: المتسلقة المغربية البطلة نوال صفندلة في تصريح لها بعد الاستقبال الملكي الذي حظيت به يوم أمس. في شأن المغربين آخر، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس بالرباط مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له إلى المملكة. وتمحورت المحادثات بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمغرب في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. في شأن المغربي المستقل، أفاد أحدث إصدار من البارومتر العالمي للسياحة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة أفاد بأن المغرب ارتقى إلى المرتبة 22 عالميا من حيث عدد السياح الدوليين الوافدين خلال عام 25 و2000 بعدما استقبل ما يقرب من 20 مليون سائح، مؤشر إيجابي يكرس لطفرة القطاع السياحي بالمملكة. في المتابعة زهير التومي.
3: في تفاعلها مع هذا التصنيف، أبرزت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلاغ لها أن هذا التقدم المتواصل الذي يشهده القطاع السياحي الوطني مكن المغرب من كسب 3 مراتب إضافية خلال سنة واحدة فقط و12 مرتبة مقارنة بسنة 2019 حين كان يحتل المرتبة 34 عالميا. كما وصل المغرب في سنة 2025 تعزيز مكانته على مستوى العائدات السياحية الدولية منتقلا من المرتبة 32 إلى المرتبة 31 عالميا بإيرادات بلغت 14,800,000,000 دولار. وتجسد هذه النتائج تبرز الوزارة الوصية التحول العميق الذي يشهده القطاع السياحي، كما تعكس نتائج خارطة طريق السياحة التي أطلقتها الحكومة سنة 2023 والتي مكنت من تسريع وتيرة العمل.

0: العمل بشكل متزامن على مختلف مكونات المنظومة السياحية من خلال تعزيز الربط الجوي وتطوير العرض السياحي وتوسيع الطاقة الإيوائية والارتقاء بجودة التجربة السياحية إلى جانب تأهيل الرأسمال البشري. وتتوقع الوزارة تواصل هذه الدينامية الإيجابية خلال هذه السنة بعد أن سجلت المملكة خلال الربع الأول من السنة نموا يقارب 7% في عدد السياح الوافدين، وهو معدل يفوق بأكثر من 3 أضعاف المتوسط العالمي المحدد في 2% وفق معطيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
1: من مختصرات الساحل المغاربية في شأن الموريتانيا، وردت تقارير صحفية أن الرئيس محمد الشيخ الغزواني تعهد للمعارضة بإعادة النظر في حظر تنقل المركبات الذي فرض منذ أكثر من شهرين. وكانت السلطات الموريتانية قد أقرت في شهر أبريل الماضي حظر تنقل للمركبات بدءا من منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحا قبل أن تجري تغييرا عليه بتقليص فترته إلى 2 صباحا. وبحسب الحكومة فإن الإجراءات التي اتخذت للحد من حركة المركبات أسهمت في خفض استهلاك المحروقات بنسبة 34% خلال الشهر الماضي. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن صرف نحو 2,800,000,000 يورو إضافية لدعم استقرار المالية العمومية وجهود الإصلاح في أوكرانيا، وتشكل هذه الدفعة الجديدة 7 من نوعها في إطار مرفق أوكرانيا، وهو الأداة الرئيسية للدعم الذي يعتمد الاتحاد أو التي يعتمد الاتحاد الأوروبي لمواكبة تعافي البلاد وبرنامج إصلاحاتها وتقاربها مع التكتل القاري. ومع هذه الدفعة يبلغ الدعم الإجمالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار خطة أوكرانيا ما يقرب من 30 مليار يورو، ما يناهز 77% من الأموال المخصصة للركيزة الأولى من الآلية والموجهة إلى الدعم المباشر لميزانية الدولة الأوكرانية المتأثرة بتداعيات الحرب مع روسيا. عن الدعم الأوروبي لأوكرانيا نتابع تعليق عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف، حاوره يوسف النعماني.
2: بالتأكيد أوكرانيا تعتبر الدعم الأوروبي هو شريان لاستمرار أوكرانيا في قدرتها على الصمود ومواجهة الهجمات الروسية المتعددة والمستمرة والمتصاعدة. بدون هذا الدعم بالتأكيد أوكرانيا عاجزة عن كل هذا الصمود، بل باتت الآن تحاول أن تضرب في العمق الروسي للضغط على روسيا أن تجلس للتفاوض دون أن تلزم أوكرانيا بالشروط المجحفة التي تصر عليها روسيا. حقيقة هذا الدعم نحن هنا في أوكرانيا يعني نحتاجه في عدة مسارات. المسار الأبرز دعم المجال السياسي والاقتصادي بما فيها الرواتب الرسمية التي تعطى لملايين من الموظفين والعمال الأوكران. المسألة الثانية كذلك يفيد في الدعم العسكري ودعم الإداري وخاصة ملف الإصلاحات، حيث أن أوكرانيا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى الدعم المادي. بكل الأحوال أوكرانيا بهذا الدعم تستطيع أن تزيد من تصنيعها العسكري، تزيد أيضا من إحضار المضادات الجوية لمواجهة الصواريخ والمسيرات الروسية، وتبحث كذلك عن تأمين العمال والموظفين إضافة إلى المشاريع التنموية والاجتماعية الأساسية.
1: من مختصرات النشرة، شرق أوسطيا أعلنت إيران وإسرائيل الاثنين وقف الهجمات المتبادلة بعد أول تجدد للاستهداف بينهما منذ إعلان الهدنة في الشرق الأوسط قبل نحو شهرين، فيما قال الجيش الإسرائيلي الليلة المنصرمة إنه اعترض هدفا جويا أطلق من اليمن. وعلى الجبهة اللبنانية وصلت إسرائيل أمس شن غارة على جنوب لبنان كان من بينها واحدة على مدينة صور أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص. ورغم اعتراض علني من قبل الرئيس دونالد ترامب عن العودة إلى الحرب على الأقل في سياق الراهن، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستمارس الحق في الدفاع عن نفسها كلما لزم الأمر، وهو ما يبقي العودة إلى الحرب في نظر المراقبين أكثر من مجرد احتمال. إلى آخر محطة 7 تنقلنا إلى مالي. في هذا البلد بالغرب الإفريقي تعتبر الدراجة النارية وسيلة النقل الأكثر انتشارا. أسباب تفضيل الماليين لهذه الوسيلة على غيرها من أصناف النقل المتاحة تختلف من شخص إلى آخر، وإن كانت الكلفة المنخفضة لهذا الاختيار أهم الأسباب. مزيد إضاءات من العاصمة باماكو في روبورتاج موفد ميديا محفوظ السالك.
3: صوت لا يكاد يخلو منه أي شارع في مالي. الدراجات النارية تعتبر وسيلة النقل المفضلة لدى الماليين. النساء والرجال، الشباب والمسنون، الغالبية هنا تفضل الدراجات على غيرها من وسائل النقل في البلاد، لكن

0: الأسباب تختلف من شخص لآخر. محمد تراوري:
1: يستخدم الناس هنا في باماكو الدراجات النارية لأنها وسيلة نقل سهلة للوصول إلى المكان المقصود، كما أنها متوفرة بشكل كبير. فبالمقارنة مع السيارات يعتبر عدد الدراجات النارية كبيرا، ولذلك يفضلها كثيرون لتسهيل الوصول إلى وجهاتهم.
0: وفيما يفضل تراوري الدراجات النارية لتوفرها مقارنة بالسيارات مثلا، فإن آخرين يقصدونها لأسباب مادية ويتخذونها وسيلة نقل بين المدن، كما هو حال آدما تونتوري.
2: نعم، إننا نتنقل كثيرا من خلالها. أنا على سبيل المثال يمكنني أخذ دراجة نارية من هنا والذهاب إلى سيغو ثم العودة، ولأنني لا أملك ثمن تذكرة الحافلة فإنني أعبئ دراجتي بالوقود وأذهب إلى سيغو وأعود.
0: لا يوجد ثمن محدد للتنقل عبر الدراجات النارية، فالأمر متروك لما يتفق عليه السائق والزبون، كما أن أثمان الدراجات تختلف حسب نوعيتها، وقد تتراوح بين مئات وآلاف الأورو وفق الباعة هنا. محفوظ للسالك ميديا، باماكو.
3: ومن باماكو نسدل الستار على عرض أنباء السابعة، والكلمة تعود إليك أليسيا.
4: Merci beaucoup Nourdine pour ce journal. On vous retrouve à 8h dans un peu moins de 50 minutes pour la prochaine édition. Ne partez pas tout de suite, après l'actualité globale, place à l'actualité sportive. C'est Sport Matin. Et pour l'occasion, je suis rejointe en studio par Hassan El Jabiri. Bonjour Hassan.
5: صباح الخير أليسيا، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى صباح الرياضة. قبل الحديث عن صفحة مطولة عن كأس العالم، نستهل هذا الموعد الرياضي بكرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول، حيث زاد فريق نهضة بركان من حجم التشويق في السباق على لقب البطولة مع إجراء الدفعة الأولى من مباريات الجولة 23. بالأمس نهضة بركان تغلب على ضيف اتحاد طنجة بهدف وحيد، حمل بصمة مهاجمه أسامة المليوي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. فوز هو والثالث عشر لحامل اللقب جعله ينفرد مؤقتا بصدارة الترتيب، رافعا نقاطه إلى 46، بات يتقدم بفارق نقطتين عن كل من المغرب الفاسي والجيش الملكي اللذين يلتقيان في قمة الجولة مساء اليوم. فيما ظل اتحاد طنجة ب 26 نقطة في المركز العاشر مؤقتا، تلقى هزيمته السابعة في الموسم، الأولى له منذ تسلم عبد الحق بن شيخة مهمة تدريبه. عبد الحق بن شيخة الذي بدأ متحصرا على نتيجة اللقاء، نتابع ما قاله في الندوة الصحفية.
6: نهاية المباراة كنا متأسفين على نفسنا، متأسفين على الشوط الثاني كبير درناه. الشوط الأول كان متكافئ، جات ضربة جزاء، كانت عندي حوايج باش نشوف إلا ضربة جزاء صحيحة ولا لا، مادا وصفرها الحكم تكون صحيحة، هذا هو يعني كلام اللي نديرو. إلا بعد ما نعاود نشوفها، الشوط الثاني درناه كبير، 3-4 فرص سانحة للتهديف، لكن كانت خصنا لديك الفعالية الأخيرة قدام المرمى. نقرصو مودو مبروك لفريق النهضة البركانية وهارد لك لنا حنا.
5: من جهته عزم فريق الوداد الرياضي لحن الفوز مستعيدا توازنه، تغلب بصعوبة على ضيف أولمبيك أسفي بهدف وحيد، حمل بصمة العائد من الإصابة حمزة الهنوري في الدقيقة 65. فوز يقول عنه مدرب فريق الوداد الرياضي محمد بن شريفة:
7: كاين دي ماتش اللي خصك تربحهم، عرفنا المباراة ما غاديش تكون سهلة، يعني ديجا بريباري يعني البلان جو فريق اللي كان صعيب يعني تسجل عليه، سيرتو يعني سو البلان ديفونسيف اللي ما كتكونش عنده الكرة، يعني الرجوع يعني بسرعة ما تخلش لنا مساحات، فنشتغلنا على الطريقة هذه. فالحمد لله أهم حاجة ما تلقيناش أهداف، لأن كتعرف ملي كتكون الفريق الخصم يمكن أن كتلقى يعني كيلعب دفاعيا دفاع يعني متأخر، فكتمشي في لي كونتر، هذا هو اللي كنا حذرنا منه. والحمد لله كنشكر اللاعبين على المجهود اللي قاموا، بحال الماتشات كيتربحوا ما كيتلعبوش، لأن غيعطينا الثقة بزاف. ونزيدو ان شاء الله نشتغلوا، لان كاين حوايج ايجابيه كثيره، وان شاء الله الحوايج اللي سلبيه غادي نحاولوا نصلحوها ان شاء الله يعني في التدريب ديالنا.
5: الفوز أبقى الوداد ضمن دائرة التنافس على اللقب، أوصل رصيده إلى 43 نقطة مرتقيا مؤقتا للمركز الرابع، يتقدم بنقطة واحدة عن الرجاء الرياضي مؤقتا. أمس أيضا حسم فريق حسنية أكادير لقاء الديربي أمام جاري أولمبيك تشيرا بهدف وحيد، فبالغ بذلك النقطة 24. هذا وكانت الجولة انطلقت على وقع تعادل من دون أهداف بين الفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديد. واليوم تتوصل

0: نفتح اللحظة صفحة مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك الذي ينطلق بعد يومين فقط، والبداية بتحضيرات المنتخب المغربي للعرس الكروي العالمي، حيث لا يزال الترقب يتزايد لمعرفة الوضع الصحي لكل من عبد الصمد زلزولي ونصير مزراوي بعد الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الودي أول أمس أمام فريق منتخب النرويج في الودية الأخيرة للأسود والتي انتهت متعادلة بهدف لمثله. الضربة الأقصى كانت جاءت من جناح عبد الصمد زلزولي الذي كان اضطر لمغادرة أرضية الملعب متألما بعد تعرضه لإصابة أواخر الشوط الأول. الفحوصات الأولية كانت كشفت إصابة على مستوى الرباط الجانبي الداخلي للركبة في انتظار نتائج الفحوصات النهائية اليوم لتحديد مدى خطورة الإصابة وفترة الغياب المحتملة. في المقابل تبدو وضعية نصير مزراوي أقل تعقيدا، الظهير المغربي تعرض لإصابة على مستوى الكتف وتشير التقديرات الأولية إلى أن غيابه قد يمتد لأيام من قليلة فقط، ما يجعل إمكانية استمراره ضمن اللائحة قائمة. عن إصابة كل من عبد الصمد زلزولي ونصير مزراوي ومدى تأثيرها على المجموعة المغربية نستمع لرأي محمد مديحي محلل البرامج الرياضية لميديا متحدثا في عدد أمس من برنامج بوديوم.
1: وصراحه انا لا كل ما نبغيوش حتى واحد يتصاب، ولكن خلينا نقولوا بان زلزولي مهم داخل المجموعه لان ما يقوم به سواء هجوميا دفاعيا اللاعب مع فريق بيتيس مع المنتخب ولا من اللاعبين الرسميين، لان الدور اللي تيقوم به وشفنا الخطوره اللي دار مزراوي يمكن كمدافع نقدروا من بعد الرجوع ديال صلاح الدين كذلك ولو بالنسبه اقل بالعمري، ولكن بالنسبه لزلزولي نتمنى إن شاء الله الفحوصات الأخيرة يكون مع المجموعة لأن لاعب مهم بالنسبة للأصدقاء دياله ولا بالنسبة لوهبي.
0: وبين انتظار التقارير الطبية والبحث عن الحلول البديلة، يواصل المنتخب المغربي تحضيراته لمواجهة البرازيل يوم السبت القادم ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي اسكتلندا وهايتي. ارتباطا بمنتخب البرازيل الخصم الأول للمنتخب المغربي في الدور الأول، أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مساء أمس بأن نجمه المخضرم نيمار يظهر تطورا جيدا في إصابته في ساقه اليمنى التي حرمته من اللعب منذ ماي الماضي. الاتحاد البرازيلي أوضح أن اللاعب سيواصل مرحلة التعافي والإعداد البدني التي وضعها الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي دون تقديم مزيد من التفاصيل. والمنتخبات المتأهلة إلى المونديال تواصل إجراء لقاءاتها الودية قبل دخول غمار المنافسة. المنتخب الفرنسي وقبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعاد توازنه بفوزه وديا على ضيفه الإيرلندي بثلاثة أهداف لواحد بفضل ثلاثية لميكايل أوليسي. ويخوض المنتخب الفرنسي منافسة الدور الأول ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات السنغال النرويج والعراق. من جهته أنهى المنتخب الإسباني تحضيراته للمونديال على النحو الأمثل، فاز وديا على منتخب بيرو بثلاثة أهداف لواحد مؤكدا بالتالي جاهزيته لدخول غمار المنافسة بعدما كان تعادل في وديته الأولى أمام منتخب العراق بهدف لمثله. أما المنتخب الهولندي فأنهى تحضيراته بفوز صعب على منتخب أوزبكستان بهدف هدفين لواحد. مع أخبار المنتخبات المشاركة دائما في المونديال، أعلن الاتحاد الأوروغوياني أمس مغادرة مدافع برشلونة رونالد أروخو لمعسكر المنتخب بشكل مؤقت من أجل تلقي علاج خاص بسبب انزعاج عضلي. وكان الاتحاد قد أعلن أن اللاعب سيلتحق بزملائه مجددا اليوم قبل التوجه إلى مقر إقامة المنتخب في المكسيك. في خبر واصل إثارة الجدل حول الصعوبة التي تواجه عددا من الرياضيين لدخول الأراضي الأمريكية قبل انطلاق البطولة، منعت السلطات الأمريكية الحكم الدولي عمر عطن من دخول الأراضي الأمريكية رغم توفره على تأشيرة سرية المفعول. وكان عطن يستعد ليصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في نهائية المونديال بعدما اختارته الفيفا ضمن قائمة حكام البطولة، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحقا أن الحكم الصومالي استبعد من إدارة مباريات كأس العالم نتيجة منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. بعيدا عن كرة القدم نختم بكرة السلة ومنافسة دوري السلة الأمريكي NBA. ففي قاعة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك أعاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبنياما الأمل إلى فريقه سان أنطونيو سبيرز بعدما قاده لفوز ثمين على نيويورك نيكس بنتيجة 115 نقطة ل 111 في المباراة الثالثة من سلسلة النهائية الذي يحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. ويمبنياما سجل 2

0: المغربية. في الجزائر، حملة الانتخابات البرلمانية لشهر يوليوز تنطلق اليوم. المناخ السياسي والحقوقي يساعد في البلاد، وعزوف لائحة الناخبة عن الموعد يبرران وصف هذا الأخير باللا حدث. جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران تعلن فرض حظر كامل على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وتواصل عملياتها العسكرية ضد إسرائيل لتبقي التصعيد بالمنطقة في مستويات عليا. الغزيون يؤدون مجددا ثمن تصعيد بمختلف جبهات توترات الشرق الأوسط. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المعابر مع القطاع الفلسطيني إلى أجل غير مسمى، مفاقمة المعاناة الإنسانية للأهالي. أهلا بكم مستهل النشرة من المغرب، حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة، التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة، حيث وشحها بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يليه العاهل المغربي للرياضة، وكذا العناية التي ما فتئ يحيط بها المرأة المغربية. وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى البطلة المغربية إثر إنجازها العالمي. نستمع للمتسلقة المغربية البطلة نوال سفندلة في تصريح لها بعد الاستقبال الملكي.
1: أحسن شرف عندي هي لاكوي ديال سيدنا الله يطول عمره، حلم كيتحقق حتى هذا. عاد كيجي تسلق الجبال وأنا فخورة بزاف بهذا الإكسبلوا اللي بين القوة ديال الإمرأة المغربية على الشلة الانترناسيونال. فخورة بزاف، بين لي بأن كنقدر نمشي، نقدر نكمل أكثر ونمشي بعيد ونرفع دائما راية عاليا أنكور أنكور أنكور إن شاء الله بإذن الله، وسورتو نمثل المغاربة الشباب المغاربة امرأة المغربية على الصعيد العالمي، ونعطي الصورة ديال المغرب ديالنا ديال اليوم، مغرب ماروك مودرن اللي سيدنا الله ينصرو كيدير كاع المجهودات ديالو. وانا فخورة بزاف لحقاش ملي كنكون في لي زيكسبيديسيون ديالي وكنتكلم بزاف على المغرب، كان جو دي كو جو سوي ماروكان، كان مغربية ومفتخرة. المغرب معروف بزاف وعنده صورة مزيانة وكيبغيو يتعرفوا عليه كثر، وهذا فخر كبير عندي.
0: المتسلقة المغربية البطلة نوال سفندلة في تصريح لها بعد الاستقبال الملكي الذي حظيت به يوم أمس. في شأن التشريعي بالمغرب، صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. في كلمة تقديمية أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب إبراهيم أن هذا المشروع يندرج ضمن تنفيذ التوصية المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويعكس حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والمقترحات الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتعمير والسكن. إلى الجزائر الآن، يوم الثلاثاء انطلقت هناك رسميا الحملة الانتخابية تمهيدا للتشريعية الثاني من يوليوز المقبل. الحملة وهي لثلاثة أسابيع كان من المفترض أن تكون مرحلة حاسمة في الاستحقاق الانتخابي لكسب ثقة الناخبين ودفعهم للتصويت، غير أن المناخ السياسي والحقوقي المحتقن السائد في البلاد وحالة العزوف الطاغية لدى الهيئة الناخبة دفع العديد من الأوساط السياسية إلى التقليل من أهمية هذا الموعد الانتخابي، بل إلى حد وصفه باللا حدث. المواطن الجزائري استقال من الحياة السياسية بهذه العبارة، يعلق اسماعيل معراف الأكاديمي والمحلل السياسي على الانتخابات الجزائرية المنتظرة وحملتها التي انطلقت اليوم.
2: في الحقيقة أن الحملة الانتخابية فيما يخص التشريعيات ستكون مثل سابقتها لا حدث بالنسبة للمواطن بشكل عام، لأن المواطن في الجزائر استقال من الحياة السياسية ولم يعد يثق في السلطات، لأن كل مرة فيها انتخابات سواء محلية أو تشريعية أو حتى رئاسية كثير من الوعود تطلق من هنا وهناك، وبرامج من أحزاب سياسية ومترشحون أحرار لا يمتلكون الوسائل التي يمكن أن يحققونها. وأعتقد أنه مصمم الحياة السياسية في الجزائر وصراع غير متقبل بتاتا فكرة انفتاح داخل الحياة السياسية والذهاب إلى صراحة البرلمان يعكس طموحات الشعب الجزائري من كفاءات وطنية وأيضا من قوى سياسية حقيقية، وبالتالي هو إجراء قانوني دستوري فرضته الفكرة التجديد

0: المجالس كل ما تقترب المواعيد والاستحقاقات إلى غير ذلك من جانب الدستوري. بدليل هو أن فكرة الغربلة بالنسبة للقوائم قد تمت خارج إطار أطر الأحزاب السياسية وذهبت إلى مجالات أمنية واستراتيجية، وبالتالي هذه الحملة ستكون محدودة وسيكون إقبال ضعيف عليها، وهو صراحة ما دأبنا عليه في الجزائر وبشكل عام، وبالتالي أعتقد أنه لا حدث.
1: إسماعيل معراف الأكاديمي والمحلل السياسي الجزائري كان في حوار مع يوسف النعماني من الجزائر العاصمة. من مختصرات الساحة المغاربية، في ليبيا أثار إعلان مجموعة من البلديات عن إنشاء إقليم جديد تحت اسم المنطقة الوسطى جدلا واسعا وردود فعل قوية. الإعلان وقد حمله بلاغ مشترك لبلديات مصراتة، بني وليد، طرهونة، وزليتان، عاد إلى واجهة الجدل الليبي واحدا من أكثر ملفات حساسية منذ العام 11 و2000، وهو ملف الأقاليم وحدود اللامركزية ومستقبل الدولة الليبية الموحدة. فبينما قدم القائمون على المبادرة الإعلان باعتباره إطار للتنسيق والعمل المشترك بين البلديات المعنية، انفجرت موجة واسعة من الاعتراضات السياسية والقانونية والشعبية. رأت في الخطوة بداية مسار قد يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الانقسامات الجغرافية والجوية في بلد لم يتعافى بعد من أثار الانقسام السياسي والصراع على السلطة. إلى آخر ما ورد من مستجدات الشرق الأوسط، إيران وإسرائيل أعلنت الاثنين وقف الهجمات المتبادلة بعد أول تجدد للاستهداف بينهما منذ إعلان الهدنة قبل شهرين. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرها موقع أكسيوس الإخباري، قال الاثنين إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران. ورغم اعتراض ترامب، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستمارس الحق في الدفاع عن نفسها كلما لزم الأمر، وهو ما يبقي الحرب والعودة إليها أكثر من مجرد احتمال. هذه العودة يبقيها واردة كذلك استمرار جماعة الحوثي اليمنية في استهداف إسرائيل. في غضون ذلك، أعلنت الجماعة أمس فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ما يثير مخاوف من عودة الاضطرابات إلى هذا الممر البحري الحيوي في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقا من جانب إيران. وكان الحوثيون الذين انخرطوا في الحرب دعما لإيران في مارس الماضي قد توقفوا بدورهم عن مهاجمة المصالح الإسرائيلية منذ سريان الهدنة في 8 أبريل الماضي. عن ورقة الحوثيين في الصراع الدائر بالشرق الأوسط، يتحدث هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية من القاهرة، حاوره نور الدين إيجاجان.
2: مع الضربات الإيرانية على إسرائيل والرد الإسرائيلي، يوجد مفهوم حقيقة مهم وهو مفهوم قديم، هو وحدة الساحات، وده مفهوم إيراني مع وكلاء إيران في المنطقة، أنه تساعد الساحات والوكلاء على اختلاف أماكنهم في الضربات ضد إسرائيل، وأيضا من المحتمل ضد الأهداف الأمريكية. من هنا حسين تدخلوا في المشهد. تدخل حسين في الحقيقة في مسارين. المسار الأول هم ضربوا عدة صواريخ على إسرائيل، وأيضا المسار الثاني هو بالنسبة لهم الأسهل، وهو تهديد الملاحة في البحر الأحمر، خاصة بالنسبة للسفن الإسرائيلية. من المتوقع أن يستمر هذا الشكل، خاصة أن تهديد الملاحة ضد السفن الإسرائيلية هو الأسهل، لأن حسين يمتلك عدد من الزوارق الخفيفة السريعة، أيضا طائرات بدون طيار، وبعض الصواريخ التي يمكن إطلاقها وهي في مدى يعني قريب جدا من أي سفن يتم مرورها، وده يمكن الهدف الأسهل. الهدف الأصعب هو إطلاق صواريخ اتجاه إسرائيل. العمق الإنذاري كبير جدا، مسافة كبيرة. أرى أن الحوثيين سيستمروا في المسارين إلى أن تقف هذه الضربات المتبادلة ما بين إسرائيل وبين إيران.
1: هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية من القاهرة. وعلى الجبهة اللبنانية، أمر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان مدينة صور بجنوب لبنان بما فيها المخيمات الفلسطينية بإخلاء مساكنهم. جاء ذلك بعد استهداف المدينة ضمن مناطق لبنانية أخرى بغارة إسرائيلية يوم أمس أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. نبقى بالمنطقة ونهتم بجديد الساحة بغزة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مجددا عن إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر. تذرعت بالهجمة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل في خطوة من شأنها مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، بالتزامن مع استمرار خروقات قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. بقية عناصر الصورة في روبورتاج مراسلنا في غزة سيف السويتي.
3: خفتت أصوات المدافع في الإقليم بعد جولة من القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، في حين واصلت الأخيرة ضرباتها العسكرية على قطاع غزة مستهدفة خيام النازحين ومباني سكن.

0: مدنية وتجمعات للمواطنين، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
1: فجأة ضربوا صاروخين علينا، هاي دارنا راحت، ما استفدناش شيء.
2: كفى سب اكتفاء في غزة، بعي الجوع، بعي العرس، بعي الفيران، بعي البعوض، بعي الزبالة. الوضع سيء جدا.
0: التطورات العسكرية الإقليمية سرعان ما ألقت بظلالها على الأوضاع الإنسانية في غزة، فأغلق معبر رفح البري أمام عمليات إجلاء المرضى والجرحى، في حين توقف تدفق شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، إجراءات تقول إسرائيل إنها تأتي في سياق التدابير الاحترازية والأمنية، في حين يرى الحقوقي صلاح عبد العاطي أنها تهدف إلى تجديد الخناق على غزة.
3: ندين وبشدة إغلاق دولة الاحتلال معابر قطاع غزة جراء التطورات الإقليمية. هذا الأمر ليس جديدا، فقد دأبت دولة الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم بما يقلص مساحة المساعدات التي تدخل إلى القطاع.
0: يرى الغزيون أن أي حراك أمني في المنطقة سرعان ما ينعكس على أوضاعهم المعيشية، ويزيد من انشغال العالم عنهم، ما يترك مساحة لإسرائيل لممارسة مزيد من الضغوط العسكرية والإنسانية عليهم. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
4: أقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع تعيين شمويل بن عزرا رئيسا لمجلس الأمن القومي ومستشارا للأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يأتي هذا التعيين في مرحلة حساسة تشهدها إسرائيل على المستويات الأمنية والسياسية والقضائية، وسط مؤشرات متزايدة على سعي نتنياهو إلى إحكام السيطرة على دوائر صنع القرار عبر شخصيات يثق بولائها السياسي والمهني. من مختصرات النشرة، أفادت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين بتعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بسوء سلوك جنسي وجهت إليه. وفي قضية أثار جدلا واستمرت لأكثر من عامين، يواجه خان الاتهامات التي استبعد بسببها من الترافع في القضية الأبرز للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيريتي، فيما ينفي هو بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات. وتصدر خان عناوين الصحف عندما أصدر مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوف جالانت على خلفية حرب غزة. نهاية النشرة في الموالي على ميديا، موعد جديد من فرسان المونديال في دائرة الضوء اليوم. كل من منتخب كرواتيا ومنتخب انجلترا، عدد جديد من فرسان المونديال. والكلمة ليوسف الشاطر.
5: فرسان المونديال، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى فرسان المونديال. اليوم نتحدث عن منتخبي إنجلترا وكرواتيا، نكتشف التاريخ ونحاصر أبرز نجوم، ونبدأ مع المنتخب الإنجليزي في هذا العدد، مهدي كرة القدم الساعي لإعادة الكأس لدياره والعودة من جديد إلى منصات التتويج. شاركت إنجلترا 16 مرة وتوجت باللقب عام 1966، تعتمد حاليا على جيل مرعب وقوة هجومية وسرعة متمثلة خصوصا في نجم أرسنال المتوج بلقب الدوري الإنجليزي بوكايو ساكا، كما يبرز اسم هاري كين الهدف التاريخي ونجم بايرن ميونخ المتميز بقدرته الفائقة على إنهاء الهجمات وصناعة اللعب لزملائه بذكاء، ليكون القائد الأول لطموحات الجماهير الإنجليزية الساعية للقب ثانيا. ومن إنجلترا ننتقل إلى كرواتيا، المنتخب صاحب الروح القتالية والعطاء الكبير في المستطيل الأخضر. شاركت كرواتيا 6 مرات من قبل وحققت إنجازات مذهلة، فحلت وصيفة لنسخة 2018 وثالثة عامي 1998 و2022. تمتلك كرواتيا مدرسة تعتمد على السيطرة البدنية في خط الوسط، ويبرز اسم نجمها وقائدها لوكا مودريتش الذي يعتبر العقل المدبر لهذا المنتخب بفضل الخبرة التي يتمتع بها، يصل ربما في آخر فرصة مونديالية له إلى ملاعب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من أجل ترك انطباع مميز لدى جماهيره. نهاية فرسان المونديال، إلى اللقاء.
6: ميديا دانجي 95.3 Nador 99.9
7: Matin Info Alicia Mihami. 8h15 sur Médien, merci d'être à l'écoute de Matin Info. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette tranche d'information. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, 8h15, c'est l'heure pour vous de retrouver l'invité de la rédaction. Direction aujourd'hui, le Proche-Orient, où c'est une fois de plus la conflit.

0: Avec nous, Matin Info, ça continue juste après la pub.
1: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 15 juin à Rabat et le 17 à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
2: Matin Info, Alicia Mihami.
0: Vous êtes bien dans Matin Info, il nous reste quelques minutes seulement à passer ensemble. C'est le moment de parler un peu culture après toute cette actualité parfois anxiogène. On parle aujourd'hui d'une légende vivante du 7e art, Martin Scorsese, qui se met lui aussi à l'intelligence artificielle générative. Le cinéaste américain est désormais aussi conseiller de Black Forest Labs, une start-up spécialisée dans la génération par l'IA d'images et de vidéos. Scorsese qui adopte l'IA, sans surprise, ça dérange beaucoup de ses collègues. C'est la chronique de Milal Barmid.
3: اهلا بكم في ركن الثلاثاء. هل تعرفون بمن استشهد مخرج مغربي فاشل في ندوة؟ ما هي بالندوة؟ نظمت على هامش مهرجان مدعم ما هو بالمهرجان قبل يومين، قال بدون خجل بأنه غاضب من زميل له بسبب تبنيه الذكاء الاصطناعي. تعرفون من الزميل الذي يقصد هذا الشخص؟ قال بأنه غاضب من مارتن سكورسيزي. نعم، هو غاضب من مارتن سكورسيزي، وأنتم تستمعون لركن بلا المرميد وأذنكم لم تخنكم، لأن المخرج الفاشل أفضى أمام الجمع وبدون خجل بأنه غاضب من مارتن سكورسيزي. ما سبب غضبة هذا الفاشل من الكبير مارتن سكورسيزي؟ الغضبة هنا بين قوسين، لأنها لا تهمنا في أول وآخر المطاف. السبب هو الإعلان الرسمي من مارتن سكورسيزي قبل أيام عن الانضمام إلى شركة متخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي كمستشار فني. ومخرجنا الفاشل قال بأنه لا يؤمن بالذكاء الاصطناعي في السينما، وكأنه أبهرنا في يوم من الأيام بما اقترفه في أفلام مدعمة. الهوليود ريبورتر الأمريكية سبق أن نقلت خبر انضمام الكبير سكورسيزي إلى شركة بلاك فورست لابس، وهي شركة متخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، ليصبح واحدا من أهم المخرجين العالميين الذين يصرحون بتبنيهم هذه التقنية في الاشتغال السينمائي. هنا يلزمنا التوضيح بأن سكورسيزي بدأ بالفعل استخدام تقنية فلوكس المطورة من قبل الشركة لمساعدته في تصميم اللوحات القصصية، أي ستوري بوز، لأفلامه، وهي الرسوم الأولية التي تحدد زوايا الكاميرا وحركة الممثلين قبل التصوير. قال سكورسيزي في بيان بهذا الخصوص بأنه على مدى 70 عاما كان يبتكر لوحاته بنفسه، وكانت هناك دائما معضلة تتمثل في كيفية نقل ما يراه في مخيلته إلى طاقم العمل والممثلين. أضاف بأن سينما وسيط شاب لا يتجاوز عمره 125 عاما، وعلى الجميع أن يكون منفتحا على كيفية تطور السينما. المشكلة توجد إذن في مخيلة المخرج الفاشل الذي يعتقد بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في السينما هو اعتماد كلي على تقنياتها لصناعة شريط، لأن كثيرين ألفوا سرقة أفكار الغير ونسخها وتوقيعها بأسمائهم وعرضها بأشكال فجة وعبيطة، فهم يعتقدون بأن الكبار سيعتمدون بشكل كلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا يعرفون بأن مارتن سكورسيزي يقصد أمورا أخرى، ومنها أن الذكاء الاصطناعي سيتيح لهم مستقبلا مشاركة ما يتخيله بوضوح وكفاءة أكبر مع فريقه الإبداعي، مع ربح الوقت في مرحلة ما قبل الإنتاج، أي ربح المال. وهذه الأداة تسمح بالتحرك بشكل أسرع دون التضحية بالجودة وبالمهنية والتقليل من الإجهاد البدني لطاقم العمل. هذا الكلام يعني ببساطة استخداما ذكيا للذكاء الاصطناعي، وليس فهما آدميا غبيا لهذه التقنيات. الطرح الذي جاء به سكورسيزي هو نفسه الذي يدعمه كبار آخرون مثل جيمس كاميرون، ويعارضه كبار آخرون من ضمنهم غييرمو ديل تورو، الذي تناولت معه شخصيا الموضوع في لقاء خاص في ديسمبر المنصرم، وهو متوفر

بالصوت والصورة كدليل خلال عبوره من مهرجان مراكش السينمائي الدولية. الكبار قد يتفقون وقد يختلفون مع بعضهم البعض، لكنك لن تعثر على ديلتورو وهو يقول بأنه غاضب من الكبير مارتن سكورسيزي. الكبار يحترمون بعضهم البعض لأنهم يفهمون بعضهم البعض، وتعثر على شخص يعتدي على العيون ويبحث عن فاتورات يبرر بها أشطر الدعم ليصرح أمام الناس بأنه غاضب من السيد مارتن سكورسيزي. هو زمن مسخ بامتياز، قسما هو زمن مسخ، والسلام إلى الملتقى.

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: Matin Info, Alicia Mihami.
6: Il est 9h sur Média 1, Matin Info, c'est donc fini. Merci d'avoir passé votre matinée en notre compagnie. Merci à la régie pour la réalisation de cette tranche d'information. C'est le moment pour moi de vous laisser avec Mohamed Ibn Abou pour une nouvelle synthèse d'actualité. Bonjour Mohamed.
7: Bonjour Alicia, sabah al-khair, moussamil al-kiram. أهلا بكم. البداية من المغرب، حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط البطلة المتسلقة المغربية نوال سفيندلا التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة، حيث وشحها بوسام المكافأة الوطنية من درجة الضابط. هذا الاستقبال الملكي يعكس الاهتمام الثابت الذي يوليه العاهل المغربي للرياضة، وكذا العناية التي ما فتئ يحيط بها المرأة المغربية. وكان العاهل المغربي قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في ليبيا، أثار إعلان مجموعة من البلديات عن إنشاء إقليم جديد تحت اسم المنطقة الوسطى أثار جدلا واسعا وردود فعل قوية. القائمون على المبادرة قدموا الإعلان باعتباره إطارا للتنسيق والعمل المشترك بين البلديات، لكنه

0: خلف موجة واسعة من الاعتراضات السياسية والقانونية والشعبية، رأت في الخطوة بداية مسار قد يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الانقسامات الجغرافية والجهوية في بلد لم يتعافى بعد من آثار الانقسام السياسي والصراع على السلطة كما يرى خبراء. في أخبار الحرب في الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. وسبق أن تحدث ترامب مرات عدة عن قرب توقيع مذاكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية على عن أي اتفاق إلى الآن. ترامب قال بعد حضور مباراة في نهائي دوري كرة السلة في نيويورك إننا في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا حسب تعبيره. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين وفق ما أعلنت السلطات المحلية في وقت مبكر من صباح اليوم. الغارات الجوية الروسية تسفر عن وقوع ضحايا بشكل شبه يومي في مناطق سكنية في أوكرانيا، وترد كييف بشن غارات منتظمة على أهداف في الأراضي الروسية. في أخبار كرة القدم المغربية، تفوق فريق حسنية أكادير على مضيف أولمبيك الجزائر بهدف لا شيء مساء أمس برسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. رفع الحسنية عقب هذا النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز 12، فيما تجمد رصيد الجزائر عند 18 نقطة في المركز 13. فريق نهضة بركان تغلب أيضا على اتحاد طنجة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز 10. أما فريق الوداد الرياضي فقد فاز على أولمبيك أسفي بهدف لا شيء رافع رصيده إلى 43 نقطة في المركز 3، وتعادل الفتح الرياضي مع الدفاع الحسن الجديدي بدون أهداف. نهاية الموجز لحظات، وتلتقون مستمعينا الكرام مع الزميل فؤاد الحنوي في برنامج بوديوم. متابعة ممتعة وإلى اللقاء.
1: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
2: الا عندك طموح عندنا الحلول. بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
1: و بور لي زوبيراسيون كورانت.
2: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
1: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
2: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دي نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
3: بور بلوس دانفورماسيون بانكو فابريكا .ma و 0522 42 15 43. افيك بانكو فابريكا كاين حل.

0: نستيقظ وتستيقظون، نصحو وتصحون، بذات الابتسامة، بذات الطاقة الإيجابية نأتون، وبذات الحفاوة والسرور لكم مستقبلون لأبواب برنامجكم بوديوم فاتحون، لكم أنتم المشاهدون المستمعون المتابعون في هذا الصباح المبارك الأبرك، لكم بكل المسرات والأفراح دعون. ثم هي قصة نكون أو لا نكون، ستبدأ قريبا، ساعات الحقيقة تدنو، موعد أول محك أول امتحان يقترب، هي أيام معدودة تفصلنا عن أول ظهور لأسود الأطلس في المحفل الكروي العالمي في كأس العالم في خضم جدل كروي هو القاعدة وهو العادة قبيل مشاركة في تظاهرة كروية من هذا الحجم، لكن خصوصا في سياق تخوفات حول الحالة الصحية لمجموعة من اللاعبين الذين طالتهم الإصابة في اللقاء الودي أمام النرويج. والأخبار القادمة من هناك من الولايات المتحدة الأمريكية لا تبعث على التفاؤل، حيث الإصابة ربما تبعد عبد الصمد الزلزولي عن أولى المواجهات للنخبة المغربية. عين العالم كله تترقب وتنتظر، والمشجع المغربي المسكين لا زال منشغلا بمصير فريقه المفضل مادام أن منافسات البطولة لم تبعد بعد بأسرارها. أمس عشنا على إيقاع أولى لقاءات الجولة 23، وخلالها نادي بركان حامل اللقب انتزع فوزه الخامس على التوالي، انقض على الصدارة بانتظار إجراء لقاء القمة اليوم بين المتصدرين السابقين الجيش الملكي والمغرب الفاس. الوداد عاد قطاره لسكة الانتصارات، والذي أغرق بالمناسبة سفينة أولمبيك أسف، فيما الرجاء اليوم يسعى للبقاء في طابور المقدمة وهو يحل ضيفا ثقيلا على الكوكب المراكشي. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم في هذا البث المشترك دائما لبرنامجكم اليومي، برنامج بوديوم من الاثنين إلى الجمعة، لكن ابتداء من هذا الأسبوع البرنامج سيستمر إلى غاية نهائيات أو نهاية كأس العالم طوال أيام الأسبوع من الاثنين إلى يوم الأحد، وذلك في إطار المواكبة اليومية والحصرية لنهائيات كأس العالم، سواء على أثير ميديا راديو أو على شاشة ميديا تي في. جد مسرور بأن أمد أيضا جسور التواصل معكم مستمعينا متابعينا ومشاهدينا، وخصوصا بتواجد صديقين عزيزين على القلب، بداية بصديق البرنامج محلل البرنامج منذ موسمين الآن وأكثر، صديقنا اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي سي محمد مديحي. صباح الخير. صباح الأنوار.
1: صباح الخير سي فؤاد. صباح الخير كل المشاهدين المتابعين ومستمعين ديال البرنامج، كذلك الأخ سي حسن، وكذلك الطاقم ديال البرنامج.
0: الطاقم البرنامج رشتي كيفاش كيخدم؟
1: لا شوف،
0: كنحل واحد الخليه نحل، كل واحد كيخدم هنا شي هنا، المخرج ديالنا سي ابراهيم، كل واحد شاد.
1: والله يحفظ
0: الله يحفظهم جميعا شباب بطبيعه الحال. سي حسن الجابري، جد مسرور ان استعيدك وان يعني المستمع والمشاهد يستعيدك الاسبوع، قلت عندنا الاسبوع الماضي نظرا بطبيعه الحال لبعض الظروف الطارئه المتعلقه ببرنامج العمل. شكرا حسن، وجد مسرورا ان ارحب بك في البرنامج من جديد.
2: انا اسعد فؤاد، صباح الخير لك لسي محمد، طاقم البرنامج، جميع المشاهدين المستمعين والمتابعين من مسالك الجولف دار السلام. تلقينا في البرنامج فؤاد.
0: من مسالك الجولف دار السلام.
1: سي فؤاد نسيتوا عليا الريتم.
0: لا حقيقه
1: نسيتوا عليا الريتم
0: شويه في مسالك الجولف دار.
2: بقينا في الفضاء الاخضر يعني من الكره.
1: لا
2: تبارك الله فؤاد. نظريا ولكن التطبيق
0: باقي ما شفناش. لا ولكن جو كاشمون جو، فهمتي، باش تبين كل شيء، فهمتي. وكما واحد صديقنا صديق هشام في الإذاعة الوطنية اللي كان كل صباح كانوا معاه كانوا وحدنا، كان قال لي عجبتني واحد الكلمة اللي كنت ساليت بها ذاك لو تيزر اللي درنا على منافسات جائزة الحسن الثاني للجولف في نسختها الخمسين، كنت كنقول لهم دائما يعني في دار السلام يحلو الكلام، كانت عجبته بزاف وكثير، كان كل صباح كيجي يقول لي يا فؤاد يحلو الكلام، قلت له احنا في هذا الفضاء الجميل كيفاش ما بغيتيش الحلم الكلام يحلو بطبيعة الحال، والكلام السلام يحلو أيضا دائما في هذا الاستوديو الجميل برفقتكم الطيبة وخصوصا برفقة المستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا الأوفياء اللي كما نقول كثر كثر كثر يتضاعفون، والحمد لله والحمد لله يوم بعد يوم. طيب كما ذكرنا أصدقائي كما ذكرت في البداية نبغى نتحدثوا على جوج ديال المحاور. المحور الأول نشوفوا المنتخب المغربي، لأن خصنا من اليوم خصنا نواكبوا الأخبار ديالو منذ الرحلة ديالو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان لقاء ودي كما عرفنا نهار الأحد انتهى بالتعادل هدف لمثلي أمام النرويج، لكن ما استأثر بالاهتمام خلال اليومين الأخيرين هو الأخبار القادمة من بلاد العم صام بخصوص الحالة الصحية المقلقة خصوصا اللاعب عبد الصمد الزلزلي. نمشي معك بداية حسن، تعطينا شنو هي آخر الأخبار، شنو هي يعني آخر يعني المستجدات ديال هذا الملف خصوصا ملف اللاعب عبد الصمد الزلزلي؟
2: دائما فؤاد ننتظر أكيد التأكيد الرسمي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حتى حدود اللحظة تغيب أي إحاطة طبية على موقع الجامعة بخصوص التأكيد، لكن المعطيات الأولية تفيد بأن الفحوصات الأولية يعني إصابة على مستوى الرباط الداخلي للركبة بالنسبة لعبد الصمد الزلزولي. يتم الحديث عن الغياب من 3 إلى 4 أسابيع، لكن لا شيء مؤكد حتى حدود اللحظة. ننتظر الفحوصات الأخيرة التي ستجرى اليوم للاعب بالرنين المغناطيسي لتحديد يعني بالتدقيق طبيعة الإصابة، وأيضا مدة الغياب أكيد ضربة هي أكيد قاسية على المجموعة.
0: تقدر تقول يعني لكن ما عندناش أنباء، يعني كتبقى فقط أنباء وتضارب أنباء، يعني ما عندناش
2: خبر اليقين. الخبر اليقين من الجامعة حتى حدود اللحظة تغيب أي إحاطة طبية على موقع الجامعة،
0: يعني أي بيان رسمي، لأنه كما كتقول الفحوصات متواصلة. لكن السي محمد مديح، أنت لعبت الكرة القدم على أعلى مستوى سنوات طوال، يعني من النظرة الأولى الجهاز الطبي يقدر يكون فكرة بلا ما نمشيو ونتسناو الرنين المغناطيسي. نعم حسن،
2: طبيعة انفعال اللاعب أثناء خروجه كتعطيك هذه قوة الصدمة ديال اللاعب انه ممكن يعني كاين شي حاجه ماشي
0: هذيك هي متفقين، ولكن هذا هو اللي بغينا يعني الفريق الطبي الطبيب راه كيشوف راه في الخدام راه هذه الخدمه كيقدر يعرف هذيك الرنين المغناطيسي غادي غير باش كتزيد تتاكد وتعرف الطبيعه الحقيقيه، ولكن ربما الفريق الطبي عارف
3: يعني كين انه بروتوكول.
0: نعم
3: كاينه سي فؤاد بروتوكول في داخل الملعب تيدار بان تيعرف كما قلتي واحد النسبه ديال الخطوره ديال الاصابه، غير هو اللي الملامح سيرتو في الخروج ديال الزلزولي او كذلك حتى في يعني في الجلوس ديالو في دكه الاحتياط تيبان بان متاثر بالاصابه. وتنعرفوا حنا الزلزولي على ان اللاعب اللي اصبح تكلمنا بالامس على ان لاعب اصبح اساسي، نتمناو لان باش الطاقم الطبي ان شاء الله هو اللي غي دوك بالفحوصات يعني الحديثه هو اللي غادي يقدر يعطيك.
0: نعم غير ربما نعم باش نرجع نقول ان الطبيب المنتخب والطبيب من هذه القيمه ومن هذا الحجم ومع منتخب راه كيقدر يشوف النظره الاولى حتى اللاعب حتى هو الاحاسيس الاحساس ديالو كيفاش كيتعرف الضربه واش ضربه قويه ولا لا، كتبقى فقط يعني ديك الفحوصات الطبيه المتقدمه باش كتعطيك الفرصه او كتعطيك الرؤيه بشكل واضح. طيب اللغط كثر يعني حول يعني غياب او بقاء يعني عبد الصمد الزلزولي ضمن المنتخب المغربي، باش نوضعوا حسن ونعطيوا المعلومه الصحيحه المعلومه المضبوطه بخصوص البروتوكول كما ذكرتي او لا كاين بروتوكول اخر ديال الفيفا بخصوص اللاعبين او تعويض اللاعبين. فالبعض ديجا بدا كيتحدث على امكانيه يعني غياب عبد الصمد الزلزولي عن نهائيات كاس العالم، كيف هو البروتوكول حسن؟ يعني كان تقدر تشرح لنا وتشرح للمشاهد والمستمع البروتوكول كيف يتم، يعني ان الناخب المغربي الان لا زالت عنده الفرصه انه يعوض يعني عبد الصمد الزلزولي في حال لا قدر الله

0: يتم تقليص اللائحة 23 لاعب على أكثر تقدير 26 لاعب مع لائحة احتياطية من ثلاثة لاعبين. لكن في الحالة القصوى نتحدث الآن عن حالة عبد الصمد زلزولي أو في حالة أي لاعب أصيب قبل انطلاق بداية المنافسات، يعني الفيفا يقول بأنه يسمح للمدربين باستبدال أي لاعب في القائمة النهائية في حالة الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، شرط تقديم ملف طبي من الجهاز الطبي المنتخب المعني، يعني اللجنة الطبية للفيفا اللي لازم انها تصادق فعلا على هذا الاصابه بانها خطيره وتمنع اللاعب من المشاركه في النهائيات بحد اقصى 24 ساعه قبل بدايه اول لقاء لهذا المنتخب في المنافسه.
1: نعم هذا هو المعطى، لان كانت مغالطه امس حسب اسمح لي، انا كنت كنتجول في مواقع التواصل الاجتماعي فكيقولوا قبل بدايه المنافسه قبل كاس العالم، لا 24 ساعه قبل اول
0: والمباراة.
1: وداك الشيء بالدقيقه والساعة، يعني عندك اول لقاء غيبدا مع 11 الليل مثلا المغرب، يعني خصك
0: اربع يعني السبت يعني الجمعه
1: خصك تاخذ القرار.
0: هذا الامر يستثنى منه حراس المرمى، لانه حراس المرمى كيكونوا ثلاثه في القائمه النهائيه، يمكن استبدالهم في اي في اي وقت من المنافسه، شرط دائما تقديم يعني ملف طبي لهذا الحارس بانه لا يمكنه ان يخوض المنافسه وبانه حالته فعلا تقتضي ان السلامه ديالو انه يستبعد من القائمه.
1: بطبيعه الحال اننا ما نوصلوش لهذه الحاله، يعني هذه بقات فقط ربما تخمينات، ونتمنوا ان عبد الصمد الزلزولي انه قطعه يعني هامه وابرهن على ذلك في المباراه الوديه هاته امام منتخب النرويج، لانه الخطوره كلها جات من من من الجهه اليسرى ديال المنتخب المغربي كواليس. ياك الصباح ونحن كنشرب معك قهوه في المكان المخصص للقهوه، واخا ما شربتيش قهوه اليوم جيتي شبعان اليوم الصباح، فطرتي مزيان واقيلا، فطرتي مزيان جيتي ما خصك لا قهوه لا اتاي لا ما لا والو، فهمتي تقامتي لنا رخيصه الصباح هذا. لا باش نرجعوا يعني بعيدا عن الدعابه، يعني تحدثنا انا وياك سي محمد المديحي عن شكون هو البروفايل ديال اللاعب الان في المنتخب اللي يقدر يعوض يعني عبد الصمد الزلزولي في الجهه اليسرى، لاعب اللي بنفس المواصفات اللي هي السرعه، المراوغه، القوه ديال المواجهه، يعني لاعب للاعب وان تو وان كما كنقولوا، فما كاينش الان في هذه اللائحه اميموني كيلعب في الجهه اليمنى، الجهه اليسرى نورمالمون كاين شمس الدين الطالبي، كاين شمس الدين الطالبي ما عندوش المواصفات وما عندوش عنده ربما نعطيه الكلمه
0: تاخذ حاجه قبل واحد الملاحظه بانه يمكن استبدال اي لاعب في القائمه الاوليه وليس في القائمه الاحتياطيه فقط.
1: اي لا لا لا من اللائحه ديال 55 لاعب، لا دابا حنا دابا كنقولوا غير بعد غير هذه اللائحه بعد ديال اللي عندنا الان ما فيهاش لاعب اللي عنده نفس المواصفات سي محمد.
2: هو يمكن
1: يعني جوج ديال الطالبي عنده مؤهلات ولكن ماشي نفس المؤهلات ديال عبد الصمد الزلزولي.
2: هو يمكن سي فؤاد تقريبا جوج اللاعبين اللي تقريبا بالاجماع هما بوفال ومعمه، هما اللي يقدروا يشغلوا هذاك المركز. انا بدوري
1: اكثر بوفال كمعمه
2: الله يعطيك الصحه،
1: لان معمه عرفناه في الجهه اليمنى يعني يبدع ويعني يوزع الشهد كما نقول على المهاجمين، يبقى فقط اسم بوفال ربما هو اللي بالخبره ديالو بالمراوغات ديالو وقوه الاختراق
2: والظهور ديالو في الدوري الفرنسي سي فؤاد مؤخرا فيعني كان عنده وزن يعني ساهم في عده مقابلات بالفوز بالفريق ديالو، فتنظن بانه حتى ليكسبيريونس لان المشاركه ديالو السابقه، وتكلمتي على ان اللاعب اللي يقدر يقصد ضد فاسيل يقدر حتى جوج يحيدهم وعنده لا ديرنيير باس، فمميزات كبيره اللي خلات على ان انا كرايي الشخصي تنقول انا بوفال هو الاقرب لأنني احنا تنتمناو يعني من طبيعه الحال تنتمناو ان شاء الله يكون حاضر
1: الشيء اللي كنقولوا دابا حنا غير،
2: ولكن هذه هي كما تنقولوا حنا الاخطاء ديال مثلا ديال بعض المقابلات اللي تدار وديه كاين اللي تيبغي يلعب
1: ولكن يعني هذا قدر الله ما شاء فعل حتى انه ربما الاصابه
2: يقدر تكون جات
1: جات يعني جات من بنيران صديقه كما يقال يعني اصطدام على كنظن لاعب
0: شادي رياض
1: كان في شادي رياض لان قبل في الجوله الاولى
0: شادي رياض اللي كانت تدفع
1: غير تدفع

0: هذا الشيء قدر الله. احنا ما غاديش نقدروا لا راه ما لعبش
1: انا لوريسك دوميتي
0: لوريسك دو لا هذه مساله مفروغ منها وكتقول لي انا حسب الراي ديالي الشخصي سي محمد مديحي وشكون الراي الشخصي ديالك هو الاكبر هو اللي غادي نثقوا فيه
2: لانك معايا
0: لا من غير نتفق معاك شكون اللي كيلعب شكون اللي عنده قوه الاختراق سي محمد مديحي شكون اللي عنده المراوغه وكيليميني واحد جوج سي محمد مديحي لما كان لاعب يعني في هذا الاطار انت لعبتي الكره على اعلى مستوى المنتخب المغربي الى غير الوداد الجيش الى غير ذلك يعني كيفاش كيوقع المشكل الاشكاليه ديال انك انت مثلا كنتي كتلعب جهه اليمنى او كنتي كتلعب
2: في لي دو
0: كوتي لان كانوا عندك تبارك الله رجلين بجوج هو انا ما عندنا ترجل وحده ودرت
1: لا لا عندك
0: عندك ترجل وحده
1: دابا راه وليتي واخد الجولف فوق
0: لا
1: لا دابا ما بقاش محسوب علينا الزيف
0: لا لا باقي محسوبين انا شو محسوبين الحمد لله جميع الرياضات
1: لا لا
0: مزيان فاش ما جيتي نقضيو الغرض
1: هو في هذه النقطه سي فؤاد على حسب الـ الـ الـ الـ يعني الخطه باش بغى يلعب المدرب وحال لوبجيكتيف لان الا كان عندك مثلا ان افون سونتر اللي انت انا مثلا ندوي على لاعب اللي تيلعب يعني بالرجل اليمنى فاكيد بان عندي افون سونتر مثلا اللي كما تنقولوا خطير بالراس بحال مثلا نصيري فاكيد تنتسنى سونتراج ما تنتسناكش تكروشي وتلعب كذلك ومثال بالنسبه للجهه اليسرى تتمشي ديريكتومون سونتر بلاكوش
0: نعم
1: في بعض الاحيان لا حنا تنشوفوا الزلزولي شنو هي الرجل المفضله ولا الاحسن هي الرجل اليمنى تيلعب اغوش الى شفنا مثلا دياز الرجل ولو يعني تقريبا تيلعب بجوج ديال الرجلين ولكن تيلعب في لادروات فهنا تيبقى اشنو هو الـ يعني الخطه اللي حط المدرب انا بالنسبه لي شفنا بوفال هو يمني وشفنا في الجهه اليسرى والعكس مثلا
0: هذا ماشي ربما عندهم خاصيه كيلعبوا برجلين بجوج ماشي اليمني يعني هذا هو يعني مثلا عندك لاعب بحال لويس فيغو يلعب لك في اليمين يلعب لك في اليسرى علاش؟ لانه كيلعب برجلين بجوج ولكن في بعض الاحيان لاعب كيكون مثلا كيلعب برجل اليمنى وكتصيفطوا للجهه اليسرى راه خصو واحد الوقت باش وهذه الحاله كنشوفها بحال ديال نصير المزراوي لان نصير المزراوي فاش كيمشي الكره ما عندوش ديك السرعه وديك سرعه البديهه باش يمر الكره بالرجل اليسرى حسن حسن باش
1: تفضل سي فؤاد شوف على المهاجم ماشي بحال المدافع انا نشرح لك لان كاين بارفوا تيبغي المدرب على انك تدخل
0: اي باش
1: تكروشي
0: ديكروشي باش
1: وشفنا الزلزولي اكثر من مره مثلا تيكروشي
0: هذه شفناها مع لاعبين بزاف
1: نعطيك واحد ليكزون جبتي فيغو روبن ديال
0: روبن ديال هادشي اللي بغيت نقول لك
1: بايرن ميونخ تيلعب في لادروات تيكروشي تيضربها دي ماريا
0: دي ماريا لا شوف هما لاعبين لا ما حزنش
3: ولكن صعب باش يعني في هذه الحالات اللاعب فاش كيولف انه واحد الاوتوماتيزمات في واحد الفريق واحد الشيما تاكتيك يعني
0: اتفق معك نعم
3: فاش كيوجد نفسه او لا انه متفاهم مع زملائه كتجيه سهله لكن لما يعني بين مباراه اخرى كيوجد نفسه كيلعب هذه المره في هذا الجانب الايمن ومره في الجانب الايسر كيفقد يعني التوازن ديالو في بعض المباريات حتى في سرعه اتخاذ القرار الامر تماما الامر اللي شفناه راه هذا الامر اللي شفناه عند الزلزولي بالاساس لان كنا نعيب على الزلزولي في واحد السنتين هذه على انه ما كيتخذش القرار بسرعه بانه كيوجد صعوبه انه يبدل الجهه ويمشي على يعني الرجل القويه ديالو اللي هي الجهه اليمنى كيوجد صعوبه الان الزلزولي وصل لمرحله النضج يعني في المباريات الاخيره لا مع المنتخب المغربي
0: لا مع بيتيس
3: اصبح لاعب مثالي كيتخذ القرار بسرعه وعنده
0: حسن
3: نعم
0: وخصوصا حسن ان الحاجه اللي كان ربما نلحوا عليها اسمحوا لي لان المدربين خصوصا في المنتخبات كيجي كلاعب كيبغي يبدل ليه يعني المكان ديالو انا كان شخصيا وربما يعني نطرحوا المساله للنقاش انا سيدي غنجيب هذا اللاعب نلعبه في البلاصه اللي كيلعب فيها في الفريق ديالو علاش؟ لانه هو موسم كامل وهو كيلعب في ديك الجهه عندك ما كيكون عنده لي روبير ديالو عنده الوقفه ديالو في الملعب عنده النظره ديالو الملعب راه حنا واخا ما لعبناش كره ولكن كنعرفوا ان لاعب الى لعب في الجهه اليسرى النظره ديالو الملعب ماشي هي النظره ديال اللاعب اللي كيلعب في الجهه اليمنى او اللاعب اللي كيلعب في وسط الميدان وتقدر

0: ناخذوا الراي ديال السي محمد مديحي في هذا الشان. فانا مثلا نصير المزراوي عام هو كيلعب في الجهه اليمنى فريق مانشستر يونايتد وغادي نجيبوا المنتخب وغادي نلعبوا في الجهه اليسرى، ربما اللاعب غيقضي الغرض كما كنقولوا باللهجه ديالنا بالطريقه ديالنا غيقضي الغرض، ولكن ماشي بحال الا جبت لعاب اللي كيلعب تما في الجهه اليسرى موسم كامل كيلعب تقريبا شحال راه اللاعب راه كيلعب تقريبا شي 50 مباراه او على الاقل ما بين البطوله ما بين الكاس ما بين المنافسات القاريه. مثلا انا صلاح الدين راه يقدر يكون لاعب شي 60 مباراه الا جمعتي ليه هاد يعني المباريات كاملين في الموسم. سي محمد
1: هو في المنتخب تيختلف على الفريق، نقول لك علاش، لان بارفوا هادشي راه في المنتخبات العالميه لان بعض المرات تيكونوا عندك نجوم. فانا تنقول لك مزراوي وي انا متفق معك على انه هو، ولكن ما يمكنش مثلا تحط حكيمي وتلعب ولا هو ولو انه تيلعب في ذاك المكان اللي لقى الحل ديالو هو
0: يلعبوه بجوج على قبل
1: واحد قدام واحد
0: لعبوه لا ماشي لا ماشي واحد قدام لا بجوج ظاهر ايمن. طيب عشان نغلقوا الملف ديال المنتخب المغربي لان مازال السي مديحي غيوجد راسك فهمتي، مازال ان شاء الله بعد منافسات كاس العالم مازال الحديث غيكون كبير وكبير وطويل على المنتخب المغربي، ونتمنوا له بطبيعه الحال التوفيق ونتمنوا الصحه والعافيه لنا جميعا بعد هذه اول حاجه المستمع المشاهد المتابع، ونتمنوا صحه جيده للاعبي المنتخب المغربي ويحالفهم التوفيق والنجاح. نعود بعد قليل الجزء الثاني برنامجكم برنامج بوديوم، هذه المره باش نتحدثوا على منافسات البطوله الاحترافيه المغربيه و نادي بركان اللي بالامس عاد ليعتلي صداره الترتيب بمفرده يعني ربما لاول مره هذا الموسم. نعود بعد قليل.

0: مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في هذا الجزء الثاني برنامجكم بوديوم كل يوم نعود للتذكير بأن البرنامج سيحمل اسم بوديوم المونديال ابتداء من يوم الغد بحول الله مع قوته، وذلك مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم التي ستنطلق كما معلوم في 11 يوم الخميس القادم بلقاء الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا. المنتخب المغربي سيدخل غمار المنافسة في 13 من هذا الشهر بمنازلة السحرة البرازيليين الأسود، سيحاولون إذن إبطال مفعول سحر السحرة البرازيليين. ياكاسي محمد مديحي وصديقي حسن الجابري اللذين يرافقونني في هذا اليوم في هذه الصبيحة المباركة. كان الحديث إذن في الجزء الأول أصدقائي حول المنتخب، الآن نفتح ملف البطولة. أمشي معك حسن في البداية، الحديث عن اللقاء لجمع نادي سبركان أمس أمام اتحاد طنجة، نادي سبركان الفوز 13 الخامس على التوالي أصدقائي، يعني نادي سبركان استيقظ استيقاظة واحدة واستيقاظة مفاجئة، خصوصا ربما الاستيقاظة ديالو جات مباشرة بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
1: تماما فؤاد، فريق نهضة بركان نتائج مؤخرا يعني عرف بأنه أمامه من أجل العودة لدوري أبطال إفريقيا يجب أن يتوج أو على الأقل يحصل وصافة البطولة، هو متوج بلقب البطولة. لما دخلنا بالأساس في الثلث الأخير من البطولة ما كتهمش النتيجة، كيهم الفوز، بدليل أنه الفريق حقق انتصارات مهمة وأمام أندية أكيد منافسة أو تنافس على اللقب أو تنافس على تفادي النزول. الفوز أمام فريق الرجاء في الدورة الماضية أكيد رفع منسوب المعنويات، لكن نقول بالأمس واجه صعوبات كبيرة أمام فريق اتحاد طنجة اللي يعني مستواه تغير مع قدوم عبد الحق بن شيخة، بدليل أنه يتلقى أول هزيمة له هاد يعني منذ تسلم عبد الحق بن شيخة مهام تدريب الفريق. لكن للأمانة فريق نهضة بركان أظهر شخصية البطل وأظهر أيضا هذه الخبرة التي اكتسبها مع توالي المواسم، وبالأساس تظهر شخصية المدرب في التعامل مع مجريات المباراة. كما ذكرت الأهم في نهاية المطاف هو الفوز، الفريق حقق الفوز بضربة جزاء أيضا بعودة عناصر الخبرة، لأنه الفريق تحدثنا على أنه افتقد يعني التنافسية وافتقد النسق بغياب مجموعة من العناصر بسبب الإصابة، لكن بالأمس فوز هام وهام جدا بالنسبة لفريق نهضة سبركان يشعل السباق على اللقب بين أندية مقدمة الترتيب.
0: طيب سي محمد مديحي، كما قلنا فوز صعب على إثر كانوا قال داكشي اللي كتقول لي في الكواليس كانوا جبدوا ما كنرحمكش سي محمد مديحي، قلت لي ضربه الجزاء قاسيه بالنسبه لفريق نادي سبركان على حساب اتحاد طنجه، جات في الوقت بدل الضائع ديال الجوله الاولى. شفنا اللاعب قادارين كيفاش يعني انزلق والكره لمست اليد ديالو، يعني احنا كنعرفوا التحكيم وكنتابعوا التحكيم كيقولوا انها ربما غير اراديه يعني انفولونتير، ولكن الحكم راى غير ذلك وعطى ضربه جزاء وسط طبعا حال غضب مشروع الفريق ومدرب ولا لاعبي ولا مسؤولي فريق اتحاد طنجه.
2: هو العرف سي فؤاد على ان لما تتلمس اي مكان من الجسم عاد تتقيس اليد معروف على ان ما تتكون ما تتكونش ضربه جزاء، فيعني تقريبا واحد النسبة كبيرة على أن الكل متفق على أن ما كاينش ضربة جزاء. هذا ما تيمنعش على الأداء اللي تيقدمو لنهضة بركان. أنا رجع السي حسن علاش بركان يعني كان أحسن وأفضل، لأن منعوت والبحيري عرفنا البحيري بأن الدور اللي تيقوم به وسط الميدان دور كبير، شفنا أمام الرجاء شفنا يعني عدة مقابلات الرجوع ديالو من الإصابة، فتنظن بأن أعطى واحد ديناميك وسط الميدان ولينا تنشوفوا فريق آخر. ومتفق معكم على أن فريق اللي ولا يعني ما بقى عنده حتى شي كومبيتيسيون من غير كأس العرش والشامبيونة خصو دائما يبقى ينافس، إلا ما كانش الأول يكون الثاني لأن عنده عصبة الأبطال.
0: عنده عصبة الأبطال، وطبعا الحال يعني أنا كنشوف أن الفرق بغض النظر على أنك تفكر في عصبة الأبطال راك تفكر أيضا في لقب البطولة أولا وقبل كل شيء، ويعني في نهاية المطاف راه الدورة الأخيرة يمكن هي اللي تحدد هوية الفريق البطل، لأنه أنا شفت البرنامج ربما في الجولة ما قبل الأخيرة كاين لقاء بركان أمام الوداد الرياضي، وهذا ربما يقدر يكون لقاء حاسم، ولكن بطبيعة الحال اللقاء الأخر اللقاءات الأخرى ديال الفرق الأخرى المعنية اللي هي المغرب الفاسي والجيش الملكي وأيضا الرجاء حتى هي تقدر تكون لقاءات قوية. الوداد اللي من بعد الصفعة اللي تلقاها هنا في مدينة طنجة أمام اتحاد طنجة والهزيمة ديالو بهدفين لواحد، استيقظ حسن وعاد لسكة الانتصارات هدف لصفر، لقاء يعني متوسط كان الجمهور حاضر، ولكن الوداد بقي ماشي ديك الصوره اللي كيترقبها الجمهور ديالو، وهدف يعني اللي جاب وسط حمزه الهنوري العائد، عاد الهدف ما شفناش شيء كبير من قبل فريق الوداد الرياضي.
1: لا اختلف معك فؤاد تماما، فريق الوداد اكيد يؤدي بما هو متوفر، حتى انه تغيير المدربين الان محمد بن شريفه لن يملك عصا سحرية بما يمتلكه فريق الوداد، لأنه لم يشرح على الانتدابات، يدبر الزاد البشري الوداد في المباريات، حتى الغيابات في الفترة الماضية لاحظنا كيف أثرت على الفريق في بعض الأحيان، غياب لاعب مثل حمزة هنوري كان مؤثر في الخط الأمامي، لكن لما عاد بالأمس لاحظنا بانه في لمسه تمكن انه يسجل الهدف.
0: اللاعب ديال كما كيقولوا لاعب دو بوكس ديال البوكس ديال المربع العمليات بامتياز، يعني تماما لا يهدر الفرص
1: تماما، والفريق كان مطالب برده فعل لانه الهزيمه كانت قاسيه امام فريق اتحاد طنجه، الهزيمه بتلك الطريقه في اخر الانفاس، كان الفريق مطالب برده فعل لحسن حظه انه رده الفعل يعني جاءت في هذه المباراه، لكن القادم سيكون اصعب بالنسبه لفريق الوداد فيما تبقى من جولات.
0: القادم حسن اصعب للجميع،
3: الثورة المقبلة أمام الجيش،
0: يعني راه كل الفرق قليلة وقرب تعد على رؤوس الأصابع، شي جوج ولا ثلاثة الفرق نقدروا نقولوا أنا وأربعة اللي ربما بداوا شوية كي يا إما فلتوا من النزول للقسم الثاني، وبطبيعة الحال كيبقى الصراع على أشده بالنسبة لمقدمة الترتيب. بالنسبة للفريق الوداد يعني إشارة غير مطمئنة، ولكن الأهم الآن هو نقاط الفوز، يعني حتى باش نطالبوا الفريق يلعب شي طريقه يلعب يعني بصيغه ديال برشلونه ديال 2009 راه ما نقدروش نطلبوها اليوم، ولكن على الاقل نطلبوا والجمهور ديالو كيطالب على الاقل ينتصر باش يبقى في هذه الدائره ديال الفرق المتنافسه اللي هي خمسه ديال الفرق.
3: هو السي فؤاد الناس ولات فرحانه ولو فوز صغير وما يكونش الاداء، علاش؟ لان مثلا منذ بدايه الموسم ما نقولوا تقريبا واحد 8 دورات الاولى مع بن هاشم كانت الامور غادي مزيان، ولكن من بعد جاء المدرب الاخر الفرنسي فتنظن بان واحد الوقيته تقريبا واحد 4 كارتيرون اربع ديال الهزائم متتاليه،
0: سميات الماتشات ما ربحوش
3: لا نتيجه لا اداء، فتنظن بان دابا الوداد دائما خصها بهذا الانتصار غتبقى دائما مع ذوك المجموعه، تنظن بان كاين في الدورات المقبله غنشوفوا هذيك التبادل الكراسي، مره تشوف الوداد الجيش بركان دابا البركان الجيش الماص
0: دابا اليوم وعندي ما نسالك بحال هذيك تعرف الفولي هزيت هي الكره باش نسماتشي هزيت هي الكره باش نسماتشي باش نمشيو للقاء الاخر اللي هو لقاء هام اليوم بين المغرب الفاسي حسن والجيش الملكي، لقاء قوي بين الفريقين اللي هما كانوا كيحتلوا الصداره قبل ما تربح بركان، واليوم كما كنقولوا لقاء لا يقبل القسم على الاثنين لا للمغرب الفاسي لا للجيش الملكي. المغرب الفاسي من بعد ديك الهزيمه اللي فرملات نوعا ما المسيره ديال الفريق والهزيمه ديالو في ميدانه امام الرجاء، لكنه عاد وهذيك الهزيمه دعنا نقول ما اثرتش عليه ذهنيا، ثم الجيش الملكي يعود يعني بصعوبه للمستوى ديالو من بعد ما فشل في الظفر بلقب كاس دوري الابطال، فوز صعب في المباراه السابقه على الدفاع الحسين الجديدي، لكن اليوم شنو يمكن ننتظروا حسن؟ هذه المواجهه القويه بين الفريقين العريقين العتيدين.
1: خصنا ننتظروا انه القمه توفي بوعودها، لانه من بين افضل الفرق في البطوله يعني اشدنا بهما منذ بدايه الموسم الاداء الذي يقدمه فريق المغرب الفاسي، لكن تساءلنا هل الفريق يمتلك من الزاد البشري ومن التركيز الكافي في بدايه هذا المشروع على انه يصمد حتى لنهايه الموسم في هذه المحطه امام فريق الجيش الملكي يختبر قدراته. صحيح انه الهزيمه يعني امام الرجاء اربكت الفريق أيضا الخروج من منافسات كأس العرش زاد من سحب الشك لدى الفريق، لكن ننتظر الآن ردة فعل خصوصا وأنه سيلعب بميدانه مجددا. نفس الأمر بالنسبة لفريق الجيش الملكي، فترة من الفترات قلنا بأن الفريق يلعب على كل شيء لكن لم يفوز بأي شيء، الآن خسر منافسات دوري الأبطال، حاليا الفريق يجب أن يثبت بأنه على حق وبأنه يستحق هذا اللقب، لكن ذهنيا هل الفريق يستطيع أن يقاوم ذلك؟ المواجهة أمام فريق المغرب الفاسي ستؤكد أو تنفي هذا الأمر.
0: ما أعرفش السبب تفكرت محمد
2: محمد
0: والله بنفس المقولة اللي قال الأخ حسن، فكنا كانوا مشاركين تقريبا واحد ثلاثة ديال الفرق المغربية في الاتحاد الإفريقي في الشامبيونز ليغ، وكانوا كلهم داروا زيرو زيرو تقريبا زيرو زيرو الاكستيريور، ويقول لك هاك الشتاد ودابا كلهم فرحانين راه واحد الزيرو واحد لواحد كلشي غادي يخرج
4: وتحية
0: هي هذه ديال سي حسن، راك انت لاعب على كلشي
4: ولكن في نهايه المطاف
0: كنت لاعب على جدي كلشي
1: وانا كنتحكي على التركيز والمستوى العالي.
4: نوزلو تحية سي محمد فاخر
0: الصباح، تحية كبيرة
4: ديالنا والرجل الطيب والمدرب الكبير.
0: هو سي فؤاد الجيش الملكي الا لاحظتوا معايا الملامح ديال اللاعبين سيرتو امام الدفاع الحسني الجديدي بين اللاعبين بحال انتهى الموسم.
4: لا لا راه شوف راه هما اللاعبين انتهى لهم الموسم قبل في المباراه النهائيه، راه قبل ما يلعبوا المباراه النهائيه راه كتحس باللاعبين بحال هزيتي لاعبين وحطيتي لاعبين كاع داك التوهم، خصوصا الى الماتش ريفيرونس ديال الجيش الملكي. شنو هو الماتش ريفيرونس؟ هو الوداد، هو لقاء الوداد والجمهور في كازا. طبعا في كازا ربحوا بجوج لواحد كما قولوا بالفرنسيه فيك لاغي لا مانيير، يعني
1: نتيجه والاداء،
4: يعني نتيجه واداء، وقدموا يعني مباراه رائعه ورائعه جدا، وقدموا مباريات اخرى امام بيراميدز حامل اللقب هناك في مصر، قدموا مباراه رائعه في نصف نهائي امام نادي بركان في لقاء الذهاب، واخا انهزموا في لقاء الاياب، ولكن كان كتبان لك ذاك الفريق الواقف من يعني المباراه النهائيه ديال دوري الابطال، الفريق او قبل منها الفريق دخل في ديك يعني خصو يفوز باللقب، وربما هذا خطا ان ضغط كبير كان على كاهل اللاعبين. انت لاعبين فريق راه كيشارك في ربعة الواجهات، كيلعب في البطولة، كيلعب في دوري أبطال، هناك كأس عرش، وهناك يعني حتى بالنسبة للاعبين آخرين اللي كيشاركوا مع المنتخبات، فبالتالي يعني حسن كان اللاعبين خصهم يكونوا أكثر حضور ذهني، وهذا الدور ديال المدير المدرب والطاقم المرافق له. يعني احنا راه شوف وربما سي محمد راه يكون واعي أكثر منا، أن راه ماشي غير المدرب، الطاقم راه كتلقى حامل أمتعة، حامل أمتعة عنده دور على أو عنده تأثير على بعض اللاعبين. كاين هادشي ولا نعطيك كلمة ونرجع عندك
1: أسامة. من فؤاد لاحظنا هادشي في فريق الجيش الملكي، انهيار تام والانهيار الذهني كيدي الانهيار البدني، يعني راه ما كيبقاش الجسد ديالك انه كيتقبل انه يعطي كل ما لديه في هذه المباريات بعد الخروج من يعني مسابقه من قيمه دوري ابطال افريقيا بكل الظروف التي احاطت بالفريق. الفريق 41 سنه ما توج باللقب، كيلعب في يعني مركب الامير مولاي عبد الله امام جماهير وتضيع يعني يضيع اللقب بتلك الصوره، لكن يجب ان يدرك الفريق بانه ان اراد ان يعود الى دوري ابطال افريقيا يجب ان يتوج باللقب، واللقب يتأتى بالحفاظ على هذا يعني التوهج حتى لنهاية البطولة. وكما ذكرتي هذا دور المدرب، لأنه أصلا المدرب جاء على يعني ود أنه يخلي فريق الجيش الملكي في هذا التوهج، لا محليا ولا في دوري أبطال إفريقيا.
4: الهضره وأنا بغيت باش ناخذ الرأي ديال سي محمد، راه ماشي غير المدرب، بغيت نعاود هذه الهضره هذه، المدرب راه ماشي غير
1: ولكن المدرب يقود المشروع.
4: إيه لا ولكن راه حتى المسؤولين
1: تماما
4: رئيس الفريق كل المكونات المحيطه بالنادي. ولا لا سي محمد انت كنتي لعبتي في الفرق كبيره الوداد والجيش والمغرب التطواني، وكنتي مع المنتخب المغربي، يعني الطاقم كله خصو يكون معني انني كما قلت غير يعني ديال هذاك اللي كيهز الامتعه يجي يهضر مع كيهضر مع اللاعبين، طبيب كيهضر مع اللاعبين، مساعد الفريق مساعد المدرب كيهضر مع اللاعبين، هذا المعد البدني كيهضر مع يعني كل هذه المكونات خصها تهضر مع اللاعبين باش ترفع من المعنويات ديالهم، باش تحفزهم، باش تجعلهم يكونوا جاهزين ذهنيا، والحضور الذهني امر ضروري. كاس
2: محمد، وتكلمت على نقاط مهمه سي فؤاد، بديتي بشارج ماتيريال، انا متفق معك، هذاك الشارج ماتيريال اللي عنده دور مهم ملي تعطيك داك القميص، فإلا انت لابسه وانت ماشي مرتاح كبير عليك وهذاك الشيء تتقول لي بدال وما بدوش لك، هنا تدخل. كاين الحاجه الثانيه مثلا
4: بالنسبه نفتحوا الباب ديال الاشهر ربما مكلف اللي هو يعري اب سفيان الرحيمي والاخ ديالو، يعني الدور ديالو اللي كان كيلعب مع اللاعبين. انا كان عندي لقاء مع بعض لاعبي الرجاء اللي لعبوا في الثمانينات والتسعينات، عنده واحد الدور كبير في تحفيز اللاعبين. ولا لا مثلا ما لعبتيش في الرجاء، ولكن كنهضروا على تجربه الرجاء
2: تقريبا كاع الفرق، لان حتى هو كيعرف الخبايا كبار، هذاك شارج ماتيريال تيكون عارف. الحاجه الثانيه هو مثلا بان المدرب ولا الطاقم التقني تيحضر مثلا جميع الظروف التكتيكيه التقنيه. من بعد تيجيك مسؤوله سي فؤاد، وهذه هي النقطه المهمه، تيجي مسؤول بحكم بان مثلا نائب الرئيس ولا عنده بوست ديالو، فتيجر لك هذاك اللاعب وتيتكلم معاه على اساس الى سجلتي اليوم عندك واحد المنحه وانت اللي غتربحنا وانت هنا، تي داك اللاعب
4: طيب
2: تيدخل المقابله لاعب اخر. هنا تيولي المسؤول دخل في اختصاصات. هنا علاش تتبغي ديك لا كونسونطراسيون تبقى دائما طيب، سواء في النهائي سواء في اي مقابله.
4: طيب، ونتمناو بطبيعه الحال اننا نشوفوا مباراه كبيره اليوم تليق بالبطوله المغربيه وتليق باسم الفريقين هما المغرب الفاسي والجيش الملكي، وتليق بالمكانه او المرتبه اللي كيحتلوا الان هما في مركز ثاني، لكن انتصار اي فريق يخليه يرجع للصداره الترتيب ويسحب البساط من تحت أقدام

0: فريق نهضة بركان. اليوم غنساليو باقي عندنا واحد 3 دقائق غنخصهم لواحد المفاجأة اللي خصصتها لواحد الصديق ديالنا ديال البرنامج اللي ديما هو اللي كيزرع فينا الفرحة والسرور قبل كل برنامج. صديق حسام الدين نصر اللي كان يتفضل. سي حسام راه ما قلنا ليه والو وهذا هو الشهادة لله أن ما قلنا ليه حتى شي حاجة وما قلت ليه حتى شي واخا تلاقيتو هذا الصباح. صديقي حسام الدين نصر اللي كتلتقيوه كل صباح هو اللي كي يعني يقدم الاخبار وكل صبيحه
1: بلاتي
0: غنكمل سي معمر جزاك بخير. ان السي حسام ديما كيقول لي انتم جايبين الكادوات غير كيشوفوا غير التونيات غير دايزين. هذا جبتي لي هذا جبتي لي الحلوه هذا جبتي لي
2: الحلوه
0: الشباكيه هذا داتوني جاتنا زبيد وجبنا لها اللباس التقليدي
3: وانا غير نشوف بعيني
0: سي حسام اللي ديما كل صباح هو اللي كيزرع فينا واحد النشاط وواحد يعني واحد الفرحه ومن بعد الحوايج اللي كنجي في الصباح كنجي انني فرحان حيت كنتلاقى صديقي حسام الدين نصر
1: قال لي
0: باقي ما جبتيش هي حتى شي كادو اليوم شلت ليه ديال المنتخب هذا كان سي ابراهيم يورينا سي ابراهيم يورينا فوالا حسام الدين نصر رقم 10
1: يا سلام
0: ولكن
1: مارادونا كابيتان ديك
0: كابيتان انا ما عادي غادي نجيبها
1: الله يحفظك
0: تفضل سيدي حسام شكرا
1: الله يحفظك
0: شكرا سيدي حسام
1: الله يسلمك شكرا شكرا
0: راه باش نعلموا
1: ديما مغرب
0: مشاهدين
1: ديما مغرب
0: بطبيعه الحال ديما مغرب في القلب هذا القميص
2: جفوقته مع بدايه كاس العالم
0: شوف ما قلت ليه هو غير باش نكونوا واضحين راه ما قلنا ليه حتى شي حاجه هذا الشيء راه عفوي
3: والله العظيم ولا قالوا لي اجي لانه اجي بكري انا على بالي كاين شي هكذا في التايمينغ ولا
0: شوف هذه ابتسامات ديال زياد
4: سي حسام والله حنا حتى حنا با في اخبار
0: حتى واحد ما في خبره
1: والله غير مفاجأة سارة جدا طبعا انا دائما بوديوم انا بالنسبه لي بوديوم انا دائما نقول هو النكهه ديال صباح الاخبار صدقا يعني بدون هذا البرنامج انا نشوف باللي ما كانش هذاك هذاك الانتعاش يعطي واحد الانتعاش يعطي واحد الروح للفتره الصباحيه وانا جد سعيد دائما واعتز طبعا بوجود صديقي فؤاد الحناوي وخاصه الضيوف طبعا الزملاء سي مديحي سي حسان والاخرين كذا ذلك لانه صدقا اليوم ميدي ان تي في يعني كل البرامج وخاصه البرامج الرياضيه يعني بمستوى عالي مهنيه عاليه وجانب انساني عالي وراقي ايضا. نعم.
0: شكرا لك صديقي حسام بطبيعه الحال انا كنت واحد النهار كنا باغي نصادفوه كنا كنصدروا الفوز الخامس على التوالي مانشستر
1: يونايتد
0: لكن للاسف الشديد ما كملش. شكرا لك حسام جبت لك هذا باش تتبعوا تبع المنتخب المغربي وانت لابس هذا الخميس حسام الدين نصر رقم 10 خصنا غير الشرويطه النوبه الجايه. شكرا لكم اصدقائي شكرا سي محمد الفتيحي شكرا حسن الجابري شكرا منصور فريق العمل نشكروا جوج ديال الاخوان وضروري خصنا نشكرهم اليوم ايوب فاتح ومهدي وادي اللي كيشتغلوا في قسم التوضيب والمونتاج في ميدي ان تي في تحيه لهما ما عرفتهمش فايقين ولا ناعسين المهم مشيت انا في السميات باقي غنتلاقاو من بعد. شكرا لهما شكرا لفريق العمل باكمله صبيحه طيبه لكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا بعد قليل صباح الاسره مع الاخت سعيده العيادي على اثير ميدي ان مساء اليوم لوتر ماتش دائما على اثير ميدي ان راديو. شكرا على المشاهده والاصغاء شكرا الوفاء اللقاء شكرا لك.
5: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
6: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
7: سلام عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
8: الا عندك طموح عندنا الحلول. بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينونسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
7: و بور لي زوبيراسيون كورونت
8: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
7: مزيان هادشي مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلعاني شويه.
8: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
7: بور بلوس دانفورماسيون بانكو فابريكا بوان ام او 0522 42 15 43
6: افيك بانكو فابريكا كاين الحل.
9: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من تود باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب أكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليوز.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي برباط البطلة المتسلقة المغربية نوال سفيدلا التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة، حيث وشحها بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. هذا الاستقبال الملكي يعكس الاهتمام الثابت الذي يليه العاهل المغربي للرياضة وكذا العناية التي ما فتئ يحيط بها المرأة المغربية. وكان العاهل المغربي قد بعث برقية تهنئة إلى المستقلة المغربية المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمية. في أخبار المملكة، دائما أفاد أحدث إصدار من البارومتر العالمي للسياحة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة بأن المغرب ارتقى إلى المرتبة 22 عالميا من حيث عدد السياح الدوليين الوافدين خلال سنة 2025 بعدما استقبل 19,800,000 سائح، مؤشر إيجابي بحسب خبراء يكرس طفرة القطاع السياحي المغربية. نبقى في أخبار منطقتنا المغربية وتحديدا في ليبيا، حيث أثار إعلان مجموعة من البلديات عن إنشاء إقليم جديد تحت اسم المنطقة الوسطى أثار جدلا واسعا وردود فعل قوية. القائمون على المبادرة قدموا الإعلان باعتباره إطارا للتنسيق والعمل المشترك بين البلديات، لكنه خلف موجة واسعة من الاعتراضات السياسية والقانونية والشعبية. رأت في الخطوة بداية مسار قد يفتح الباب أمام إعادة الإنتاج الانقسامات الجغرافية والجهوية في بلد لم يتعافى بعد من أثار الانقسام السياسي والصراع على السلطة بحسب خبراء. نحول الوجهة إلى الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. سبق أن تحدث ترامب مرات عدة عن قرب توقيع مذاكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن أي اتفاق إلى الآن. نبقى في المنطقة، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذار لسكان مدينة سور في جنوب لبنان لإخلائها تمهيدا لشن ضربات. وكتب في منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للأعلام العربي عبر منصة إكس: إنذار عاجل إلى سكان مدينة سور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات الفلسطينية والأحياء المحيطة بها. في أخبار كرة القدم المغربية، تتواصل اليوم منافسة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي بإجراء 4 مباريات تتقدمها القمة المرتقبة التي ستجمع المغرب الفاسي بالجيش الملكي على أرضية المركب الرياضي بفاس انطلاقا من الساعة 9 مساء. وتستأثر هذه المواجهة باهتمام كبير بالنظر إلى أهمية نقاطها بالنسبة للفريقين، كما يلتقي اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي عند 5 مساء، فيما يواجه نهضة الزمامرة فريق اتحاد تورقة في 7 مساء، وهو التوقيت ذاته الذي يشهد مواجهة الكوكب المراكشي ورجاء الريادي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع سعيد الريادي في برنامج صباح الأسرة. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
2: رحلة الفنون بلادي متواصلة. الفنون بلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون بلادي، سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر الفن والإبداع، على ميدي أن من 2 الجمعة ابتداء من الساعة 3.
3: اكتشفوا الفورت الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G. باش تفوز بشهر من تود باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج صباح الأسرة، البرنامج الذي يرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بمواضيع تهم صحة الأسرة ورفاهيتها أكيد وحياتها اليومية من أجل حياة أفضل. فمرحبا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
0: كالعادة فقرتنا متنوعة ومفيدة، فكنتمنى لكم متابعة طيبة لحظات قليلة. وفي حلقة اليوم ستكون فقرتنا الأولى فقرة معلومات في دقائق، حيث سنقدم لكم باقة من المعلومات السريعة والمفيدة. اليوم في صباح الأسرة سنفتح ملفا صحيا مهما يهم العديد من الأسر. سنتحدث عن التغذية المناسبة والصحية عند الإصابة بالإسهال، وكيف يمكن للنظام الغذائي السليم أن يساهم في التخفيف من الأعراض وتسريع التعافي والوقاية من المضاعفات. فيسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الفقرة اليوم الدكتور أحمد بدهي، الطبيب المتخصص في التغذية، والذي سيجيب عن مجموعة من الأسئلة والنصائح العملية التي تهم الصغار والكبار. وكالعادة ستتخلل فقرتنا مختارات غنائية مميزة، نرجو أن تنال إعجابكم وتضفي على صباحكم مزيدا من المتعة والبهجة. فنتمنى بأن نكون عند حسن ظنكم بنا. وأول اختيار غنائي لكم اليوم مستمعينا بصوت الفنانة مجد الرومي، أحبك جداً.

أرحب بكم مستمعينا وأرحب بكل من التحق بنا في هذه الفقرة الأولى من صباح الأسرة، وهي مخصصة كما هو معروف وكما تعودتم معنا لمعلومات في دقائق، ونبدأها اليوم بأشياء لا تفعلها أبدا قبل التاسعة صباحا من أجل صحة القلب. في الساعات الأولى من اليوم يكون القلب في أوج نشاطه، حيث يمر بدورة استيقاظ يومية يرتفع فيها مستوى هرمون التوتر يعني الكورتيزول، ويزيد ضغط الدم وينخفض معدل ضربات القلب مع انتقال الجسم من حالة الراحة إلى حالة النشاط. تشير الدراسات الطبية إلى أن النوبات القلبية والوفاة المفاجئة ترتفع نسبتها خلال الساعة الأولى من الصباح، لذلك يؤكد أطباء القلب أن ما نأكل أو ما نفعل في بداية اليوم قد يكون له تأثير مباشر على صحة القلب على المدى الطويل، خصوصا مع تكرار العادات غير الصحية يوميا. فلذلك اليوم سنحاول أن نتعرف على بعض العادات التي ينبغي الابتعاد عنها قبل التاسعة صباحا للحفاظ على صحة القلب. أول هذه العادة هي مشروبات القهوة المحلات. يحذر الخبراء من تناول القهوة المنكهة والمضاف إليها كميات كبيرة من السكر في الصباح، حيث قد تحتوي على كميات عالية من السكر تصل إلى مستويات تؤثر على توازن الجسم، وتؤدي هذه المشروبات إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم وزيادة إفراز الأنسولين بشكل مفاجئ والشعور بالجوع بعد فترة قصيرة فقط. كذلك الابتعاد عن المخبوزات والمعجنات على الإفطار، فتحتوي هذه المخبوزات والمعجنات مثل الكرواسون والكعك المحلى وغير ذلك على كربوهيدرات مكررة ودهون مشبعة، وعادة ما تكون خالية من الألياف أو البروتين، وتسبب هذه الأطعمة ارتفاعا سريعا في مستوى السكر في الدم وانخفاضا مفاجئا في الطاقة بعد فترة قصيرة وقلة الشعور بالشبع لغياب الألياف والبروتين. الابتعاد كذلك عن اللحوم المصنعة في الإفطار، فغالبا ما تحتوي هذه اللحوم المصنعة التي يتم تناولها على الإفطار مثل اللحم المقدد والنقانق على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، كما يحتوي الكثير منها على مواد حافظة مثل النترات التي ارتبط تناولها بانتظام بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كذلك مشروبات الطاقة فتعتبر من أكثر العادات خطورة في الصباح نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من الكافيين والمنبهات، وتؤدي إلى تسارع ضربة القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة الضغط على الجهاز القلبي الوعائي واحتمال حدوث اضطراب في نظم القلب لدى بعض الأشخاص. أخيراً يحذر الخبراء من عدم تناول أي طعام أو شراب خاص في الصباح، خصوصاً الماء في الصباح عند خصوصاً من اللي تندمجوا ذلك مع التوتر وتناول القهوة على معدة فارغة، يعني من اللي ما تتناولوا أي شيء وكيكون هناك توتر وكنشربوا فقط القهوة على المعدة الفارغة، فقد يؤدي هذا إلى اضطراب في مستوى السكر في الدم، زيادة التوتر العصبي وإجهاد الجهاز القلبي والشعور سريع بالإرهاق خلال ساعة الصباح.

أصدق تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، ونواصل معكم هذه الفقرة الأولى من صباح الأسرة والمزيد من المعلومات في دقائق مخصصة الآن للتعرف على أسباب شائعة لكثرة التبول ليلاً. مستمعينا، ربما يعتقد الكثير منا أن الاستيقاظ المتكرر ليلا للتبول مجرد علامة طبيعية للتقدم في العمر، لكن الأطباء يؤكدون أن تكرار هذه الحالة أكثر من مرة أو مرتين خلال الليل قد ينتج عن أسباب صحية أو سلوكية تحتاج إلى الانتباه، وقد يرتبط أحيانا بمشكلات في النوم أو الهرمونات أو حتى أمراض مزمنة. اليوم نتعرف على أبرز أسباب كثرة التبول ليلا كما يؤكد ذلك المتخصصون في اضطرابات النوم. أولاً، شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم، فمن أكثر أسباب شيوعاً تناول كميات كبيرة من السوائل في الساعات ديال المساء، ما يؤدي إلى امتلاء المثانة أثناء النوم والحاجة المتكررة للاستيقاظ. كذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول تزيد من إنتاج البول، ما يضاعف المشكلة ويؤدي إلى اضطرابات النوم. ويؤكد الخبراء أن تقليل السوائل قبل النوم بساعة أو أكثر قد يساعد بشكل واضح في تقليل هذه المشكلة، مع الحفاظ على الترطيب خلال ساعات النهار. ربما طبعا يكون السبب كذلك تضخم البروستاتا لدى الرجال. مع التقدم في العمر يعاني كثير من الرجال تضخما طبيعيا في غدة البروستاتا، ما قد يضغط على مجرى البول ويصعب إفراغ المثانة بالكامل، مما يؤدي إلى زيادة عدد مرات التبول خاصة في الليل. وفي معظم الحالات يكون هذا التضخم حميدا وجزءا طبيعيا من الشيخوخة، ومع ذلك قد تسبب أعراض مشابهة أحيانا سرطان البروستاتا. إذا كنت تستيقظ بشكل متكرر للتبول وتلاحظ أيضا صعوبة في بدء التبول أو بذل جهد أو ضعف تدفق البول أو حاجة ملحة ومفاجئة للتبول، فمن الأفضل استشارة الطبيب. قد يكون كذلك مستمعينا الاستيقاظ المتكرر ليلا للذهاب إلى الحمام مرتبطا باضطراب في التنفس أثناء النوم، حيث يتعرض الشخص لانقطاعات متكررة في التنفس دون أن يشعر بها بوضوح. هذه الحالة تؤثر على عمق النوم وتؤدي إلى اضطراب الهرمونات التي تنظم إنتاج البول، ما يزيد من كميته خلال الليل، وغالبا ما يصاحب الشخير الشديد أو الشعور بالإرهاق خلال النهار، وقد ترتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. قد يكون السبب هو داء السكري وارتفاع مستوى السكر في الدم، كذلك التغيرات الهرمونية وتأثير بعض الأدوية. لذلك إذا كان أي شخص، رجل أو امرأة، يعاني من هذا الاستيقاظ المتكرر ليلا للتبول، يجب زيارة واستشارة الطبيب.

عابرا، بعضه يصنع رأيا وبعضه يغير مسارا. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالا على ميديا.

مرحبا بكم في الجزء الثاني من صباح الأسرة. لحظات قليلة ونتوقف معكم مع موضوعنا اليوم الذي سيكون حول التغذية المناسبة والصحية عند الإصابة بالإسهال. وضيفنا اليوم الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية والذي سيلتحق بنا من مدينة أكادير، فخليكم معنا.

0: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
1: موضوع حوارنا في هذا الجزء الثاني من صباح الأسرة حول التغذية الصحية عند الإصابة بالإسهال. فالإسهال مستمعينا من المشاكل الصحية الشائعة التي قد تصيب الكبار والصغار على حد سواء، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان كمية مهمة من السوائل والأملاح المعدنية، مما يستدعي عناية خاصة بالتغذية والترطيب. للحديث عن أهم النصائح الغذائية خلال هذه الحالة وكيفية الوقاية من المضاعفات وتسريع التعافي، يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية والذي يلتحق بنا من مدينة أكادير. يا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا ونارك مبروك.
2: مرحبا أستاذة سعيدة، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام. مرحبا
1: دكتور. إذن بداية دكتور بدهي، نود أن تعرف لنا وبشكل بسيط الإسهال، وفوقاش كيصبح الأمر مقلق وكيتحتم وكيستوجب استشارة الطبيب.
2: نعم، كما قلت أستاذة سعيدة، الإسهال هو واحد يعتبر من الأعراض شائعة على الصعيد العالمي، اللي كتدخل في نطاق مجموعة من الأمراض، وليس بمرض ولكن هو من الأعراض اللي كتدخل في نطاق مجموعة من الأمراض. والمنظمة العالمية للصحة يعني كتعرف الإسهال بأنه هو تبرز أو إخراج البراز عدة مرات في اليوم، تقريبا كتفوق واحد ثلاث مرات في اليوم. غالبا البراز كيكون على شكل مائي أو غير متماسك. إذن هذا هو التعريف ديال الإسهال، كما قلت اللي هو من الأعراض اللي كتدخل في مجموعة من في نطاق مجموعة ديال الأمراض. وكاين ثلاثة الأنواع ديال الإسهال، كاين الإسهال الحاد، والواحد الإسهال المدة ديالو ما كتفوق أسبوعين. كاين كذلك الإسهال المستمر، المدة ديالو كتراوح بين أسبوعين حتى أربعة أسابيع. وكاين الإسهال المزمن لا دياري كرونيك، يعني اللي كيفوق أربعة الأسابيع يعني شهر. إذن هذا هو التعريف ديال الإسهال من طرف المنظمة العالمية للصحة. والأسباب ديالو كما قلت أستاذة سعيدة أسباب متعددة، وكيدخل في نطاق مجموعة ديال من الأمراض اللي تقدر تصيب كما قلتي الصغار والكبار. ومن بين الأسباب كنلقاو التسمم الغذائي، غالبا كتكون بعض الأغذية مثلا اللي كتفقد تفتقد الشروط مثلا السلامة الصحية، من تحفيظ مثلا ما كتكونش في البرودة، خصوصا التحفيظ ديال الأغذية اللي يقدر تكون فيهم بعض الجراثيم مثلا اللي كتسبب هذا التسمم ديال التسمم الغذائي، وبالتالي كتعطينا إسهال. إذا كاين التسمم الغذائي. كذلك عند الأطفال كنلقاو يعني بعض الالتهابات مثلا ديال الأذنين، يعني ماشي بحال الكبار، مثلا التهابات ديال الأذنين عند الأطفال تقدر تعطينا إسهال. كذلك الزكام عند الأطفال، لارينوفارينجيت، تقدر تعطينا إسهال. كذلك كنلقاو مثلا حساسية لبعض المأكولات تقدر تعطينا إسهال عند الأطفال وكذلك عند الكبار. كذلك كنلقاو بعض ما يسمى ديزانتوليرونس، يعني عدم تحمل ديال بعض الأغذية، بحال مثلا الحليب المشتقات ديالو. غالبا كيكونوا بعض الأطفال أو الكبار كيفتقدوا لواحد الأنزيم اللي كتسمى اللاكتوز، اللي ما كتهضمش هذاك السكر اللي كيكون في الحليب اللي كيتسمى اللاكتوز، وبالتالي كتكون عندهم بعض الأحيان إسهال نتيجة هذا عدم التحمل ديال هذا اللاكتوز اللي كيكون في الحليب. كنلقاو كذلك بعض الأمراض المزمنة الالتهابية اللي كيتسموا باللغة الفرنسية لي مالادي انفلاماتوار كرونيك دو لانتستان ديال الأمعاء، بحال ار سي اش، بحال كرون، هادو بعض الأمراض المزمنة اللي كتعطينا إسهال مزمن. كذلك كنلقاو واحد المرض اللي شائع على الصعيد العالمي، وهو مرض السيلياك، لا مالادي سيلياك، يعني بعض الناس اللي كيتناولوا مثلا واحد البروتين اللي كيتسمى الجلوتين اللي كنلقاو في الحبوب، دونك في الحبوب يعني في مثلا في الضراس في الشعير، يعني غالبا هاد الناس ملي كنسولهم مثلا ملي كيتناولوا الماده ديال الخبز كتجي عندهم ديك كيكون عندهم داك الاسهال، وهذا الاسهال مزمن نتيجه ديال هاد الجلوتين اللي كيكون في الحبوب الكامله. وهذا

0: المرض ديال السيلياك هو مرض يعني ماشي حساسيه وماشي عدم تحمل، هو مرض مناعي. وهذا المرض المناعي هو يقدر يعطينا عند بعض الناس هذا المشكل ديال الاسهال المزمن. اذا هذا بخلاصه استاذه سعيده مجموعه من الاسباب المتعدده اللي تقدر تسبب لنا الاسهال، اللي يقدر يكون كما قلت اسهال حاد يعني كيستمر بعض الايام، ويقدر يكون كذلك اسهال مزمن اللي كيفوت يعني شهر، يعني يقدر يتراوح حتى لعده شهور. نعم.
1: طيب اذا دكتور كما ذكرنا كذلك في المقدمه وذكرتي بان ملي تيكون هذا الاسهال هناك يفقد الشخص كميه مهمه من السوائل والاملاح المعدنيه، فما هي المخاطر ديال هذه النقطه هذه، وفوقاش خصنا نشوفوا الطبيب؟ لان ربما الناس تبقى تهاون على استشاره الطبيب بالنسبه لهذا الاسهال مع العلم انه كيقدر يكون مستمر.
0: نعم، سؤال مهم استاذه سعيده. كنعرفوا بان الاسهال ملي كيكون الاسهال خصوصا عند الناس اللي كتكون عندهم هشاشه في الصحه ديالهم غالبا الاطفال، كذلك القوع بالنسبه للناس المسنين، وكذلك النساء الحوامل مثلا المرضعات. هاد الناس اذا كان عندهم اسهال غالبا كنخافوا من المخاطر ديال الاسهال. هاد المخاطر تقدر تكون عند جميع الناس يعني اللي عندهم اسهال، يعني خصنا يستهانوا بها، يعني خصنا نردوا البال ملي كيكون الاسهال. كما قلت أستاذة سعيدة، الجسم ديال الإنسان كيفقد واحد الكمية كبيرة ديال الماء، وكذلك يفقد واحد المجموعة ديال الأملاح المعدنية خصوصا البوتاسيوم والصوديوم، وهنا كيكون المشكل ديال الاجتفاف. كنعرفوا بأن الاجتفاف هو حالة مستعجلة اللي تقدر تؤدي يعني بالشخص المصاب بالإسهال إلى عواقب اللي تقدر تكون خطيرة. وبالتالي ملي كيكون الإسهال عند شخصنا يعني ضروري يستشر مع الطبيب المعالج ديالو، خصو يشوف الطبيب المعالج ديالو اللي غادي يفحصو وغادي يشوف ياك ما كاين العلامات ديال الاجتفاف، وكيشوف كيقدر يحدد الطبيب غادي يحدد يعني السبب، وبالتالي غادي يعطيه يعني الدواء والحميه الغذائيه المناسبتين ليه باش ما يمشيش للمخاطر ديال الاسهال اللي كتشكل خطر على الحياه، خصوصا الاجتفاف. يعني الاجتفاف يعني هو واحد يعني واحد الحاله مستعجله اللي كتطلب الاستشفاء لا قدر الله ديال المريض. نعم.
1: طيب اذا كيفاش خصنا نتعاملوا مع هذا الاسهال بالنسبه خصوصا للتغذيه، لان كثير منا ما كنحيروا في هذا الوقت هذا ملي كيكون هناك اسهال بالنسبه للاغذيه اللي خصنا ناخذوها والاغذيه اللي خصنا نتجنبوها والسوائل اللي خصنا نشربوها دكتور؟
0: نعم، اذا بمجرد ما الانسان ما يتصاب بالاسهال اول حاجه خصو يعني في انتظار يشوف الطبيب، يعني خصو يقوم بواحد المسائل اللي كتهم التغذيه ديالو. اول حاجه خص يشرب الماء، يعني شرب الماء، لان الانسان المصاب بالاسهال كيفقد واحد الكميه كبيره ديال الماء، اذا شرب الماء. كذلك غالبا كذلك خصنا ناخذوا بعض المشروبات اللي تعطينا دوك الاملاح المعديه اللي كيفقد الجسم. هنا خصنا غالبا كنعطوا المريض خصو ياخذ مثلا واحد المرق ديال السلق مثلا ديال الارز، ولا يشد مثلا واحد يعني واحد الماء ديال السلق ديال الخضر المصفى. يعني هاد المسائل هذه مهمه بالنسبه للناس اللي عندهم الاسهال، خصوصا الاطفال كما قلت المسنين. وكذلك نقدروا ناخذوا بعض الاملاح المعدنيه، يعني اكياس ديال الاملاح المعدنيه ديال المنظمه العالميه ديال الصحه اللي فيها املاح معدنيه محلية. اللي يعني اللي كنكملوا العاميه كنخلطوها مع الماء وكنشربوها باش الجسم يستافد من دوك الاملاح المعدنيه اللي تضيع مع الاسهال. اذا هذه من المسائل اللي خصنا يعني نديروها خصوصا الاطفال وبالنسبه للمسنين، في انتظار كما قلت نشوفوا الطبيب المعالج اللي غادي يحدد السبب الرئيسي. نعم. ديال الاسهال. نعم. لان اي لان غالبا الاسهال كنخافوا مثلا يكون شي تسمم غذائي، وكنعرفوا بان التسمم الغذائي كيكون عن طريق ميكروبات خصوصا بكتيريا ولا فيروسات اللي تقدر يعني تدير مضاعفات اخرى من غير الاسهال. نعم. اللي تقدر تشكل مشكل على الصحه ديال الانسان، وبالتالي يعني الطبيب المعالج ضروري يشوفوه إلا كان إسهال، ولكن هذه المسائل ديال التغذية خصها تكون. إذا كما قلت

0: المرق ديال السلق ديال الأرز أو المرق ديال الخضر المصفات، يعني خصها نعطوها لهاد الأشخاص. الماء كذلك يشربوا الماء اللي بواحد الكمية كبيرة باش يعوضوا هذاك الماء اللي كيضيع مع الإسهال. وبالنسبة للأغذية خصنا غالبا في هذوك الأيامات الأولى خصنا نتفادوا مثلا الأغذية اللي كتكون مقلية في الزيت، يعني المقليات نتفادوها في هذوك الأيام يعني مؤقتا في الأيامات الأولى ديال الإسهال. كذلك نتفادوا التوابل الحارة ما ناخدوهاش، نتفادوا كذلك المشروبات السكرية والغازية وكثرة العصائر لأنها كتكون غنية بالسكريات. المشروبات اللي كتكون غنية بالسكريات كتقدر تفاقم لنا الإسهال، يعني خصنا نتفادوها. يعني نتفادوا كذلك شرب القهوة مثلا أو الشاي المركز بزاف، نتفادوه في هذوك الأيام مؤقتا في الأيامات الأولى ديال ديال ديال ديال الإسهال. بالنسبة للبروتين نتناولوا مثلا البروتينات اللي سهلة الهضم، غالبا نتناولوا الدجاج، نتناولوا كذلك لدان، يعني هاد اللحوم اللي كتكون غنية بالبروتينات والهضم ديالها كيكون سهل، يعني نتناولوها. كذلك بالنسبة للخضر، يعني غالبا الخضر كتكون عندها فيها ألياف غذائية اللي كتكون صلبة، يعني يعني الهضم ديالها كيكون شوية صعيب، وبالتالي نحاولوا بالنسبة للخضر يعني نتفادوا الخضر اللي كتكون نيئة، يعني خصها تكون طيبة. يعني التقشير ديال الخضر وتكون طيب، ما تكونش كما كنقولوا في العاميه تكون نيه، يعني تكون يعني تكون كويت طيبه. كذلك بالنسبه للفواكه خصنا نقشروا الفواكه، التفاح مثلا الفواكه الاخرى ديما نقشروها. وفي هذه الفتره ديال الاسهال غالبا كان يستحب طبيا باش ناخذوا مثلا البنان، يعني الموز البنان. وبالنسبة ناخذوا كذلك واحد الفاكهة مهمة في الإسهال وهو التفاح. غالبا كنشدوا كومبوت، يعني واحد المطبوخ التفاح كنعطوه كذلك للناس اللي عندهم الإسهال لأنه مفيد وكيحد من من من من الإسهال. إذا هذوما النصائح أستاذة سعيدة اللي نقدر نعطيه للناس اللي مصابين بالإسهال في الأيام الأولى في انتظار يشوفوا الطبيب ديالهم باش ينقصوا من الحدة ديال فقدان ديال الماء والأملاح المعدنية النتيجة ديال الإسهال. نعم.
1: طيب بالنسبة للسوائل دكتور من غير الماء، لأن اللي تنعرفوا أن الإنسان اللي كيكون مصاب بالإسهال كتمشي له حتى الشهية وكيكون عنده الغثيان وما كيقدرش يأكل، فواش كاين شي نصيحة في هذه النقطة هذه؟
0: نعم، كيف كنقولوا خصوصا الأطفال الصغار ملي كيكون الإسهال خصنا ما نرتكبوش واحد الخطأ وهو ما نوقفوش الماكلة. بالنسبة للدراري الصغار ماشي بحال الكبار، الماكلة تستمر. كذلك الرضع من الحليب خصو يستمر، يعني الماكلة خصها تكون دائما لأن كاين واحد الإسهال، يعني الطفل كيفقد الماء وكيفقد الأملاح المعدنية، وبالتالي خص التغذية ما توقفش، يعني ديك التغذيه المعتاده اللي كيشد الطفل خصو يتبعها ماشي بحال الانسان البالغ. وبالتالي التغذيه ما توقفش، وكذلك الحليب ديالو يستمر ياخذ الحليب ديالو. بالنسبه للطفل، بالنسبه للناس المسنين او الناس البالغين كذلك، يعني زياده عندك النصائح اللي قلت، وهي يعني خصو يشرب الماء باستمرار، يشرب مثلا واحد السلق ديال الخضار، يشرب الماء ديال السلق ديال الارز، يعني يتناول الفواكه ولكن نقشروهم، خصوصا يشد الموز يشد يعني مطبوخ ديال التفاح. بالنسبه للخضر يتفادى الخضر اللي كتكون نيه، يعني السلطات اللي ماشي طيبه، يعني خص دائما الخضر تكون طيبه كذلك. ويتناول البروتين كما قلت، الدجاج او الدند والبيض كذلك مهم بالنسبه للناس اللي عندهم الاسهال لانه غني بالبروتين. دونك اذا خصو الناس اللي عندهم الاسهال في الايام الاولى يتقيدوا غير بهذه النصائح يعني التغذويه في انتظار يشوفوا الطبيب المعالج، يعني الطبيب المعالج ضروري يشوفهم. علاش؟ باش يحدد السبب ديال الاسهال، لان اي اسهال الا كيدخل في واحد النطاق ديال واحد المرض، خصوصا التسمم الغذائي او امراض اخرى مزمنه اللي تقدر تكون بحال المرض ديال السيلياك، بحال الامراض الالتهابيه المزمنه ديال الامعاء، أو مثلا حساسية اللي تقدر تكون عند الأطفال وكذلك عند الكبار لبعض المواد الغذائية، لأن يعني الحساسية ديال التغذية ديال بعض المواد الغذائية خصوصا الفواكه ولا ديال البحر فواكه البحر، أو تكون مثلا واحد الحساسية ديال الأسماك عند بعض الناس، يعني من غير ديك الطفحات الجلدية اللي كدير والحكة اللي كدير في الجلد غالبا كيكون غثيان كما قلت أستاذة سعيدة، كيكون قي ويقدر كذلك يكون إسهال نتيجة ديال هذه الحساسية مثلا ديال هذه المواد الغذائية، وبالتالي الطبيب المعالج هو اللي غادي يحدد السبب وغادي يعطي يعني العلاج المناسب زيادة على هذه الإرشادات ديال التغذية باش توقف الإسهال وترجع الصحة كما بالنسبة للإنسان المريض.
1: طيب دكتور، بالنسبة للبروبيوتيك ولا البكتيريا النافعة، واش فعلا هي مهمة في هذه الفترة هذه لتحسين صحة الجهاز الهضمي، ولا خصنا ناخدوها من بعد ما تمر هذه الفترة ديال الإسهال؟
0: نعم، سؤال مهم أستاذ سعيد. غالبا كما قلت من بين الأسباب ديال الإسهال هم بعض الأدوية، خصوصا بعض الأدوية اللي كتسمى ليزونتيبيوتيك، المضادات الحيوية. هاد ليزونتيبيوتيك بعض المرات عند بعض الناس اللي كتكون عندهم واحد الحساسية مفرطة يقدروا هذاك ليزونتيبيوتيك، هذيك المضادات الحيوية كتعطيهم واحد الإسهال. علاش؟ لأن هذيك المضادات الحيوية كتدمر الخلايا، كتدمر البكتيريا النافعة اللي كتكون في الأمعاء. وكنعرفوا بأن البكتيريا النافعة اللي كتعيش في الأمعاء ديالنا هي يعني بحال واحد الحماية ضد مجموعة ديال الجراثيم اللي كتدخل الأمعاء، وبالتالي هذيك ليزونتيبيوتيك ملي كتدمر ديك البكتيريا النافعة هنا كيكون واحد الإسهال. إذا الطبيب المعالج هو اللي غادي يشخص بأن هذاك الإسهال اللي عند هذاك الشخص هو السبب ديالو هما هذوك ليزونتيبيوتيك، وبالتالي هنا الطبيب غادي يوصف ليه البروبيوتيك. البروبيوتيك شنو هما بعض المكملات الغذائية اللي فيها مجموعة من البكتيريا النافعة اللي فقدها الإنسان نتيجة لتناول بعض الأدوية، وبالتالي باش نعوضوا هذيك البكتيريا النافعة اللي دمرها داك الأنتيبيوتيك، هنا الطبيب كيعطي كما قلت أستاذة سعيدة كيعطي البروبيوتيك، يعني البكتيريا النافعة اللي غادي تحبس الإسهال، وبالتالي المريض غادي يتشافى من الإسهال. بالنسبة للناس كما قلت اللي كيتناولوا بعض الأدوية أو بعض المكملات الغذائية أو خذوا بعض الأعشاب الطبية اللي تسببت لهم في هذا المشكل ديال الإسهال الناتج عن تدمير البكتيريا النافعة اللي كتكون في الجهاز الهضمي. نعم أستاذ.
1: إذن في الأخير من الضروري أننا نذكروا المستمعين ديالنا دكتور بأن الوقاية هي ضرورية باش نتجنبوا الإصابة بالإسهال اللي كتقدر تكون نتيجة على تلوث ديال الأغذية أو المياه، خصوصا وحنا على أبواب فصل الصيف باش كتكثر هذا الإسهال هذا. فكنتمنى الصحة والسلامة للجميع، والشكر موصول لكم دكتور أحمد بدهي على هذه المعلومات والنصائح القيمة حول التغذية الصحية عند الإصابة بالإسهال. إلى فرصة أخرى إن شاء الله دكتور، ألف شكرا.
0: مرحبا
1: أستاذة سعيدة. مرحبا. نعم، إذا مستمعينا نذكروا بأن الاهتمام بالترطيب الجيد واتباع نظام غذائي مناسب واستشارة الطبيب عند ظهور علامة الجفاف أو استمرار الأعراض ديال الإسهال، كلها هذه كتبقى خطوات مهمة باش نحافظوا على الصحة وسرعة التعافي. فإلى أن نلتقي بكم غدا بإذن الله وحلقة جديدة من صباح الأسرة، نتمنى لكم الصحة والسلامة وإلى اللقاء.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان موازين يعود في نسخته 21 تحت إيقاعات العالم وأضواء مدينة الرباط. جمهور واحد، صوت واحد، نبض واحد، تجمعنا الموسيقى وتوحدنا المشاعر. نسخة جديدة من موازين، حيث تنبض العاصمة على أنغام الموسيقى وتحول الرباط إلى مسرح مفتوح على إيقاع الأصوات العالمية. تصبح المنصات ملتقى الثقافات، وعندما تتوهج الأنوار مدينة الرباط تغني، ترقص وتنفتح على العالم. تحت أضواء هذه النسخة التحقوا بنا وعيشوا أجواء استثنائية من 19 إلى 27 يونيو 2026. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. العائلة المغربية، الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال صفندلة، التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة، ووشحها بوسام الكفاءة الوطنية. المغرب يرتقي إلى المرتبة 22 عالميا من حيث عدد السياح الدوليين خلال العام 2025، بعدما استقبل أزيد من 19 مليون سائح بإيرادات فاقت 14 مليار دولار. هذه النتائج تجسد التحول العميق الذي يشهده القطاع السياحي الوطني، وتعكس نتائج خارطة طريق السياحة التي تم إطلاقها سنة 2023. حرب إيران ومعادلة الحرب والسلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، بعدما أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. ترامب قال: نحن في المراحل الأخيرة من التوصل إلى اتفاق سيكون جيدا جدا، وسيستغرق الأمر يومين أو ثلاثة. قطاع غزة يؤدي مجددا ثمن التصعيد بين إيران وإسرائيل على الجبهة اللبنانية. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المعابر مع القطاع، ما يفاقم المعاناة الإنسانية للآلي. أوكرانيا، الاتحاد الأوروبي يضخ 2.8 مليار يورو إضافية لدعم استقرار المالية العمومية وجهود الإصلاح في أوكرانيا في أفق الانضمام المنشود للاتحاد. في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية ومنافسات الجولة 23 من البطولة الاحترافية إنوي نهضت

0: تحية لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. طبعا نشكركم دائما على الوفاء وعلى الاختيار لمحطتنا.
1: ميدي آن، حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع الدائم هو ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلك التي لم أو الذي لم يعد له القدرة على مواكبة هذا الارتفاع. طبعا هذه الشكاوى تتوالى تباعا وتكثر أكثر في أزمات بعينها أو مناسبات بعينها، حيث يرتفع الطلب على سلعة معينة وتبدأ الأسعار بالارتفاع الخيالي. ما بين قانون حماية المستهلك وما بين حرية السوق أو حرية الأسعار أو قانون حرية الأسعار، هذه الحلقة جاءت لنفهم جميعا هذه القوانين، ما الذي يقوله القانون بصدد حرية الأسعار وما الذي يقوله أيضا القانون بصدد حماية هذا المستهلك وحقوق هذا المستهلك. معي خبيرين في هذه الحلقة، أشكرهما دائما على قبول دعوة البرنامج. الدكتور نبيل الصافي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المستهلك، أهلا ومرحبا بك دكتور الصافي.
2: أهلا وسهلا بالأستاذة فرحانة وبرنامج حديث المجتمع، ونجد سعيدا لضيف مرة أخرى وفي الاستماع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يا أهلا بكم ومرحب بكم دائما. الأستاذ محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد جدري.
3: أهلا وسهلا، مرحبا،
0: يا أهلا بك. طبعا هذا موضوع غلاء الأسعار وارتفاع أيضا هذه التكاليف هو موضوع حديث المجتمع الدائم، يبدو أنه من كثرة الأزمات العالمية ومسألة التضخم. أستاذ محمد جدري، هل بات من يعني الواقعي والمنطقي أن نتأقلم مع هذا الوضع؟
3: وهذا واحد السؤال مهم ومهم جدا، لأن اليوم اللي خصنا نأكدوا عليه درجة أساسية هو أن هذه الموجة التضخمية هي ماشي موجة فقط يعني عندنا في المملكة المغربية، ولكن العالم كامل كيعرف هذه الموجة التضخمية منذ يعني ما بعد الجائحة، خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية اللي صبحت فيها الأسعار ديال المدخلات الفلاحية، أسعار ديال الطاقة، أسعار ديال واحد مجموعة من المواد الأولية، وبالتالي دخلنا في واحد الموجة تضخمية اللي وصلنا فيها لمستويات قياسية. ولكن للأسف في المملكة المغربية عندنا واحد الإشكاليات اللي هي محلية اللي خاصنا ناخذها بعين الاعتبار. أول حاجة درجة أساسية هو أن اللي خاصنا نعرفه هو أن اليوم أمام مقدمي السلع أو مقدمي الخدمات عندهم الحرية ديالهم أنهم يبيعون المنتوج ديالهم بالسعر اللي كيشوفوه ما يا مناسب. يعني يمكن لي اليوم نشتري واحد السلعة من واحد المحل بعشرة دراهم، ونفس السلعة يمكن نشتريها المحل آخر بواحد الخمسة أو عشرين درهم. هذا الشيء ما عدناش فيه مشكل، لأن الغرض الأساسي اللي عدنا هو أننا نشجع القطاع الخاص باش أن يدير واحد الاستثمارات اللي تكون مربحة. لكن شريطتها أن المنظومة التسويقية ديالنا ما يكونوش فيها مجموعة من النقاط اللي هي سلبية فيها.
0: ولكن هذا القانون يا أستاذي، هذا المبدأ ومبدأ اقتصادي، السوق الحرة
3: أنها
0: يبيع. خلينا نبسط المفاهيم شوي للناس، لأنه الأمر يتعلق بعامة الناس، وبالتالي هم لا يفهمون أنه أنا مثلا لدي سلعة معينة وعليها إقبال معين، ولديك حضرتك دكتور محمد جدري سلعة معينة، ونسكن في نفس الحي في إطار هذا السوق الحرة، أنا أبيع بالثمن الذي أراه مناسبا لي، تمام؟ وحضرتك تبيع بالثمن الذي تراه مناسب، نسكن نفس الحي، نأتي يمكن نتقدم عند نفس المورد، أنا كندير 10 دراهم وأنت كندير 20 درهم، والناس ما كتفهم. يعني هو فعلا سوق حر، ولكن التفاوت ما بيننا لا يفهمه الناس.
3: صحيح، هذا هو اللي بغينا نقدر عليه اليوم، هو أن خاص كل واحد يبيع بالثمن اللي يبغى، وكتكون واحد المنافسة حقيقية ما بين الفاعلين. اليوم شنو هو اللي كيخسر لنا المنافسة في السوق المحلية؟ عندنا على الأقل واحد ثلاثة أو أربعة من النقاط اللي هي صعبة. النقطة الأولى اللي عندنا فيها الإشكال هي واحد المنظومة ريعية. عندنا اليوم مجموعة ديال الناس بدون أي قيمة مضافة كيربحوا واحد بعض الدراهم أو بعض يعني عشرات الدراهم، بعض المرات حتى مئات الآلاف من الدراهم دون إبداء أي قيمة مضافة. وممكن نعطيو واحد مثال اللي هو بسيط، هو أن اليوم عندنا واحد الفلاح اللي كيصوب لنا واحد منتوج فلاحي، طماطم أو بطاطس أو خضر أو شيء من هذا القبيل، وكيخدم عليها العام كامل، وكيجيب واحد السيد اللي غيجنيها ليه وغادي يقادها ليه، وكيهزها الترونسبور ديالها وكيديها للسوق ديال الجملة. سوق ديال الجملة عندنا واحد السيد كذلك اللي كيبيع يعني بنصف الجملة اللي غيشتم عندك السيد وغادي يبيع. ولكن المشكل اللي عندنا هو أن عندنا واحد السيد على سبيل المثال ماشي للحصر في هذا سوق الجملة هذا بدون أي قيمة مضافة، فقط لأن عندهم واحد المربع اللي عنده ريع اللي واخده من الجماعة الترابية كيربح واحد النسبة فهذاك السيد اللي كانت الماكينة. يعني واحد الكاميو مثلا دير واحد جوج طون أو ثلاثة طون، إلى في مثلا واحد 200 أو 300 صندوق، هذاك السيد بدون أي قيمة مضافة كيربح واحد 3 أو 4%، ولكن هذا في نهاية المطاف هذاك المستهلك النهائي هو اللي كيأدي الثمن ديالو. المشكل الثاني اللي عندنا هي المنظومة الاحتكارية ديالنا، هو أن عندنا بعض مجموعة ديال الناس كبار التجار أو كبار مقدمي الخدمات كيبان لهم بأن واحد السلعة هي موجودة بكثرة في السوق كيحاولوا يخرجوها من السوق، أو أنها قليلة في السوق كيحاولوا ما أمكن أنهم يخليوها تتقل بزاف باش أنهم يخرجوا. إن كاين واحد الشبهة ديال الاتفاق ما بين هاد الناس هذا. ومسألة الثالثة اللي هي صعيبة عندنا، هو أن عندنا مجموعة من المضاربين ومجموعة من الوسطاء اللي كيستغلوا أزمة المغاربة. اليوم هاد المثال اللي قلتي أستاذة فرحانة ما يمكن ليش يكون في واحد المنظومة في تنافسية اللي هي حقيقية، لأن ما يكون واحد الحانوت كيبيع واحد السلعة ب10 درهم والمحل الاخر كيبيعها ب20 درهم، طبيعة الحال الناس غيمشيو عند مول 10 درهم ولا غيشريو عنده، ما عدا الا كانت لومبالاج ديالها او التعبئه ديالها او الزواق ديالها او شي حاجه فيه شي حاجه اللي هي زايده. وبالتالي الا كانت واحد المنافسه حقيقيه ما عندناش مشكل. ان المشكل اللي عندنا اليوم هو انك تلقى واحد السلعه الثمن الحقيقي ديالها مثلا هو 7 درهم ولكن كنشريوها في السوق ب20 درهم، لان ما قادش شي واحد يهبط من الثمن لان هذوك كبار الفاعلين كيتحكموا في هذه العمليه هذه. وعندنا امثله اللي هي معروفه بدءا مثلا من مدوب بالشكل ديال المحروقات، ثم شركات ديال التامين، ثم شركات ديال الابناك، ثم كل ما يتعلق بالخضر والفواكه، كل ما يتعلق مؤخرا بالاكباش. عندنا هذه واحد المنظومه اللي فيها واحد الوسطاء، واحد المضاربين، واحد المحتكرين اللي كيخسروا لنا المنافسة، وفي نهاية المطاف ذلك المواطن البسيط هو اللي كيشري السلعة ماشي بثمنها الحقيقي ولكن بواحد الثمن اللي فيه واحد الهامج ديال الربح اللي كبير وكبير جدا اللي ما يمكنش نقبله. وبالتالي هذا الشيء خاصنا نديرو فيه إعادة النظر، لأن لا يمكننا أبدا أن نستمر بهذه المنظومة التسويقية لليوم أبنت الكثير من الأعطاب.
0: طيب من يتحدث عن هذا المستهلك في ظل ما وصفته حضرتك يعني أو ما حللته من واقع تستشري فيه هذه التصرفات أو السلوكات الخارجة عن القانون؟ الأستاذ ذبيل
4: أهلا وسهلا. نحن أمام ثلاث قوانين مهمة يجب على المستهلك المغربي، على الشارع المغربي، على كل من يتدخل في استهلاك أي مادة أن يطلع عليها وأن يعرف أدوار هذه القوانين وحدود هذه القوانين وتدخلات هذه القوانين. ثلاث قوانين تعطينا ثلاث مؤسسات مهمة داخل السوق المغربية وداخل التجارة المغربية: قانون رقم 2013 ويتعلق بمجلس المنافسة، وقانون 3108 يتعلق بالقانون القاضي بتدابير حماية المستهلك، ثم أخيرا قانون 104.12 الذي يتحدث عن حرية الأسعار والمنافسة. المستهلك المغربي بعيد عن ضبط الوتيرة بين هذه القوانين وتداخلات هذه القوانين وكيف يمكن أن نوظف هذه القوانين كي يستفيد المستهلك المغربي أولا من تخفيض الأسعار، ثانيا من تواجد السلعة بشكل يعني كبير، ثم ثالثا بأن يكون له حقية كبرى في أن يستهلك ما يريده بالطريقة التي يريد بالثمن المناسب له. لذلك يظل قانون 31.08 هو الحد الفاصل ما بين القانون الذي يؤطر مجلس المنافسة ثم القانون الذي يفتح الباب لحرية الأسعار. الكثير من الناس يسمعون حرية يعتقدون فوضى، والحقيقة أن الحرية هي انضباط مع القانون بشكل أكبر، ولكن من يمارس هذه الحرية هو الذي عليه أن يطلع بمسؤوليته الأخلاقية ثم مسؤوليته التجارية ثم أن يعتبر نفسه أيضا مستهلك. ما يغيب عن كثير من الأذهان أنه يعتبر فقط أنه مورد يقدم خدمة ويحصل على مداخيل، وهو في الحقيقة ضمن دائرة طويلة وكبيرة ومعقدة في بعض الأحيان أيضا يصبح هو مستهلك. إذا كان يقدم منتوجات نفطية هو في منتوجات أخرى مثل الخضر أو الأسماك أو أي خدمة يعتبر أيضا ضمن طابور من يحصل على هذا الاستهلاك.
0: ولكن ما نفع القانون يا أستاذي؟ أنا مواطن بسيط جدا، لا أفهم في لغة القانون، لا أفهم في بنود القانون ولا نصوص القانون، ولا أعلم أصلا أنه حرية الأسعار وحقوق المستهلك ومجلس المنافسة كمؤسسة عمومية تنظمها قوانين تضبطها وتضبط أيضا يعني حدود تعاملات كل طرف من هذه الأطراف التي ذكرت. أنا مواطن بسيط جدا، القانون ما أنا طلعت عليه يعني على فرض، فهل الخضار الذي أمامي يبيع بالثمن، الخضار اللي في الشارع اللي وراءه يبيع بالثمن، كيف سأفهم أنا هذه حرية الأسعار وفي مقابلها أيضا قانون حقوق المستهلك؟ في ماذا نفعني أنا قانون حقوق المستهلك؟
4: نعم، عندنا ثلاثية يجب أن تفعل بشكل آلي. الآلية الأولى وهي تدخل الجهات الوصية، والآلية الثانية هي تدخل جمعيات حماية المستهلك التي فوضت لها الدولة هذه الأحقية وهذه الأدوار. ثم الآلية الثالثة وهو يقظة المستهلك المغربي. لا يمكن أن يكون مستهلك متضرر دون أن يقدم شكوى أو دون أن ينتبه إلى أن هذا الضرر هو يؤثر على سيرورته ضمن المجتمع المغربي. فإذا استثنينا على أن المستهلك المغربي يحتاج إلى عملية يعني ترشيد وعملية تعليم عملية توعية، يجب على الآليتين الثانيتين التي ذكرت، على التدخل الرسمي للمراقبة الرسمية من جهات والسلطات الرسمية، ثم دور حماية المستهلك. لأنه عندما نقول أن هناك تجارة وهناك بيع، لابد أن نعرف أن هناك آليات لهذا البيع. قلنا أنه لا يمكن أن تكون فوضى. ضمن قانون 31.08 هناك أول مادة فيه أن يقوم هذا البائع وهذا المورد بإعلان وإشهار المنتوج بكل مواصفاته بكل خدماته، ثم بالإضافة إلى ثمن هذه السلعة. عندما يتغاضى أو عندما يعني لا يعطي أهمية هذا المورد لإعلان الثمن، فهو يدخل ضمن تدليس وضمن التلاعب بمشاعر المستهلك.
0: وفي هذا هو خارج القانون تأتي... هو خارج القانون
4: فهو السلعه ما كانش فيها ثمن يشتغل خارج القانون او يتنافى مع الضوابط القانونيه. فالمراقبه المستمره الانيه المباغته من الجهات الرسميه هي تردع مثل هذه المسائل. ثم جمعيات حمايه المستهلك تفتح مجموعة من الشبابيك. نحن في هيئة المغربية لحماية المستهلك نشتغل ضمن منظومة كبيرة هي الجامعة المغربية لحقوق المستهلك برئاسة الدكتور بوعزة الخرطي، نشتغل على تلقي الشكايات وعلى التواجد ضمن الآلية الأسواق. وضمن مثلا في آخر الأحداث وهو الأضحية كنا نتواجد في كل المناطق ونقدم توصيات ونقدم شكايات ونترافع من أجل المستهلك المغربي. لكن ضمن القانون الذي ينظمنا ويحدد لنا قوة وسلطتنا يفرض علينا أن نتلقى شكاية مكتوبة من جهة معلومة

0: تنتقل إلى شكاية رسمية إلى جهات معينة، ونحن شبابيك المستهلك متواجدين على
1: هل تم ترجمتها؟ يعني احنا منذ أسبوع أو أسبوعين تقريبا عشنا الحدث الاقتصادي الكبير اللي هو العيد الكبير، هو امتحان أمام المستهلك. يبدو أني من خلال ما فهمته من كلام حضرتكما أستاذ محمد جدري معني بسؤالي الموالي، أن الحلقة الأضعف صحيح كما قلت حضرتك هي المستهلك، والحلقة المعنية مباشرة والمسؤولة يبدو أنها أيضا أو قد تكون هي المتحكمة في رفع الأسعار أو خفض الأسعار هو أيضا المستهلك. بمعنى أنه مطلوب منه اليوم وعي أكثر بحقوقه، وعي أكثر أيضا بممارسة هذه الحقوق وتفعيلها. يعني لم نرى رغم الشكاوى الكبيرة اللي شفناها من غلاء الأسعار الأضاحي، لم تفعل هذه الشكاوى مثلا وترجمتها، لم يتم رفع قضايا بهذا المفهوم أو شيء من هذا القبيل.
2: صحيح صحيح، هو بالنسبة لهذا السؤال هذا كنظن بأن سؤال مهم ومهم جدا، والإجابة عليه أنا كنظن بأن خصنا نأخذ بعين الاعتبار باش نوصل لهذا المستوى اللي بغيت يا أستاذة فرحانة فيما يتعلق باستهلاك واحد مجموعة من السلع بثمنها الحقيقي وتكون واحد منافسة حقيقية بين الفاعلين. كنظن بأن خص تكون عندنا واحد الربعة النقاط اللي هي أساسية. أول حاجة هي المنظومة التشريعية ديالنا، خاص تكون عندنا واحد القوانين اللي هي آنية اللي كتاخذ بعين الاعتبار هاد المستجدات اللي كاينة، وهذا الدور ديال مجلس النواب ومجلس المستشارين في دوره في علاقته مع الحكومة اللي هو جهاز نيابة، باش خاصكم عندنا واحد القوانين اللي هي أساسية. المسألة الثانية هي اليوم خاصنا الأدوار ديال المراقبة تكون مفعلة بشكل كبير، على الأقل اليوم خصنا هذه اللجان الإقليمية اللي كنا في العملات وكنا في الأقاليم أنها تنزل إلى أرض الميدان، خاصة موارد بشرية اللي هي كافية، خاصة موارد مالية اللي هي مهمة، خاصة واحد تحبيت وخاصة واحد المنظومة اللي هي أمنية. اليوم باش هاد الناس هادو ما ينزلوش فقط في حملات اللي هي متكررة، ولكن ينزلوا يعني بشكل اللي هو آني. علاش؟ باش يحرصوا على واحد جوج النقاط اللي هي أساسية. النقطة الأولى هي الإشهار للأسعار. اليوم باقين في 2026 ممكن نمشيو واحد المحل ديال بيع المواد الغذائية أو بيع الملابس أو بيع واحد الخدمات وماشي بالضرورة نلقاو بأن السعر هو يعني كاين الإشهار، وبالتالي اليوم المراقبة خاصها تمشي باش أن الناس يكون عندهم الإشهار ديال هاد الأسعار. المسألة الثانية هي المراقبة ديال الجودة. اليوم مثلا ما بقاش مقبول مثلا على سبيل المثال باش دائما للحاصر هو واحد المنتوج ديال المشتقات ديال الحليب نلقاو مثلا كاين في الرفوف وما كاينش بواحد الدرجه الحراره اللي هي مزيانه، رغم ان الصلاحيه ديالو هي باقيه طويله، ولكن هذاك الطريقه ديال التخزين ديالو وتقدر العرض ديالو فيها مشكل، وبالتالي الادوار ديال المراقبه خاصها تمشي في هذا الاتجاه. هذا المساله الثالثه هو ان
1: من يخول له المراقبه، من يخول له، من هي الاجهزه التي تتدخل وتراقب المراقبه لجوده السلع للاثمنه لاشهار هذه الاثمنه، وفي نفس الان ايضا المحافظه على هذا التوازن ما بين حرية الأسعار وما بين حماية قدرة المواطن الشرائية.
2: صحيح، هذا هو اللي بغيت نمشي للمرحله الثالثه، هو ان الادوار ديال هاد المؤسسات اللي عندنا في حمايه المستهلكين
1: ما هي. هل يعرف المستهلك هناك مجلس المنافسه؟
2: المؤسسات المغاربه خصهم يعرفوهم درجه اساسيه، دي مهمه. عندنا مجلس ديال المنافسه، عندنا الهيئه العليا ديال السمع البصري، عندنا الهيئه الوطنيه ديال التقنين ديال الاتصالات، عندنا مجموعه ديال الهيئات ديال الرقابه ديال الحكامه اللي كتجي. مثلا اليوم خصنا ما نساوش بان راه مجموعه ديال الامور تحسنات اليوم ما تحسناتش تحت من السنه، لكن واحد الشكايات ديال واحد مجموعه من الاطراف. لعل ابرز مثال يمكن ندوي عليه اليوم هي هذيك الغرامه التصالحيه اللي طبقنا على شركه ديال المحروقات. علاش؟ لان واحد النقابه ديال النقل الطرقي تشبثت بشكايتها وبقات لسنوات وهي كترافع امام مجلس المنافسه، باش في نهايه المطاف كانت واحد العقوبه عند شركه ديال المحروقات. كاين مثال ثاني هو ان شفنا بان الاداء عبر وسائل ديال الاداء يعني عبر التي بي او، كاين واحد الشركه ثانيه قالت بان الفاعل التاريخي اليوم عنده احتكار ديال هذا السوق هذه، وحكم مجلس المنافسه بان الفاعل التاريخي خصو يحل النفس ديالو وخصو يولي فقط واحد لابلاتفورم ومجموعه من الابناء كل وحده دير واحد الفاعل ديالها. مسألة ثالثة اللي هي مهمة. عندنا اليوم مثلا على سبيل المثال لقينا بأن واحد الفاعل في القطاع الخاص اللي كيشتغل في كل ما يتعلق بتوصيل ديال الخدمات، لقينا بأن كيدير واحد شوط ديال التعجيزية كيمشي عند واحد السناك أو واحد الريستورون كيقول لي

0: ما يمكنلكش تضم مع شي حد اخر، تخدم معايا انايا فقط. لقينا بان مازال في الدار واحد المراقبه، وفي نهايه المطاف تم يعني الازاله ديال هذا الشرط اللي هو تعزيزي مع مجموعه من العقود مع مجموعه من مقدمي ديال واحد المستشفى. وبالتالي اليوم هذه امور. اليوم شنو هو الدور ديال الجمعيات ديال حمايه المستهلك؟ هو ان المواطن البسيط ما يمكن اول حاجه خاصو يعرف بان عند من خاصو يمشي، ثانيا كيفاش يمكن لي يكتب هذه الشكايه او نصاوبها، وكيفاش تكون المواكبه ديالو. هنا فين خاصنا نعطيو الامكانيات الماليه والامكانيات البشريه لهذه الجمعيات ديال حمايه المستهلك باش انها تواكب المؤسسات والافراد، يعني كمواطنات ومواطنين اللي هما المستهلكين، وكذلك كان واحد مجموعه من المقاولات اللي كنحس بانها متضرره بمباراه غير تنافسيه باش انها تمشي الى ابعد مدى. وبالتالي كنظن بان هذه اربعه النقط اللي حلينا، الاشكال التشريعي، الاشكال ديال المراقبه، الاشكال ديال المؤسسه ديال الرقابه وديال دراكيين ديال المنافسه، بالاضافه الى حمايه المستهلك، يمكن لنا في نهايه المطاف نوصلوا لواحد المنافسه حقيقيه. الى هذا الشيء ما درناش غنبقاو كنضرب راسنا. اليوم شنو هو اللي عندنا؟ هو ان اليوم عندنا واحد مجموعه من الممارسات، ولكن كتبقى ممارسات اللي هي محتشمه. كنلقاو بان كنحصلوا شي واحد مره في السنه او حتى مره في سنتين بان دار شي ممارسه اللي هي لا تمت للمنافسه بسلا، ولكن اليوم خاصنا نسرعوا من هذه الامور هذه باش تولي عندنا واحد السوق اللي هي مهمه. اليوم
1: مثلا ولكنها تتغول، هذه الممارسات تتغول في ازمات معينه او في مناسبات، خلينا نسموها مناسبات معينه، مثلا العيد، مثلا الدخول المدرسي، محطات في رمضان، في محطات في حياة المواطن يستعد لها بكثير من الخوف كمستهلك. اليوم يعني كيف نتجاوز؟ ونعرفوا على أنه في الثقافة المغربية من زمان يا زمان كانوا دائما الوسطاء، يعني ولكن كان دورهم ليس بهذا الحدة، ليس بهذا التغول. دكتور نبيل، ما الذي وقع؟
2: حديث عن وجود الوسطاء تاريخيا في كل علاقة تجارية، أحب أن أضيف معلومة أخرى بالنسبة لما تفضل به الأستاذ الخبير، على أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحددت في كثير من توصياتها على أولا نقل التجربة البولونية في تدبير الحياة التجارية والاستهلاكية داخل المغرب، من خلال الجمع ما بين آليتين مهمتين كما ذكرت في الأول، وهو مجلس المنافسة مع جمعيات ومجالس حماية المستهلك، لأنه ما يجعل الثغرة يدخل منها هذا المحتكر وهذا المتلاعب بالأسعار وهذا المتهاون في الالتزام بالقانون، وهو وجود ترسانة قانونية، وجود مؤسسات قوية، ولكن ليست هناك علاقة أرموني بين هذه المؤسسات، ليس هناك تكامل في تطبيق القانون وفي تفعيله وفي الاتحاد من أجل القضاء على مثل هذه الاحتكارات وهذه التجاوزات كما تفضلت في كل مناسبة. بمعنى عندما سيكون هناك عيد الأضحى نتحدث عن القوانين قبل وبعد، ولكن تفعيل القانون يظل ينتقل كأننا نلعب لعبة الورق. ما لديه
1: وللأمانة يعني وزارة الداخلية في العيد الأخير وفي المناسبة الأخيرة يعني نزلت بثقلها في الأسواق، ورأينا فرق تراقب في كل مناطق التجارية، لكن هذا يظل يعني مناسبات. لماذا لا يتم الآن الاشتغال يوميا؟ لأنه الأسعار، مشكلة الأسعار والأزمات الدولية اللي هي سبب هذا التضخم العالمي يبدو أنها طويلة الأمد.
2: هناك هناك هناك معلومة يعني يعرفها أهل السياسة والاقتصاد، أكثر الأحكام تدار في المجالس المغلقة، ونحن نقول على أنه ليس عيب أن تدار ضمن مجلس، ولكن العيب أن تدار المجالس متفرقة. قلت على أنه ضمن تصور الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن مجلس المنافسة يعتبر في نظرنا منبع، ثم حماية المستهلك مصب. على المنبع والمصب أن يكون بينهما اتصال وأن يكون بينهما تعاون. صح. هذا التعاون سيسمح أولا بالقضاء على وجود محتكرين خارج القانون، أن يتواجد هناك تلاعب دون أن تكون هناك أن يكون هناك ردع وأن تكون هناك عقوبات قوية، ثم ثالثا أن يكون بين التسعيرة التي يعتمد عليها الناس في حرية الأسعار أن نرتقي من حرية فوضى إلى حرية بتنظيم. الكثير يعرف على أن هناك حرية، لكنه لا يفرق ما بين حرية تنتج عن من طريق المنافسة وحرية هي مطبقة من خلال نص تنظيمي. الشركات التي تدخل أو الممرض

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع. ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
6: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
7: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس قليل السحب لا مشمس في المنطقة الشرقية، فيما سيكون السحب ببقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط، 25 درجة بالدار البيضاء، 27 درجة بطنجة، 28 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 26 درجة بأكادير، 34 درجة بفاس، 23 درجة بصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس قليل السحب لا مشمس على الثلث الشمالي والجنوب الغربي من البلاد، فيما سيكون السحب بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالجزائر العاصمة، 34 درجة بشلفة، 38 درجة بتامر راس، 41 درجة بغردايا وبسكرة، 46 درجة بأدرار، 26 درجة ببجاية، 25 درجة بوهران. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا بالجنوب الشرقي للبلاد وقليل السحب إلى الصحو في باقي المناطق، كما يرتقب هطول أمطار رعدية بالمناطق الجبلية في الشمال الغربي. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بتونس العاصمة، 28 درجة بتبرقة، 33 بمدنيين، 42 درجة بتوزر، 40 درجة بقصة، 32 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرين، 31 درجة بكل من صفاقس، قابس وهجرة.
6: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
8: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. العاهل المغربي الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال صفندلة، التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة، ووشحها بوسام الكفاءة الوطنية. المغرب يرتقي للمرتبة 22 عالميا من حيث عدد السياح الدوليين خلال العام 2025، بعدما استقبل أزيد من 19 مليون سائح بإيرادات فقط 14 مليار دولار. هذه النتائج تجسد التحول العميق الذي يشهده القطاع السياحي الوطني، وتعكس نتائج خريطة طريق السياحة التي تم إطلاقها سنة 2023. حرب إيران ومعادلة الحرب والسلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، بعدما أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. ترامب قال: نحن في المراحل الأخيرة من التوصل إلى اتفاق سيكون جيدا جدا، وسيستغرق الأمر يومين أو ثلاثة. قطاع غزة يؤدي مجددا ثمن التصعيد بين إيران وإسرائيل على الجبهة اللبنانية. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المعابر مع القطاع، ما يفاقم المعاناة الإنسانية للأهالي. أوكرانيا: الاتحاد الأوروبي يضخ 2.8 مليار يورو إضافية لدعم استقرار المالية العمومية وجهود الإصلاح في أوكرانيا في أفق انضمامها المنشود للاتحاد. في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية ومنافسات الجولة 23 من البطولة الاحترافية إنوي. نهضة بركان يشعل السباق على اللقب ويقفز إلى الصدارة مؤقتا، والوداد الرياضي يستعيد نغمة الانتصارات. العائلة المغربية الملك محمد السادس استقبل أمس بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال صفندلة، التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إفرست ولوتسي دفعة واحدة، ووشحها خلال هذا الاستقبال بوسام الكفاءة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الذي يوليه العاهل المغربي للرياضة، وكذا العناية التي مفاتئة يحيط بها المرأة المغربية. وكان الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي. نستمع للبطلة المغربية نوال صفندلة في تصريح لها بعد الاستقبال الملكي.
9: احسن شرف عندي هي لاكوي ديال سيدنا الله يطول عمره، حلم كيتحقق حتى هذا. عاد كيجي تسلق الجبال وانا فخوره بزاف بهذا الاكسبلوا اللي بين القوه ديال الامراه المغربيه على الشارع الانترناسيونال. فخوره بزاف بين ليا بان كنقدر نمشي، نقدر نكمل اكثر ونمشي بعيد ونرفع دائما الرايه عاليا انكور encore et encore ان شاء الله باذن الله، وسورتو نمثل المغاربه الشباب المغاربه امراه المغربيه على الصعيد العالمي، ونعطي الصوره ديال المغرب ديالنا ديال اليوم، مغرب ماروك مودرن اللي سيدنا الله ينصرو كيدير كاع المجهودات ديالو. وانا فخوره بزاف لحقاش ملي كنكون في لي زيكسبيديسيون ديالي وكنتكلم بزاف على المغرب. كان جو دي كو جو سوي ماروكان، كان مغربيه ومفتخره. المغرب معروف بزاف وعنده صوره مزيانه وكيبغيو يتعرفوا عليه اكثر، وهذا فخر كبير عندي.
8: أفاد أحدث إصدار من البارومتر العالمي للسياحة صدر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب ارتقى إلى المرتبة 22 عالميا من حيث السياح الوافدين خلال العام 2025، بعدما استقبل 19,800,000 سائح بإيرادات بلغت 14,800,000,000 دولار. وأبرزت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي أن هذه النتائج تسجل التحول العميق الذي يشهده القطاع السياحي الوطني، كما تعكس نتائج خريطة طريق السياحة التي تم أطلاقها سنة 2023. زهير التومي.
10: في تفاعلها مع هذا التصنيف، أبرزت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلاغ لها أن هذا التقدم المتواصل الذي يشهده القطاع السياحي الوطني مكن المغرب من كسب 3 مراتب إضافية خلال سنة واحدة فقط، و12 مرتبة مقارنة بسنة 2019 حين كان يحتل المرتبة 34 عالميا. كما وصل المغرب في سنة 2025 تعزيز مكانته على مستوى العائدات السياحية الدولية، منتقلا من المرتبة 32 إلى المرتبة 31 عالميا بإيرادات بلغت 14,800,000,000 دولار. وتجسد هذه النتائج تبرز الوزارة الوصية التحول العميق الذي يشهده القطاع السياحي، كما تعكس نتائج خارطة طريق السياحة التي أطلقتها الحكومة سنة 2023، والتي مكنت من تسريع وتيرة العمل بشكل متزامن على مختلف مكونات المنظومة السياحية من خلال تعزيز الربط الجوي وتطوير العرض السياحي وتوسيع الطاقة الإيوائية والارتقاء بجودة التجربة السياحية، إلى جانب تأهيل الرأسمال البشري. وتتوقع الوزارة تواصل هذه الدينامية الإيجابية خلال هذه السنة، بعد أن سجلت المملكة خلال الربع الأول من السنة نموا يقارب 7% في عدد السياح الوافدين، وهو معدل يفوق بأكثر من 3 أضعاف المتوسط العالمي المحدد في 2% وفق معطيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
8: صدق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة، وفي كلمة تقديمية أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية من تهراوي أن هذا النص التشريعي لا يندرج في إطار مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة، وإنما يتعلق بتعديلات محددة ذات أولوية في ظل التحولات التي يشهدها القطاع الدوائي وطنيا ودوليا، وكذا الحاجة إلى مواصلة تحديث المنظومة التنظيمية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية. وأكد أن المشروع يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ الأمن الدوائي الوطني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعدما أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات التي أثارت مخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. وقال ترامب: نحن في المراحل الأخيرة من التوصل إلى اتفاق سيكون جيدا جدا وسيستغرق الأمر يومين أو ثلاثة. وسبق للرئيس الأمريكي أن تحدث مرات عدة عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن أي اتفاق إلى حد الآن. وتتمسك إيران بأن يكون وقف الحرب على الجبهة اللبنانية جزءا من التفاهم الذي تريد التوصل إليه مع الولايات المتحدة، بينما تريد إسرائيل فصل المسارين. وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من تأثر المسار الدبلوماسي بالتصعيد ولو أن المشاورات الدبلوماسية تتواصل في كل الظروف. فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن إيران ما زالت على طاولة المفاوضات. نتابع تعليق هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير الشؤون الإيرانية من القاهرة متحدثا لنور الدين إيجاجان.
11: حديث الرئيس ترامب عن قرب التوصل للاتفاق بيؤكد أن الجانب الأمريكي معني بأولوية الدبلوماسية والمفاوضات على ما سواها من أي حلول تصعيد عسكري أو أي عودة للحرب مرة أخرى، ويمكن ده بيؤيده ويؤكده أيضا جهود الرئيس ترامب لمحاولة احتواء الموقف والتصعيد ما بين الجانب الإيراني والإسرائيلي والضغط على نتنياهو لعدم التمادي في طبيعة الرد على الضربات الإيرانية، علاوة أيضا على الرسالة التي تم تمريرها عبر الوسطاء وعبر الوسيط الباكستاني إلى الجانب الإيراني الاكتفاء بالضربات التي قام بها. هذه هي كانت الرسالة التي تم تمريرها إلى الجانب الإيراني وأيضا إلى نتنياهو. هذا الموقف يعكس مزيد من الإرادة لدى رئيس ترامب للتوصل للاتفاق. كان هناك ربما تقارب في بعض البنود، هناك ربما أخذ ورد على بعض البنود الأخرى، ويمكن هناك فجوات ما زالت موجودة، ولكن هناك محاولات لترميم هذه الفجوات ومحاولة تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية. وبالتالي نقدر نقول إجمالا إن هناك ربما قد يكون بعض الإشكاليات في بعض البنود، قد يكون لسنا قاربين بشكل سريع من التوصل للاتفاق، ولكن هناك أمال، هناك ربما فجوة، قد يكون هناك فرص لترميمها وتقريب وجهات النظر. يعني أنا شايف أن هذه التصريحات إيجابية وقد ربما تؤسس لمزيد من التقارب وإبداء حسن النوايا وحسن الظن ما بين الأطراف المختلفة، لكن سيظل هناك إشكاليات عالقة متعلقة بالأموال المجمدة ومسألة العقوبات ومسألة الالتزامات الإيرانية بالبرنامج النووي و مصير اليورانيوم المخصب. كل هذه الأمور قد يكون هناك مساحة للاتفاق بشأنها خلال الفترة القادمة.
8: بدأ سكان مدينة صور في جنوب لبنان بالخروج منها بأعداد كبيرة بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان المدينة بما فيها المخيمات الفلسطينية والحارة المسيحية بإخلائها بالكامل تمهيدا لشن غارات. وتتعرض المدينة الساحلية التي تعد من كبرى مدن الجنوب اللبناني وتأوي آلاف النازحين من القرى المجاورة لها لضربات إسرائيلية واسعة منذ بدء الحرب، فضلا عن إنذارات إخلاء متكررة. سكان قطاع غزة يؤدون مجددا ثمن التصعيد بين إيران وإسرائيل على الجبهة اللبنانية. الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع حتى إشعار آخر، في خطوة من شأنها مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع بالتزامن مع استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. من غزة ريبورتاج مراسلنا سيف السويتي.
12: خفتت أصوات المدافع في الإقليم بعد جولة من القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، في حين واصلت الأخيرة ضرباتها العسكرية على قطاع غزة مستهدفة خيام النازحين ومباني سكنية وتجمعات للمواطنين، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
13: فجأة ضربوا صاروخين علينا، هاي دارنا راحت، ما استفدناش شيء.
14: كفى سب اكتباء في غزة، بعي الجوع، بعي العرس، بعي الفلان، بعي البعوض، بعي الزبالة، الوضع سيء جدا.
12: التطورات العسكرية الإقليمية سرعان ما ألقت بظلالها على الأوضاع الإنسانية في غزة، فأغلق معبر رفح البري أمام عملية إجلاء المرضى والجرحى، في حين توقف تدفق شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، إجراءات تقول إسرائيل إنها تأتي في سياق التدابير الاحترازية والأمنية، في حين يرى الحقوقي صلاح عبد العاطي أنها تهدف إلى تجديد الخناق على غزة.
15: ندين وبشدة إغلاق دولة الاحتلال معابر قطاع غزة، فقد دأبت دولة الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم بما يقلص مساحة المساعدات التي تدخل إلى القطاع.
12: يرى الغزيون أن أي حراك أمني في المنطقة سرعان ما ينعكس على أوضاعهم المعيشية ويزيد من انشغال العالم عنهم، ما يترك مساحة لإسرائيل لممارسة مزيد من الضغوط العسكرية والإنسانية عليهم. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
8: أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن صرف 2,800,000,000 يورو إضافية لدعم استقرار المالية العمومية وجهود الإصلاح في أوكرانيا، وتشكل هذه الدفعة السابعة من نوعها في إطار مرفق أوكرانيا، وهو الأداة الرئيسية للدعم التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لمواكبة تعافي البلاد وبرنامج إصلاحاتها في أفق الانضمام المنشود للاتحاد. متابعة تعليق عماد أبو الرب مدير المركز الأوكراني للحوار والتواصل متحدثا من كييف ليوسف النعماني.
16: بالتأكيد أوكرانيا تعتبر الدعم الأوروبي هو شريان لاستمرار أوكرانيا في قدرتها على الصمود ومواجهة الهجمات الروسية المتعددة والمستمرة والمتصاعدة. بدون هذا الدعم بالتأكيد أوكرانيا عاجزة عن كل هذا الصمود، بل باتت الآن تحاول أن تضرب في العمق الروسي للضغط على روسيا أن تجلس للتفاوض دون أن تلزم أوكرانيا بالشروط المجحفة التي تصر عليها روسيا. حقيقة هذا الدعم نحن هنا في أوكرانيا يعني نحتاجه في عدة مسائل. المسار الأبرز دعم المجال السياسي والاقتصادي بما فيها الرواتب الرسمية التي تعطى لملايين من الموظفين والعمال الأوكران. المسألة الثانية كذلك يفيد في الدعم العسكري ودعم الإداري وخاصة ملف الإصلاحات، حيث أن أوكرانيا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى الدعم المادي. بكل الأحوال أوكرانيا في هذا الدعم تستطيع أن تزيد من تصنيعها العسكري، تزيد أيضا من إحضار المضادات الجوية لمواجهة الصواريخ والمسيرات الروسية، وتبحث كذلك عن تأمين العمال والموظفين إضافة إلى المشاريع التنموية والاجتماعية الأساسية.
8: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية ومنافسات الجولة 23 من البطولة الاحترافية إنوي، نفط بركان يشعل سباق التنافس على اللقب بفوز هام على اتحاد طنجة قفز به إلى الصدارة مؤقتا، والوداد الرياضي يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على أولمبيك أسفي، واليوم قمة الجولة بين المغرب الفاسي والجيش الملكي. فؤاد حناوي.
17: أشعل فريق نادة بركان شعلة التنافس والسباق على لقب البطولة الاحترافية، وذلك من خلال الفوز الذي حققه برسم منافسات الجولة 23 على حساب اتحاد طنجة بهدف وحيد. فوز هو 13 للنادة البركانية هذا الموسم، جعله ينفرد مؤقتا بصدارة ترتيب رافعا نقاطه إلى 46 ومتقدما بفارق نقطتين عن كل من المغرب الفاسي والجيش الملكي اللذين يلتقيان في قمة الجولة مساء اليوم. من جهته عزف الوداد على لحن الفوز مستعيدا نغمة الانتصارات، فتغلب بصعوبة على ضيفه أولمبيك أسفي بهدف وحيد، هدف المهاجم حمزة الهنوري في الدقيقة 65، والذي أبقى الوداد ضمن طابور المتنافسين على اللقب. الوداد أوصل رصيده إلى 43 نقطة، مرتقيا مؤقتا للمركز الرابع ومتقدما على غريمه الرجاء الرياضي بنقطة واحدة. الرجاء الذي سيخوض من جهته نهار اليوم لقاء قويا أمام الكوكب المراكشي بحثا عن نقاط فوز تخوله البقاء أيضا في دائرة التنافس على لقب البطولة.
8: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
18: Yeah. جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم الوقت.

0: تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
1: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
2: والآن إلى ضيف المنتصف. أعلنت إيران وإسرائيل أمس وقف الهجمات المتبادلة بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة في الحرب في الشرق الأوسط، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 8 أبريل الماضي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لقد تم احتواء النيران على تلك الجبهة بعد ساعات من إعلان مقر خاتم الأنبياء غرفة العمليات المركزية للجيش الإيراني وقف الضربات على إسرائيل بعد تنفيذ ما وصفه بالرد المؤلم على الغارات التي قامت بها في وقت سابق. وحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار في ظل تقارير أفادت عن خلافات متزايدة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكتب في منشور له: يجب على إسرائيل

0: عزيمة الأمر. للحديث في الموضوع نستضيف دكتور أحمد رمضان، مدير مركز مدى للرؤية الاستراتيجية. مرحبا دكتور أحمد رمضان.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبسادة المستمعين الكرام.
0: إذن ما هي أبعاد وخلفيات هذا التصعيد الأخير وتبادل القصف والهجمات بين إسرائيل وإيران، إسرائيل التي دخلت على خط المفاوضات وكادت أن تنسفها؟
1: يعني في الواقع عندما تم الاتفاق أو محاولات الاتفاق الأمريكية الإيرانية، كانت هناك ضغوط من قبل إيران بأن تكون الساحة اللبنانية مشمولة بهذا الاتفاق. كانت هناك معارضة إسرائيلية، إسرائيل ترفض أن تعتبر أن الاتفاق يجب أن يشمل وقف المواجهة بينها وبين حزب الله، وإنما أن لا يكون هناك مواجهة بينها وبين الحكومة اللبنانية. وبالتالي هناك ثغرات موجودة في هذا الاتفاق تحاول إسرائيل ونتنياهو تحديدا أن يتسلل من خلالها لكي يبقي الجبهة اللبنانية مشتعلة من ناحية، كما شاهدنا خلال الساعات القليلة الماضية. أيضا حاول نتنياهو كذلك أن يصعد في جنوب لبنان وأن يصعد بذريعة أن هناك تحركات لأعضاء حزب الله في بعض المناطق، وبالتالي يعتبر أن من حقه الآن في هذه الحالة وفق التفاهمات مع الولايات المتحدة أن تتحرك القوات الإسرائيلية، لكنه ذهب بعيدا عندما أصر على تفريغ مدينة كبيرة مثل مدينة صور وهي إحدى المدن الأساسية في جنوب لبنان وبالتالي والمناطق المحيطة بها، وبالتالي دفع الأمور مرة أخرى إلى مرحلة التصعيد. وأعتقد أن ذلك سينعكس مباشرة على التفاهمات التي تجري بين الإيرانيين والأمريكيين، والتي أعلن ترامب أن الاتفاق ربما بات وشيكا بينهما.
0: دكتور أحمد رمضان ذكر تقريرا أن إسرائيل كانت تهم بتنفيذ ضربات كبيرة على إيران قبل أن يتصل ترامب من نتنياهو يطلب منه التهدئة، وقال له عليك أن تكون حذرا وإلا ستجد نفسك وحيدا. فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أنه رغم المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلا أن مواقفهما لا تتطابق تماما، فما هي الأسباب والأبعاد؟
1: يعني واضح أن هناك جزء من الأهداف تلتقي فيها واشنطن مع تل أبيب، لكن هناك جزء آخر هي أهداف تخص تل أبيب لوحدها، وخاصة فيما يتعلق بالساحة اللبنانية. يحاول الأمريكي أن ينأى بنفسه عن الشق الخاص بالأهداف الإسرائيلية، وأيضا يحاول أن لا يترك هذه الأهداف الإسرائيلية تؤثر في نهاية المطاف على مسار التفاهمات التي تقوم بها الولايات المتحدة مع إيران. لكن أعتقد أن هناك صعوبة في فك يعني رموز هذه المعادلة المتداخلة. ما دامت إسرائيل دخلت هذه المعركة مع إيران مباشرة مع الولايات المتحدة وكانت شريكا أساسيا، وما دامت واشنطن أيضا تغطي مسألة منظومة الردع الإسرائيلية من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تقوم بها إيران، ستجد واشنطن صعوبة في فك الارتباط مع إسرائيل. ومن ناحية أخرى إسرائيل لن توافق على أن تبقى تحت المظلة الأمريكية كاملا فيما يتعلق بالشأن اللبناني، لأن هناك مخاطر تعتبرها ما زالت موجودة يشكلها حزب الله ويشكلها أيضا وجود الحرس الثوري الإيراني أيضا بشكل غير مباشر وغير معلن في لبنان.
0: دكتور أحمد رمضان، الرئيس الإيراني قال نحن لم نترك الميدان ولا طاولة المفاوضات، فيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل لاتفاق ينهي الحرب. فكيف تمضي الأوضاع؟
1: يعني كل طرف من الأطراف يحاول أن يسلط الضوء على الشق الخاص به، الشق الإيجابي، الشق الذي يساعده على أن يقدمه إلى جمهوره بصورة أفضل. الأمريكي يهم الآن تقديم أن هناك صورة بأن هناك اتفاق يجري العمل عليه، وبالتالي طمأنة الداخل الأمريكي، طمأنة الأسواق، طمأنة الدول الحليفة أيضا كذلك رغم وجود تعثرات. الجانب الإيراني يهمه أيضا طمأنة حلفائه بأنه لن يتنازل عنهم وأنه سيستمر به تفعيل الميدان رغم وجود المفاوضات، وأن المفاوضات في نهاية المطاف لن تؤدي إلى يعني فصل المسارات أو الساحات عن بعضها. لذلك الصورة هنا متداخلة، لكن في نهاية المطاف هناك مفاوضات تجري تتعلق بمذكرة التفاهم وليس باتفاقات كاملة. هناك مذكرة التفاهم، هذه المذكرة يبدو أن

الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة، التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح العاهل المغربي نوال سفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها. بالمغرب دائما، افتتحت اليوم بالجديدة أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا، منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ويتميز هذا الحدث المنظم على مدى يومين بمشاركة نحو 40 من أجهزة الاستخبارات والأمن بإفريقيا، بالإضافة إلى 90 وفدا من الشرق الأوسط وأوروبا أمريكا وآسيا بصفة مراقبين. انطلقت اليوم بمراكش أشغال المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بحضور العديد من الفاعلين الدوليين. ويجمع المنتدى المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل من الاتحاد الأوروبي مدعين عامين من أكثر من 60 بلدا من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة التي تنشط في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. في الشرق الأوسط، قتل 8 أشخاص على الأقل في لبنان بغارة إسرائيلية على مدينة صور في جنوب البلاد صباح اليوم، وفق وزارة الصحة اللبنانية، في استهداف حصل قبيل إنذار إسرائيلي بإخلاء المدينة بالكامل. سياسيا، دعا حزب الله اليوم الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقاتها مع إيران والاستفادة من دعمها. جاء ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس اللبناني جوزيف عون لإيران بعدم التدخل في شؤون بلادها وعدم جعل لبنان ورقة ضغط في مفاوضات طهران مع واشنطن لوقف الحرب. التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليوم بنظيره اللبناني رودولف هيكل، الذي بدأ السبت زيارة إلى باكستان، واتفقا على تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما. زيارة قائد الجيش اللبناني إلى إسلام أباد ربطتها مصادر مطلعة بالمباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط والتي تتوسط فيها باكستان. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم منع وزير المال الإسرائيلي بيتسل إيل سموتريتش، الذي يروج بنشاط لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة، منعه من دخول الأراضي الفرنسية. وأضاف الوزير الفرنسي في منشور على منصة إكس أنه تم أيضا منع 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا من دخول البلاد. تمكن خفر والسواحل في موريتانيا من إنقاذ أكثر من 1000 شخص كانوا يحاولون الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الموريتانية خلال 10 أيام، بحسب ما أفاد به مسؤول بخفر السواحل الموريتاني لوكالة الأنباء الفرنسية، ما يشير إلى عودة تدفقات المهاجرين على الطريق الأطلسي الخطير. ختاما بالخبر الرياضي من أخبار كرة القدم المغربية، تختتم اليوم منافسة الجولة 23 من البطولة الاحترافية إنوي بإجراء 4 مباريات، أولاها تنطلق في تمام 5 زوالا بين اتحاد يعقوب المنصور وضيفه النادي المكناسي. نهضة الزمامرة يستقبل اتحاد تورغا ابتداء من 7 مساء، وفي التوقيت ذاته يلاقي نادي الرجاء البيضاوي خارج قواعده فريق الكوكب المراكشي، على أن تختتم لقاءات هذه الجولة بمباراة القمة بين المغرب الفاسي وضيفه الجيش الملكية ابتداء من 9 مساء. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 2:04 لحظات، وتتابعون برنامج الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري.

0: لقاء.
1: ما بين لحظة غيرت مصيراً وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث، تولد الحكاية.
2: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
1: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئاً فيك أنت أيضاً.
3: توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة. اختاروا شراء تذاكر القطار على قنوة البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.onsafe-voyage.ma وتطبيق المحمول ONSAFE VOYAGE لشراء تذاكر القطار بكل أمان.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. حلقة اليوم نخصصها للجهات والتنمية الاقتصادية، وهل يحقق الإصلاح نقلة نوعية؟
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: لم تكن الجهوية المتقدمة في المغرب مجرد إصلاح إداري محدود أو إعادة توزيع تقني للحدود الترابية، بل شكلت منذ انطلاقها خيارا استراتيجيا عميقا لإعادة هندسة علاقة الدولة بالمجال وبالمواطن، مشروع يهدف إلى تجاوز مركزية القرار وتقريب السلطة من المواطن وبناء نموذج تنموي أكثر عدالة وفعالية قادر على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية التي ظلت لعقود من أبرز تحديات التنمية في المغرب. غير أن هذا الورش الطموح رغم ما يحمله من وعود كبيرة يظل محكوما بتحديات بنيوية تتعلق بضعف الحكامة وتفاوت الإمكانات بين الجهات واستمرار تأثير المركزية في القرار، ما يطرح سؤال الفعالية بين النصوص القانونية والواقع التنموي الملموس. ومن هنا يصبح تقييم الجهوية المتقدمة ضرورة لفهم مدى قدرتها على الانتقال من مشروع مؤسساتي إلى رافعة حقيقية للتنمية، وهذا ما نناقشه اليوم مع الأستاذ رضوان جخا، الفاعل المدني والمهتم بالسياسات العمومية الترابية. أستاذ جخا، أهلا وسهلا بك معنا.
2: مرحبا أستاذ أسماء، شكرا لك استضافة.
0: أستاذ جخا، أولا، إلى أي حد استطاعت الجهوية المتقدمة في المغرب تقليص هيمنة المركز على القرار تنمويا أو القرار التنموي فعليا؟
2: بالفعل أستاذ أسماء، فكما قلت في مداخلتك الافتتاحية ونتفق معك، فمسار الجهوية المتقدمة ببلادنا ونحن نتحدث عن الولاية الانتدابية الثانية وقرب نهايتها، فنحن نتحدث عن مسار أكيد في مجموعة من النقاط الإيجابية لكنه أفرز من خلال التجربة الانتدابية أن هناك مجموعة من التحديات المركبة والتي سيعمل مشروع القانون الجديد على العمل المساهمة على حلحلتها، خصوصا المتعلق بالاختصاصات الذاتية أو المشتركة بالنسبة لمجالات الجهات، وكذلك الالتقائية والتلاقح بين مختلف المتدخلين. نتحدث أستاذ أسماء عن متدخلين وشركاء كثر داخل الدينامية الجهوية، وبالتالي فهناك أمور يجب الاستثمار فيها، لكن أعتقد بأن ودم أكد وزير الداخلية مؤخرا على أن هناك مجموعة من التحديات التي وجب حلحلتها في المستقبل القريب، لأننا إذا أرهان فكبير جدا، فالجهوية المتقدمة تعتبر من بالأقطاب الكبرى في مسار التنمية ببلاد، ودم أكد الجهاز الملكي من خلال مجموعة من الخطب الملكية والرسائل الملكية الاستراتيجية على غرار خطاب افتتاح البرلمان وخطاب العرش الأخير، حينما أكد الجهاز الملكي على أن البعد الجهوي هو الذي سيكون الرأسمال والقطب المحوري والجوهري في تنزيل السياسات الترابية ببلادنا، خصوصا مع الورش الملكي الاستراتيجي الكبير جدا المتعلق بالتأهيل الترابي المندمج، والذي ستساهم من خلال مجالات الجهات خصوصا المجلس الجهوي المقبل في تنزيل ميكانيزماته ومؤشراته. لا ننسى بأن الفصل الأول من الدستور سيتم تحدث على أن التنظيم الترابي للمملكة المغربية هو تنظيم لا مركزي يقوم على الجهة المتقدمة، وبالتالي فأهم تحدي ورهان هو كيف

0: سنيسر وسنساهم بتنزيل ونقل تلك الاختصاصات المركزية والصلاحيات المركزية إلى المجال الترابي الجهوي بالخصوص.
1: نعم، ولكن إلى متى أو كيف كم ستستغرق هذه العملية أستاذ جخة؟ وبرأيك لماذا ما تزال بعض الجهات رهينة أو تعتمد بشكل كبير على دعم الدولة إن صح التعبير بدل خلق مواردها الذاتية؟
0: بالفعل استاذ اسماء، وهذا في شقان، نقول بان هناك مسؤوليتين متكاملتين. هناك مسؤوليه مرتبطه اساسا بالدعم العمومي المقدم لمجالس الجهات، والذي كان يعني لا يتراوح او سقفه لا يتجاوز 10 مليارات من الدرهم سنويا، وهذا امر غير كافي، وهذا ما اكده وزير الداخليه مؤخرا، وسيتم الرفع التدريجي ليصل الدعم العمومي المقدم من طرف الدوله لمجالس الجهات سقف 12 مليار درهم سنوي. لكن مع ذلك هذا الرقم ليس كافي إن تحدثنا عن تفاوتات بين المجالات الجهوية وبين الفضاءات الترابية، خصوصا المجالات التي تعرف بطئا على المستوى التنموي على غرار جهات الجنوب الشرقي والشرق وكذلك بني ملال الخنيفرة. وهناك مؤشر أو سبب آخر متعلق بالابتكار والذكاء الجماعي، وهذا ما تحدثت عنه أستاذ أسماء، بأنه لا يجب على مجالس الجهات والفاعلين السياسيين والأعضاء المنتدبين داخل مجالس الجهات أن يركزوا فقط على الدعم العمومي، بل يجب أن يبتكر ويترافق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو مجموعة من الآليات التي ستمكنهم من الرفع التدريجي لمواردهم المالية الذاتي وعدم الاكتفاء فقط بالموارد المالية والدعم العمومي. لذلك فهو من بين أهم التحديات المتعلق بالدعم العمومي حاليا من خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، ويتحدث عن الفضاءات الترابية ومجالات الترابي، وكذلك من خلال مشروع القانون التنظيمي الجديد 031-26 سيعمل على إيجاد حلول لهذا الإشكال المتعلق بالدعم العمومي، سواء من خلال الرفع كما قلت التدريجي بدءا بقانون المالية المقبل، أو كذلك من خلال ابتكار أو توسيع نطاق اشتغال مجالس الجهات لكي تبلور شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك لكي تعمل لما لا مستقبلا يعني في المستقبل القريب أستاذ أسماء عبر شراكات التوأمة مع مدن أو جهات خارج التراب الوطني، ستمكن مجموعة من الجهات، نتحدث مثلا عن جهات طنجة تطوان الحسيمة، تعتبر نموذجا يحتذى به على مستوى ابتكار آليات الدعم العمومي، لا تركز فقط على الدعم العمومي المقدم من طرف الدولة. وكذلك هناك جهات يجب أن تبلور آليات أخرى للذكاء الجماعي لهؤلاء الفاعلين السياسي، وهذه النقطة تؤدي بنا إلى نقطة أخرى متعلقة بالرأسمال البشري السياسي الذي يجب أن يأخذ زمام المبادرة، وبالتالي كذلك رسالة للأحزاب السياسية حتى تقوم بتزكية فاعلين سياسيين قادرين على تنزيل الورش الملكي المتعلق بتأهيل الترابي المندمج، وكذلك قادرين على الترافع مستقبلا من أجل جلب شراكات وكذلك جلب دعم إضافي وموارد مالية إضافية تساهم في إنجاز برنامج التنمية الجهوية في دائرة، وتساهم كذلك في خلق فرص للشغل وجذب الاستثمار. لنستفسد أسماء بأن القانون التنظيمي الحالي 114 المتعلق بالجهات فتحدث عن أهم ميكانيزم واختصاص ذاتي لمجالس الجهات المتعلق بجذب الاستثمار، لكن سألتني من خلال حصيلة ربما تقييمية لما تم إنجازه خلال الولايتين الانتدابيتين الأولى والثانية. حين أعتقد بأن هناك مجهود جبار يجب أن يبذل، نتأمن أن تكون هناك يعني دينامية سريعة وأن لا نحتاج إلى وقت إضافي آخر على غرس العشر سنوات الأخيرة.
1: هل تكفي برأيك الموارد المالية أستاذ جخا؟ هل تكفي الإصلاحات القانونية لضمان نجاح هذا الورشة الجهوية دون تغيير في العقليات مثلا وحتى أساليب التدبير؟
0: بالفعل أستاذ أسماء، وهذه النقطة مهمة جدا وحييك، كما قلت لا يمكن الجزم أستاذ أسماء ونتوقع يعني النجاح المطلق مع فقط التعديلات المتعلقة سواء بالإطار القانوني أو إعطاء صلاحيات إضافية أو من خلال هذا نقل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة ستعطى يعني أو ستعطي دفعة قوية خصوصا على مستوى تسريع المشاريع والبرامج. تحديدا تأخر في مجموعة من المشاريع الترابية، وبالتالي فهذه الآلة يمكن أن تعطي دفعة النوعية، لكن هذا ليس كافيا، بل يجب أن نتحدث كذلك عن العقليات السياسية عن أهمية

0: تغيير النوع التدبير السياسي داخل مجال الجهات، وهذا ما تحدث عن الجهات الملكية من خلال مجموعة من الخطب الملكية والرسائل الملكية بأن هذه الفاعلين السياسيين الذين يتم تزكيتهم من طرف الأحزاب السياسية يجب إعادة النظر في طريقة تزكية تلك الفعاليات السياسية، وأن تكون من خلال مبدأ الكفاءة وكذلك من خلال التخصص، لأن لا يمكن أن تحدد أستاذ أسماء نعم هناك تعديلات على مستوى القانون تنظيم الجهات، نعم هناك موارد مالية، نعم هناك صلاحيات واسعة، نعم هناك حلول من أجل تجاوز تحدي المتعلق بتداخل الاختصاصات الذاتية ما بين مجالس الجهات مع مجالس العاملات والأقاليم مع مجالس الجامعات المحلية الأخرى، لكن إن لم تكن هناك يعني أو إن لم يكن هناك رأس مال بشري سياسي قادر على تنزيل هذه الأمور، فأعتقد بأننا سيؤدي ذلك إلى تأخر لكي نصل إلى الطموح الذي وضعه جهات الملك متعلق بمغرب السرعتين. وبالتالي أعتقد أستاذ أسماء بأن هناك عوامل وأبعاد متداخلة في هذا النجاح، هناك أكيد أسباب مرتبطة بأهمية تعديل القانون التنظيمي مع تجاوز التحديات التي تحدث عنها المناظرتين الوطنيتين للجهة المتقدمة بأكادير وبطنجة، كذلك أهمية مساهمة مجالس الجهات في تنزيل الأوراش والبرامج والمشاريع الكبرى المتعلقة بتقوية المراكز القروية الصاعدة في إطار البرنامج الملكي المتعلق بتأهيل التراب المندمج، لكن كل هذا له يعني مايسترو إن صح التعبير سينجزه وهي الفعاليات السياسية، وبالتالي فالاستحقاقات الجهوية خلال السنة بعد المقبلة أعتقد بأن النخب السياسية والفعاليات السياسية والأحزاب السياسية معنية بشكل ضروري.
1: طيب إلى الآن أستاذ جخا، كيف يمكن تقييم أداء النخب المحلية في تحويل كل هذه الصلاحيات إلى مشاريع تنموية ملموسة؟
0: أعتقد أستاذ أسماء بأن هناك تفاوت، هناك مجالس الجهات حققت دينامية وأثرت بشكل إيجابي داخل المنظومة التنموية بجهاتها وبأقاليم ومناطق، وهناك كذلك جهات أعتقد بأن ساهمت بشكل أو آخر فعاليات سياسية في هضر الزمن التنموي. ينسى بأن التجربة الأولى مثلا بالجنوب الشرقي خلال المرحلة الانتدابية الأولى للجهة المتقدمة شهدت مجموعة من الصراعات السياسية التي أهدرت زمن تنمو، بالتالي حتى نتجاوز هذه الأمور، وهذا ما تحدثت عنه الوثيقة القانونية الجديدة من خلال القانون التنظيمي 031-26 من خلال نقل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة تعمل بالأساس على التسريع وعلى النجاعة في إنجاز المشاريع والبرامج عبر إدارة ومكتب إداري تعين السلطات الحكومية المكلفة بالداخل مديرة العام، وأنا أعتقد بأنه أمر إيجابي ومهم جدا خصوصا حتى نتفادى تلك الحساسيات السياسية أو ذلك التدافع السياسي. بالأكثر من ذلك أستاذ أسماء، فالقانون التنظيمي الجديد تحدث على في مادته 135 على أنه حتى إن كان هناك توقيف أو لمجلس الجهة أو كان هناك إشكال في المسار تركيبة تلك المجالس فالمشاريع والبرامج لن تتوقف، وهذا أمر مهم جدا لأن كانت هناك بعض التجارب على مستوى الفعل الترابي والمجالس الجوية وكذلك مجلس العاملات الأقاليم ومجالس الجماعات المحلية بتراب المملكة المغربية ساهم وكرس ذلك التدافع وتلك التناطحات السياسية في يعني عدم المرور للسعر.
1: كذلك توضيح الاختصاصات بين الجهات وباقي الجماعات الترابية سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق العمومي وبالتالي تحقيق حكامة مالية أفضل على المستوى الترابي، ويتوقع أيضا أثر اقتصادي لهذه الإجراءات من حيث خاصة تقليص الفوارق المجالية.
0: صحيح أستاذ أسماء، فهذا الإشكال المتعلق بتداخل الاختصاصات خصوصا الاختصاصات الذاتية والمشتركة ما بين مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى، سيساهم هذا المشروع القانوني الجديد في على الأقل توضيح وتحديد هذه الصلاحيات بشكل دقيق وناجع، من جهة ثانية سيبعد ذلك التداخل في الاختصاصات خصوصا نسمع أن مجالس الجهات كما نص على ذلك الوثيقة الدستورية من خلال الفصل 143 تنص على أن مجالس الجهات تتبوأ مكانة الصدارة على مستوى برامج التنمية خصوصا برنامج التنمية الجهوية.

0: العربية ببلادنا هي فضاءات جبلية وقارة، وثانيا ستساهم كذلك في دعم المقاولات ودعم الأنشطة المحلية مع النقطة تحدد عنها مشروع القانون الجديد المتعلقة بالمساهمة في حل حالة الإشكالات المتعلقة بالعقار، وهي نقطة كذلك مهمة جدا ومحورية ستتدخل فيها مجالس الجهات على الأقل لكي نتجاوز تحدي العقار لنبلور مبادرات محلية، وبالضرورة يؤدي ذلك إلى تشجيع وخلق فرص الشغل خصوصا لدى الشباب، لأن الشباب مثلا بالعالم القاري وسيد أسماء هناك هجرة مستفحلة ما سيساهم في يعني كبح جماح تلك الهجرة. قالوا أعتقد بأن دعم الاستثمار خصوصا العمومي وكذلك جذب الاستثمار دعم المقاولات العمومية وربط المحددات السوشيو اقتصادية داخل كل جهة، فمثلا طنجة تطوان الحسيمة معروفة ببعدها المينائي وكذلك يعني صلاحيات ومحددات مرتبطة بتلك الجهة، الجنوب الشرقي كذلك مرتبط بالسياحة بالسينما وبالبعد الفلاحي والزراعة، وبالتالي فكل جهة يجب أن تطنجة.
1: أي الجهات برأيك أستاذ جخة وبدون تحيز طبعا أولى ببرنامج استعجالي اليوم من أجل إنعاش سكنتها وإنعاش اقتصاداتها؟ أي جهة تحديدا بالمملكة؟
0: أعتقد أستاذ أسماء يعني بكيفية موضوعية، نعم أنا أنتمي مثلا إلى منطقة الجنوب الشرقي، لكن أعتقد أستاذ أسماء بكل موضوعية بأن الجهة الأولى بالاستثمار العمومي هي جهة زراعة الفلاحة، لأن هناك يعني ضعف تنمو مع كافة المجهودات المبذولة أكيد، لكن إن تحدثنا عن الأولى فالأولى فالجنوب الشرقي، والأولى من خلال بنى تحتية كبرى، من خلال نفق تشكى، من خلال طرق سيارة أو سريعة، تاليها جهات بني ملال الخنفرة، هذه كذلك بفضاءاتها الجبلية والتراب تحتاج إلى مجهود تنموي كبير جدا، وصولا إلى جهات الشرق بوجدة، هذه الجهات الثلاث أعتقد أستاذ أسماء هي التي يجب أن يعني يعطي لها البارومتر التنموي الحكومي خلال الحكومة المقبلة، وكذلك من خلال تحفيزات ضريبية. لا يجب أستاذ أسماء أن تحدث على نفس يعني الضريبة تقدم لها يتم تعميمها على كافة الجهات، بل يجب أن نخلق ما يسمى بتمييز ضريبي لداخل الجهات التي تشهد يعني تعثرا على المستوى التنموي. لا ننسى كذلك صندوقي الاجتماعي والتضامن بين الجهات أستاذ أسماء، هذين الصندوقين المنصوص عليهما في الفصل 142 الذين لم يخرج لحدود الساعة لأرض الوجود، فيجب إخراجهم مع قانون الجبل ومع مجموعة من الميكانيزم، لأن الفضاء التشريعي البرلماني سيساهم كذلك في مسار الجهة المتقدمة، البرامج الحكومية ستساهم، وبالتالي لا تحدث فقط عن مجهود للفاعلين المنتخبين الجيوم، بل هذه دينامية متكاملة يتدخل من خلالها البارومتر الحكومي مع الآلية التشريعية مع تعديل وتثمين القانون التنظيمي للجهات، وكذلك وصولا إلى مؤسسة الوالي والعامل سيد أسماء تلعب دورا مهما جدا في هذا المسار، ونلاحظه بالجنوب الشرقي من خلال مؤخرا أستاذ أسماء سيتم مثلا المصادقة على التأهيل الترابي لمجموعة من الجماعات الترابية مثلا بإقليم ورزازات بفضل مجهودات مؤسسة الوالي ومؤسسة العامل. لأن كذلك نقطة مهمة أستاذ أسماء في الختام، وهي المتعلقة بالثقة ما بين المواطنين وبين المؤسسة المنتخبة، وهذه الثقة إن أردنا أن تكون أكثر متانة وقوة وهذا ما نريده مع الاستحقاقات المقبل، أعتقد أنه يجب إعطاء إشارات إيجابية من خلال تزكية الفعاليات السياسية القادرة على إعطاء الإضافة، وأن لا نركز على يعني التصويت القبلي أو التصويت يعني الذي ينتمي إلى هذا القبل أو الأقبل، يجب أن يكون المعيار هو معيار الكفاءة، معيار من سيترافع، من سيكون قادرا على تنزيل هذه الأوراش الملكية الكبرى، سواء المتعلقة بالدفع بالجهة المتقدمة في ولاية الانتداب أو من خلال كذلك الميكانيزم المتعلق بالورش الملكي الاستراتيجي.
1: في ظل وهو سؤال أخير أستاذ جخة، أشرت أولا إلى أنه ثلاث جهات بالمملكة برأيك تحتاج إلى نهضة تنموية مستعجلة، وما يعني أن الأمر ليس مستحيلا يعني بالنظر إلى المشاريع التي انخرطت فيها المملكة وإلى المخططات التي فتحها المغرب في هذا السياق، ولكن أعود إلى النقطة المتعلقة بالولايات الانتدابية وفي ظل مبدأ استمرارية المشاريع ما بين الولايات

0: الولايات الانتدابية، كيف يمكن ضمان استدامة هذه الاستثمارات التنموية الكبرى مع الحفاظ على مبدأ المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
1: بالفعل أستاذة أسماء، وتلك هي النقطة كذلك الإضافية المهمة جدا التي تحدث عنها مشروع قانون التنظيم الحالي، من خلال أنه حتى إن كانت هناك ولاية انتدابية جديدة، عندما تضع برنامجها التنموي الجهوي بي دي ال يجب أن لا تنسى وأن لا تغفل البرامج التي يعني لم تنجز خلال أواخر الولاية الانتدابية التي سبقتها، وهذه نقطة مهمة جدا تساهم في مسار وفي ديمومة تنفيذ المشاريع الترابية الجهوية، وكذلك ستكرس لمبدأ الاستمرار داخل المرفق الجهوي. كذلك آليات الحكامة سواء من خلال المفتشية العامة للإدارة الترابية أو من خلال المفتشية العامة للمالية التي سيكون لها دور مهم جدا في ترسيخ وتنزيل الفقرة الثانية من الفصل الأول المتعلقة برفض المسؤولية بالمحاسبة. كذلك ننسى المنصة الرقمية التي تم وضعها من خلال المجلس الوزاري لإصدار أزواجات الملك، التي ستمكن المواطنات والمواطنين من مواكبة ومراقبة البرامج والمشاريع التي سيتم توطينها بمجالهم الترابي. كذلك اللجنة الإقليمية ووصول إلى اللجنة الجهوية التي سترتب الأولويات داخل كل إقليم ومن خلال كل جهة. كل هذه الأمور أعتقد أستاذ أسماء ستساهم وستعزز هذا المسار المتعلق بالجهوية المتقدمة. في الختام أستاذ أسماء، ما أمله وهذا ما أؤكد دائما في مجموعة من المداخلات، وهو أن الفاعل السياسي والرأسمال البشري السياسي هو الذي سيكون المايسترو الذي سينزل هذه البرامج وهذه المشاريع، وبالتالي فيجب أن تكون هناك كفاءات. لا ننسى مؤخرا أستاذ أسماء بالمنطقة التي أتواجد بها، مثلا بالجماعة الترابية سكورة الوسط وبقرية بويقبا، للأسف نلاحظ مثلا بأن هناك مواطنون ومجتمع مدني يترافعوا من أجل توطين مجموعة من البرامج التنموية ذات الأولوية على غرار القناطر، مثلا هنا بقرية بويقبا قنطرة شيدها السكان، لا قنطرة خشبية، وهناك قنطرة أخرى شيدها السكان. ونسائل أين دور المنتخبين هنا مثلا والفاعلين السياسيين، وهذا ما يجب أن نجتهد في المستقبل القريب والذي يجب أن تتحمله الأحزاب السياسية، لأن لا نحتاج حاليا إلى أستاذ أسماء فعاليات سياسية غير قادرة أو غير ملمة. هذا زمن كما قال جلالة الملك زمن الشباب، زمن الكفاءات السياسية القادرة على الترافع، القادرة على الإنصات، والقادرة على الرفع من الموارد المالية عبر شراكات مع القطاع الخاص أو ابتكار آليات أخرى، وأن لا نكتفي بالدعم العمومي المالي سواء جهوي أو داخل مجلس العاملات أو الأقاليم أو داخل مجلس الجامعات المحلية، بل إن النجاح وهذا ما أثبتته طنجة تطوان الحسيمة ومراكش أسفي وأكادير بسوس، أثبت بأن الذكاء الجماعي والآليات الابتكارية في دعم للموارد المالية إضافي هو الذي سيمكن من إنجاز جميع المشاريع. لا ننسى بأننا أستاذ أسماء في الختام إزاء مشروع ملكي كبير جدا سيقلص من هوة السرعتين ما بين الفضاءات الحضرية الكبرى مع المجالات الترابية القروية الجبلية، والمتمثل في البرنامج الملكي للتأهيل الترابي المندمج والشامل يحتاج كذلك الكفاءات السياسية في مستوى التطلعات، لأن رهان الجهة المتقدمة أستاذ أسماء هو رهاننا جميعا من أجل بلوغ السرعة الموحدة التي تحدث عنها جلالة الملك حفظه الله.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان جخا الفاعل المدني والمهتم بالسياسات العمومية الترابية، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.
1: شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
0: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في السابق كنا كنخافوا من على الخصوصية ديالنا، من كلمة سر تكون ضعيفة، أو من رابط مجهول، أو من شخص يقدر يخترق حساباتنا. لكن اليوم تغير الموضوع كثيرا، الخصوصية ما بقاتش مهددة فقط بما نكتبه وبما نقوله وبما نصوره، وإنما أيضا من الخوارزميات اللي كتجمع علينا بزاف ديال الأشياء بصمت. سعيدة جدا أن نناقش الموضوع ديال المرتبط إلى أي حد يشكل الذكاء الاصطناعي خطر على خصوصيتنا، مع الأستاذ عبد الحي السعيدي اللي هو مهندس معلوميات متخصص في الأمن السيبراني. سعد الحي، مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
1: شكرا أستاذ حنان، تحية لك وجميع المستمعين الكرام ومشاهدين كذلك ديال حياة أونلاين وميديا غاديو.
0: مرحبا بك، منورنا. وبزاف ديال المتابعين وديال المستمعين كيتسائلوا دائما فين كتغيب السي عبد الحي.
1: والله الا موجود وكنكون فرحان صراحه، فرح دار الرواج
0: الذكاء الاصطناعي.
1: حرك البيزنس وحرك شحال من حاجه، حرك الرقمنه اون جينيرال. بزاف ديال الناس هذا قوس وقيلا نفتحوه ابار الموضوع ديال اليوم، ديال
0: هو فتح افاق كبيره كثيره.
1: شحال واحد كيسحبه بان الذكاء الاصطناعي يا سي فغي فرط في بزاف ديال المهن، مي باغ كونطخ كريا بزاف ديال المهن اخرى وبزاف ديال طرق ديال الربح بطبيعه الحال في الحياه ديالنا، خاصه الحياه الرقميه. يعني الذكاء الاصطناعي الناس اللي كاين اللي عارفه دابا كيفاش تستغلو احسن استغلال، وعارفه كيفاش انها تلونسي دي بيزنس من جديد ازيرو وتمشي فيه بعيد.
0: صح، هو فرصه حقيقيه، وسورتو بزاف ديال الشباب اللي كان ربما ما يقدروش يوصلوا للاشياء الا خصهم يدوزوا واحد الباركور اكاديمي يعني طويل. فالذكاء الصناعي خلى أنه الناس يقدروا يستغلوه بطريقة آمنة وصحيحة، لكن عنده وجه آخر اللي هو وجه سلبي ويهدد خصوصيتنا. هذا سؤال ماشي جواب، غنجولو في عمق الحلقة. شحال هذيك كنا كنخافوا على الخصوصية ديالنا وعلى الحسابات ديالنا، أننا من يعني كنأمنوا الحسابات ديالنا وما ندخلوش ربما شي روابط اللي هي ما كتكونش مؤمنة، كنخافوا من الاختراق. لكن اليوم التهديد
1: انت كتعطي هاد المعلومات
0: بلا
1: ما يتم وضع لغم ولا
0: شنو صغير
1: ولا شنو اللي تغير وانك وليتي كتثق في يا اما في سمارت فون ديالك، خاصه سمارت فون. علاش ديما وليت كنسبق سمارت فون بارابور للبي سي؟ حيت شحال هذيك كنا كونيكتي بالحاسوب اكثر، مي دابا باغ كونطخ مع لي سمارت فون، مع السرعه المعالجه اللي ولات في لي سمارت فون بحال البي سي، دوكو الكثره ديال هاد لي سمارت فون ولات كتغلب على استعمالها على بارابور للبي سي. ولينا كنثقوا في ما هو رقمي ديالنا، دونك انت مابقاش عندنا واحد الخلعه بيننا وبين كتقول بيس هذا التليفون ديالي ما نخافش منه، هذا ما ديكو انت كتحسبوا بانه راه واحد الحاجه اللي شخصيه وما يقدر اي واحد يوصل ليها. شحال هادي كتسنى الرابط يوصلك، عاد كتشوف بلاتي نشوف واش لونتي فيروس غي اناليزيه ما غاديش اناليزيه وكذا. دونك المعلومه باش يوصل لها المخترق ولا لا بغينا نقولوا داك السيد اللي بغى يوصل المعلومات الشخصيه ديالك كان كيقطع مراحل. دابا ربما انه يوصل ليها بلا ما يدوز ليك ديريكتومون، يقدر ياتاكي واحد لي باز دو دوني اللي كيكونوا في انترنت اللي نتايا مسجل فيهم واللي نتا اللي تسجلتي فيهم واللي نتا مشيتي عطيتي دوك المعلومات الشخصيه ديالك. كيفاش ربما فاش كنكونوا حنا في مواقع ولا في منتديات ولا في مواقع شراء عبر الانترنت كنقوموا بادخال معلومات شخصيه ديالنا. باش نفتحوا عاوتاني واحد القوس ديال الخصوصيه، فاش كنقولوا خصوصيه ديالنا كنقصدوا بها اي حاجه اللي هي شخصيه، الاسم، النسب، العنوان، الايميل، رقم الهاتف، اي حاجه ديالك انت كتمتلكها وكتعرضها في انترنت، فهذيك الخصوصيه ديالك كتكون مهدده في قواعد بيانات اللي يقدر يوصلها اي واحد ولا داك الشخص اللي كيملك داك الموقع
0: دونك ديالو ملكو يقدر يستعملها يبيعها
1: بشكل
0: يهديها بشكل يقدمها
1: بشكل قانوني بشكل قانوني
0: وبشكل بشكل قانوني.
1: دونك هنايا انت غيرتي مسار الخصوصيه في واحد الحاجه اللي كنتي كتمتلكها ما بقاتش غير ديالك بوحدك في اطار ما هو قانوني يعني بلا ما نهضروا على الهاكينغ وبلا ما نهضروا على انك تعرضتي للاختراق وقرصنه ولا طاح لك
0: انت كتعطيهم لاكور انهم يستعملوا البيانات الخاصه ديالك غير هو باقي واحد يعني في 2026 وباقي واحد المساله ديال انه الناس ما كيعتبروش كل معلومه ولو بسيطه راها تدخل ضمن البيانات الخاصه باقي الناس كيعتبروا بانه البيانات الخاصه ما تقيسليش غير لاكارت بانكير
1: اكزاكت ولكن فوقاش هو كيحس بها حتى كيتقاس في شي حاجه حتى كيتقاس في شي حاجه ولا حتى كتمشي له شي حاجه ولا حتى كيوقع له كتوقع له شي حاجه وعاد كيعرف بان السبب هو انه راه تسجل واحد النهار في واحد الموقع ودخل فيه الاسم ديالو والهاتف ديالو نعطيك انا مثال غير ديال الاس ام اس ديال انه كيوصلك اس ام اس بلا ما هضرنا ديجا على دوك لي اس ام اس اللي كيوصلوا ديال الاختراقات والنصب والاحتيال نهضروا حنا على اس ام اس عادي ديال ماركتينغ غيوصلك اشهار عادي وصلك اشهار يعني ما انت غير معرض لاي حاجه يعني فقط وصلك اشهار الرقم ديالك تلقى في واحد الباز دوني اللي انت كنتي دخلتيها دخلتي داك الرقم الهاتف هذا مجرد مثال فيه اوكي واحد النهار فاش كيوصلك اس ام اس كتقول كيدير وصلوا لي هادو منين دونك انت عاد بديتي كتحس عاد بديتي كتحس بان راه واحد المعلومه شخصيه ديالك ما بقاش شخصيه وواحد الخصوصيه ديالك ما بقاش خصوصيه هنا كتبقى تقول وهذا غير مثلا غير مثال ديال اس ام اس فربما حنا غادي نمشيو انت ذكرتي القضيه ديال الكارت بونكير فكيما وقع لك مثلا الرقم الهاتفي يقدر يوقع لك في الكارت بونكير وديجا وقعت لبزاف الناس اللي كيتفاجئوا باقتطاعات بنكيه ديالهم اللي ما كيعرفوش المصدر ديالها حتى كيمشيو وكيلقاو بانه احقار تسجلوا في واحد الموقع اللي كتكون بين قوسين غير امنه وكيقدروا انهم يحتفظوا بالبيانات ديال البطاقه
0: دابا ملي كنهضروا على البيانات وحفظ البيانات دابا فين الخطر كيكون اكثر واش في الحفظ ديال البيانات واش في تحليلها واش في التقاسم ديالها لانه كيف ما قلت انت ملي كتدخل لواحد لابليكاسيون ولا كتدخل لواحد الموقع وكتوافق على داك الشروط ضمنيا انت ما عارفش اصلا علاش موافق فانت كتقدم لهم البيانات ديالك واش هما يقدروا يبارطاجيوها يبيعوها عندهم هاد او لا في الاحتيال
1: هي شوف هي كاين واحد الميثاق دولي عالمي ديال جي تي بي ار شي نهار نديطايو فيه مزيان هذاك اللي كيمنح المواقع الاحتفاظ بالمعلومات سواء شخصيه ولا اللي كتكون اللي كتعلق ميم التليفون ديالك ولا البيسي يسمى بروابط الارتباط ولا الكوكيز معروفين بالكوكيز هادو معلومات هاد المواقع عندها كيكون عندها الحق في حاجه والحق في ماشي في حاجه وإلا بغات معلومات اضافيه خصها تعلمك داكشي علاش فاش كندخلوا لدي سيت لتحت كنلقاو وافق غير موافق دونك غالبا كنوافقوا 100% باش كندخلوا دونك هنايا
0: فديك انت ما عارفش اصلا علاش وافقتي
1: اكزاكتومون دونك فديك في الموافقه كتكون عرضتي راسك ولا عطيتي بشكل قانوني الحق لهذا الموقع انه يحتفظ بدوك البيانات الشخصيه ديالك فاش كيتم الاستغلال ديالها هذيك هضره اخرى دونك يقدر تستغل في مسائل
0: في السوق
1: اكزاكت حنا نشوفوا حنا نمشيو بنيه مزيانه نقولوا بان غادي تستغل في ماركتينغ في التسويق في مسائل اللي هي تجاريه ومتعلقه بالاقتصاد وان غنربحوا فلوس بهذه البيانات اوكي ولكن شكون اللي يضمن لك بان ما محتاجك الموقع تعرض للاختراق
0: صح
1: نهضروا على شركات كبيره مايكروسوفت جوجل ميتا هادو كاملين يعني نمبر وانز ديال
0: مهددين وتعرضوا للاختراق
1: اكزاكت نهضروا على الملايين ديال الايميلات ديال جوجل اللي تعرضت للاختراق بما في ذلك كلمه المرور دونك كتشوف ما بالك بمواقع عاديه دونك يعني بمجرد ما انك ما تقولش بانك راك سيف راك ما متعرضش لاي حاجه اللي تقدر تاذيك دونك
0: وغير مؤخرا في انستغرام ميتا راه 20
1: بيانات ديالها المشكل ديالهم انهم هما ما كيفكروش هما كتجيهم عاديه شو ميم ميتا فاش كيتخترقوا ولا جوجل ولا كتجيهم عاديه اللي ما كتجيهمش عاديه هي كيفاش الاختراق ديالهم باش يصلحوا المشكل دغيا دغيا، وكيفاش يشوفوا بان مدى الخطوره ديال داك داك داك البارطاج ديال لي دوني اللي كيوقعوا اللي واللي كيتباع في الديب ويب، مواقع الديب ويب ولا الانترنت العميق ولا اللي كيكون ما يسمى بالدارك ويب، لحقاش هو اللي فيه كيتبع هاد الامور هادي. دونك هنايا الميساج اللي ناخذو من هاد الامثله هادي هو ان هاد الامثله هاد الخصوصيات هادي ما كتبقاش خصوصيه ديالك، ما كتبقاش في ملكيه ديالك اللي من بعد
0: تجي ما كتعرفش شنو غايديروا بها. احنا كما قلتي غادي ننطلقوا من انه استعمال سلمي، لكن ما كنعرفوش من بعد فين الامور تقدر فين يقدر يصفي. هدف ملي كنهضروا على الاختراق وكنهضروا على البيانات الخاصه، فجاء الذكاء الاصطناعي وقال لك اسيدي انا ما نحتاجش تكتب لي نتايا شنو سميتك وتعطيني لا كارت بونكير ديالك وتعطيني، راه وليت ناخذ البصمه ديالك داك ومع حنا وليت نعرفك اكثر من راسك وهذاك حتى الوجه ديالك نقدر نستغلو، لانه دابا كل ما كان يعني كنهضروا على الامان الرقمي، فكاين مساله باش انك تضبط وما تخليش يعني كتحمل الهاتف ديالك للحسابات ديالك من الاختراق، فانت كيكون عندك داك اما كدير داك البصمه البيومتريه ولا كدير داك فيس اي دي ولا، فتا هذا الشيء ما بقاش
1: بطبيعه الحال امين، ما بقاش امين. وحنا اوتوماتيكمون فاش كنقولوا الذكاء الاصطناعي دماغنا كيمشي بزاف لشات جي بي تي، جيميناي، الكلود، كيمشي بزاف للديب سيرش،
0: التطبيقات اللي هي الذكاء الاصطناعي.
1: دونك نزيدو حنايا نعطيو امثله باش الناس يفهمونا اكثر حنا شنو كنقصدوا استاذ حنان. حتى مثلا دوك لي ديسكوسيون اللي كيكونوا عندنا في شات جي بي تي وفي جيميناي وهذا، حتى هما كيبقاو مخزنين. يعني انت مثلا الحاجه اللي كتعتبر بان راه غادي نسول عليها
0: بينو
1: راه ما بقاتش، دونك راه ميم لي كونفرساسيون حتى هما كيتسجلوا وكيتخزنوا فين؟ في واحد قواعد بيانات. وحنا غنرجعوا عاوتاني للقاعده رقم واحد، يعني هذه القاعده قواعد بيانات حتى هي مهدده للخساره،
0: المصدر ديالها شنو
1: ما معروفش. ديكو يعني حتى دوك لي ديسكوسيون حتى داكشي اللي كتعتبر بانه سري ولا هذا، ما كاينش شي حاجه سميتها السريه. دونك خدام غدا الكونفرساسيون ديالك تلقاها، وديجا كانت وقعت في شات جي بي تي اللي كانوا دي موتور دو ريشيرش اللي كيقلبوا في لي ديسكوسيون. دونك كتلقى لي ديسكوسيون كتدخل كتلقى شات جي بي تي كيهضر مع
0: وحتى اللي وقع في انستغرام في ميتا راه وقع بسبب شات جي بي تي ديالهم. دابا انا اتساءل بعض المرات كنكون هاد المساله ديال الديسكوسيون مع سواء جيميناي ولا سواء شات جي بي تي، كنت اتساءل زعما شنو نوع المحادثات الخاصه اللي تقدر تكون ما بين
1: بينك وبين شات جي بي تي،
0: ما بين شخص ما بين انسان وما بين مثلا دعم آلي اللي هي كتقدر تكون يعني فريمون.
1: وشوف طاح في بالي واحد المثال ديال ان الاسرار ما كيتقالوش للناس اللي قراب، كيتقالوا في القطارات والناس اللي غرباء. دونك كذلك شات جي بي تي، دونك حتى يعني الاسرار والمشاكل اللي كتكون عند شخص وكيقلب عليها الحلول، فكيلتجأ لواحد الحاجه اللي مجهوله اللي ربما ياخذ منها معلومات ويلقى حلول. ديكو
0: وانه السر ديالو بقى في بير،
1: هادشي اللي كاين
0: يعتقد بان السر ديالو راه
1: غادي يبقى في البير، وداك البير ما كيكونش غارق. ديكو هنايا الخطوره ديال الامر كتضوبل وكتولي اخطر. فهاد المحادثات اللي كتكون بيننا وبين شات جي بي تي، فمن المنطلق ديالها تقول انت راك ما كتهضرش مع واحد المجهول اللي بوحدو وما معروفش، هادي خصنا نشوفوا بانها تكون اخطر. والقضيه اللي تكلمت عليها دابا ديال ان المحادثات كيتسجلوا وهاد المعلومات اللي كتعطيه نتايا كيسجلها، دابا ولينا مثلا حتى في الخدمه يعني نبعدوا على المشاكل وكذا، ولينا كنقريو شات جي بي تي انه يدير واحد التاسكس واحد لي طاش اللي انت موالف كديرهم، ويعطيك مثلا كتقول له شوف انا يوميا غنبدا نعطيك الخلاصه ديال شنو درت اليوم في الخدمه، نهار السبت مثلا عطيني رابور، ان رابور اللي غادي نصيفط مثلا ريسبونسابل اكس ولا الديريكتور اكس، عطيه لي مفصل وبيان ديتاي. دوكو ديك الخدمه اللي كنتي كدير شحال هادي وليتي دابا انت كتقري شات جي بي تي ولا الذكاء الاصطناعي، اي
0: اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي
1: اكزاكتومون، هو كيقدمها. دونك انت بديك الدراسه اللي كتعطيه وهذاك هو كيجمع عليك كي ربما انت كتقول واش انا درت هذا الشيء وكيبدا يرد لك واحد الاوتبوت اللي انت كتقول ربما انا ما عمري كنت غادي ندير هذا الشيء هذا بوحدي. وهذا وهنايا هنايا هذه قيمه زوينه للذكاء الاصطناعي في ظل اننا نشوفوا يشوفش هي ما خيبهش هذه القضيه مزيانه. والذكاء الاصطناعي زوين بزاف في حدود انه الى ديك المسائل اللي كنهضروا عليها شخصيه خرجات ما غتاديني في والو. نهضروا مثلا هضرنا مثال ديال الايميل والرقم الهاتف وهذا. انا الا ما كانش عندي مشكل انه يوصلني ايميل ولا يوصلني اشهار ما عنديش مشكل هكذا لا دوني هذه. ولكن نهار يوصلني مثلا واحد الحاجه جديده ما نتخلعش ما نقولش واو كي داروا لهاد خصني نتوقعها وفاش توقع ما نتخلعش وما يكونش عندي واحد الرياكشن اللي تاديني رقميا دونك نكون موجد لها وعندي واحد الرياكسيون عاديه تجاه هادشي اللي وقع. دوكو هنايا هاد القضيه ديال الذكاء الاصطناعي كيولي عارفك اكثر ما انت عارف راسك خصها تبقى تجينا عاديه
0: خصها تجيك عاديه. ولكن هي سلاح ذو حدين. هو باش يكون الذكاء الاصطناعي او لا اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي يكون عنده واحد النجاعه ويكون اكثر فعاليه معاك خصك تعطيه انت دي دوني بزاف.
1: اكزاكت exactly.
0: مجبر انك تعطيه دي دوني
1: exactly.
0: ولكن في نفس الوقت هو كيكون اكثر نجاعه في داكشي اللي انت كتطلبو وميم طون هو كيقوي نفسه في حاجات اخرين. دابا الميزان او ربما التحدي هو كيفاش نوازنوا ما بين هاد الاثنين. هذا الشيء ربما غادي نختموا به. لكن قبل ملي كنهضروا على انه الصوت يقدر يرجع يتقلد انا نصيفط لك مثلا فويس ولا اوديو ممكن بداك الصوت ولا بداك الترددات انه تقولني ما لم اقله. ملي كنهضروا على الصوره كذلك ملي كنهضروا كيفاش الذكاء الاصطناعي خلى ربما طرق الاحتيال تكون اكثر
1: سهولة
0: ماشي غير سهولة ولا تطور أكثر قناعة ومقنع أكثر في الاحتيال.
1: هي القضية ديال كيفاش نسيروا الذكاء الاصطناعي وهذه القدرة ديال الذكاء الاصطناعي. شوف هو الذكاء البشري عمره ما غادي يتوازى مع شي ذكاء آخر. يعني ديما التفوق الذكاء البشري غيكون ديما رقم واحد وعاد تالي المسائل الأخرى لحقاش فينا المون الذكاء الاصطناعي وصناعة بشريه بغينا ولا كرهنا. ديكو هنا التحدي اللي درتي عليه استاذه حنان ولا المعادله اللي خاصها تكون ود كيفاش ان هذا الذكاء الاصطناعي ما يقدرش يتغلب عليا في ما هو نصب وما هو احتيال. دونك نوصلني واحد الاوديو ولا صوره ولا فيديو ولا هذا التحدي اللي كيولي عندي ونعرفوا واش هو ذكاء اصطناعي ولا ماشي ذكاء اصطناعي. الا ما قديتش نعرف انا غالبا كنعرف واحد اللي يقدر يعرف
0: بعد في البدايه خصني نشك يعني مع الذكاء الاصطناعي خاص في ما تجيك الحاجه. انا صيفط لي مثلا عبد الحي السعيدي صيفط لي انا فيديو ولا صيفط لي اوديو انا بلاتي نشك التليفون عيط لعبد الحي واش صيفطتي لي.
1: حنا ديك النهار خرجنا بواحد الخلاصه في احدى الحلقات في حياه اونلاين يخصنا نبداو بالمقلوب بدون نقولوا بان هذا الشيء مفبرك
0: الى ان يثبت
1: العكس. دوكو هذا هو التحدي اللي خصو يبقى يكون عندنا ودي رياكسيون اللي تكون عندنا زائد الاستغلال ديال هذا الذكاء الاصطناعي. هذا الا ما كانش غادي يفيدني في شي حاجه اللي غادي تزيد من سوء من المنتوجيه ديالي المنتوجيه ديال داك العمل اللي غندير ولا المنتوجيه ديال البيزنس. الناس اللي دابا كيسمعونا عندهم دي برودوي وكيستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يزيد من الكاليتي ومن المنتوجيه وباش يزيد قدام في البيزنس ديالو ما عندي لاش نستعمله يكون بقى غادي في حياتي عادي ونستعمل الذكاء الاصطناعي فيما هو اللي ما يقدر يفيدني. مثلا ما غاديش يفيدني في حياتي الشخصيه في الخصوصيه
0: ما غاديش يفيدك ربما الا كنتي انا كنشوف بزاف ديال الناس راه حتى مثلا التحاليل الطبيه ولا بعض الاعراض ولا كيعطيها شات جي بي تي وراه الاوبن اي اي كيقولوا بانه راهما ضعاف هذه المساله
1: هذه يقدر يغلط وربما
0: انه خصوصا يوجهك بطريقه
1: خرجوا ديتخول على ان شات جي بي تي ديما كيقول لك ما تخافش الامر ما يخلعكش راه مجرد فتره ودايزه.
0: دونك هذا هو
1: التحدي
0: الا مشيتي معاه راه كيزعم عندك الدواء
1: اكزاكت. دونك هذا هو التحدي اللي ولا عندنا تجاه شات جي بي تي الذكاء الاصطناعي اون جينيرال. يعني اي حاجه اعطاها لنا ما غاديش ناخذوها بواحد المسائل اللي صحيحه 100%. بزاف الناس اللي كانوا كيدوزوا امتحانات وكيسولوا الذكاء الاصطناعي وكيلقاو بان الاجوبه كانت غلطه لحقاش فينالمون هو كيتباز على واحد الموديل سميتهم MLLD. MLLD حتى هما تيكونوا ملي كيجيبهم كيجيبهم من دي تيكست اللي كيلقاهم في انترنت. دونك داك التيكست ربما يكون صحيح يكون غلط بالنسبه ليه, هو راه غير مشى قلب وجاب وعطاك واحد النتيجه.
0: فانت خصك عندك القدره ديال التحليل ديال داكشي اللي عطاك
1: واش صحيح ما صحيحش. هذه ما كتبقاش مسؤوليه عليه وما كيتحملش المسؤوليه ديالها بيان سور.
0: وكيقولها لك زعما كيقول لك صراحه انا هادشي اللي كنعطيك راه غير جمعته
1: بطبيعه الحال
0: جمعته من الانترنت فكيبقى انت واش عندك ديك القدره انك تنتقد داكشي اللي عطاك تحلو تفهمو توجهو بطريقه يعني اللي تكون ناجعه بالنسبه لك. شنو ابرز الاخطاء اللي كنرتكبوها ربما احنا كاملين سورتو الشباب مع الذكاء الاصطناعي اللي كنهدو بها الخصوصيه ديالنا؟
1: هضرنا على القضيه ديال السر الكبير ديال انه كتبقى تقول له واحد المشاكل اللي ما كتوقعش انها غادي غتسرب من بعد. المسائل ديال انك كتعول عليه 100% يقدر يطيحك في اخطاء. هضرتي عطيتي مثال واعر بزاف ديال التحاليل الطبيه ولا ديال الامراض الله يسر وشحال من حاجه. دونك كتعول عليه في اي حاجه وهاد الثقه فوقاش كتزاد حتى الناس اللي كتولي ديما اتاشي للذكاء الاصطناعي. دونك اي حاجه كيهضر كيمشي يسول عليها الذكاء الاصطناعي. دونك كيبدا يثق فيه 100% ولا 1000% هناك. فهنا من بعد كيطيح في اخطاء كبيره. ثاني حاجه ولا ثالث حاجه ديال الخصوصيه اللي هضرتي عليها ديال انك اوتوماتيزي دي شوز بالذكاء الاصطناعي. دابا ولينا الناس اللي عندهم بيزنس كتلقى عندهم شركات اللي كتخدم بالاوتوميشن ديال التاسكس ديالهم. نهضروا على
0: الN8N
1: هادو دي تولز ديال الاوتوميشن ديال البيزنس ديال كامل كيولي اوتوماتيك. هنا في الخصوصيه ديالنا كتكون في مهب الريح. يعني يقدر كتعطيه لاكسيل لي دوني وقواعد البيانات ديالك, كتعطيه اكسيل لجميع
0: شيء. يقدر هو مثلا يبدل لك مود باس ويخليك انت اوت.
1: ممكن عن غير قصد يقدر خلال بسيط في الخوارزميات يقول لك تقول له هذا راه لي مود باس ما بقاوش خدامين,
0: يقول
1: راه وقع عليه مشكل في الخوارزميات راه غير قصد
0: شال
1: كل شيء. وي يقدر ماشي يقدر يكريبتي لك لي دوني كاملين. يقدر يكريبتي لك لي دوني. هذا هو اللي كان وقع شحال هذه مع فاش هضرنا على الاختراقات اللي تعرض لها الضمان الاجتماعي CNSS. لقاو بان لي دوني كانت كلير ما كانش كريبتي ما كانش شحال. دونك الذكاء الاصطناعي يقدر يشد لك هذه القضيه هذه, يقدر يشد لك مثلا لي دوني هو يكريبتيها لك. ربما انت
0: كريبتيها عليك انت,
1: ربما
0: انت ما عندكش
1: اكسس ولا لا مثلا عطيتيه كلي بوبليك ولا كلي بريفي من بعد تقول له وهذه كريبتيها لي يقول لك ما بقيتش عاقل على الكلي بريفي. المهم هذه المسائل
0: يعني
1: امثله كبينوا الخطوره ديال الذكاء الاصطناعي.
0: لا اننا نثقوا في الذكاء الاصطناعي وشنو حدود ديال اننا نسمحوا له يدير به.
1: يعني
0: في الذكاء الاصطناعي ما يمكنش يدير كل شيء راسه, كل ما عطيتيه لا ما كل ما هو يقدر يدير اي حاجه. وشفنا حتى شركات كبرى راه ما عقلتش على ان شركه مؤخرا راه كان وقع بحال هكا عطاو الاجون ديال اي اي باش يحلهم واحد المشكل بسيط. مسح
1: داكشي في 10 ثواني
0: في 10
1: ثواني مسح.
0: اوغوزمون هما كان عندهم قدره انهم يردوا مي لا باز دوني كلها مسحها في 10 ثواني.
1: وشوف هي ما كانش عندهم قدره تاينا مشات لي سميت شركه مي شوي او كورون ديال هذا المشكل هذا, مي ما كانش عندهم القدره ديال انهم يرجعوا الباز دو دوني حيت الباز دو دوني كاريمون تمسحات. اللي كان عندهم هو انهم كانت عندهم باك اب ديال الباز دو دوني. يعني كتلقى لي زانفورماتيسيان كتلقى واخدين النسخ احتياطيه ديال
0: يعني
1: حالتهم.
0: يعني دائما ممكنش نعطيو لا ما بشكل يعني
1: بشكل كلي
0: للذكاء الاصطناعي. عبد الحي السعيدي مهندس معلوميات متخصص الامن السيبراني, شكرا بزاف وان شاء الله في حلقات قادمه نهضروا اكثر على المواضيع المرتبطه بالامن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
1: ان شاء الله استاذ حنا شكرا لك وتحيه لجميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: شكرا لكم متابعينا ومستمعينا, أراكم وألقاكم في حلقة جديدة من حياة أونلاين في أمان الله.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5. أنتم في الاستماع لميديا موجة الثالثة.
1: موجز الثالثة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. دعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنته وزيرة الخارجية إيفيت كوبر اليوم. يأتي هذا فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو من جانبه اليوم منع وزير المال الإسرائيلي بتسير إيل سموتريتش الذي يروج بنشاط لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة من دخول الأراضي الفرنسية. وأضاف الوزير الفرنسي في منشور على منصة إكس أنه تم أيضا منع 4 من قادة منظمة الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا من دخول البلاد. في الشرق الأوسط، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم مقتل 2 من على الأقل من عناصر قوات الدفاع التابعة للجيش في غارات إسرائيلية أمس أثناء الهجمات المتبادلة التي أعلن الطرفان بعد ذلك وقفها. يأتي هذا فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. في لبنان، قتل 8 أشخاص على الأقل بغارة إسرائيلية على مدينة سور في جنوب البلاد صباح اليوم وفق وزارة الصحة اللبنانية، في استهداف حصل قبيل إنذار إسرائيلي بإخلاء المدينة بالكامل. سياسيا، دعا حزب الله اليوم الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران والاستفادة من دعمها. جاء ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس اللبناني جوزيف عون لإيران بعدم التدخل في شؤون بلادها وعدم جعل لبنان ورقة ضغط في مفاوضات طهران مع واشنطن لوقف الحرب. في المغرب، افتتحت اليوم بالجديدة أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا، منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ويتميز هذا الحدث المنظم على مدى يومين بمشاركة نحو 40 من أجهزة الاستخبارات والأمن بإفريقيا، بالإضافة إلى 90 وفدا من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا وآسيا بصفة مراقبين. بالمغرب دائما، وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطاب نوايا حول إرساء برنامج تمويل جديد بقيمة 250 مليون أورو يهدف إلى دعم تحديث بنيته التحتية لإنتاج الماء الصالح للشرب، وسيتم تنفيذه على دفعتين مصحوبا بمنح استثمارية وتقديم دعم تقني. في أقصى شرق آسيا، أنجزت الهند رسمياً اليوم حفر نفق للسيارات ذي أهمية استراتيجية تحت جبال الهيمالايا، سيصل منطقة كشمير المتنازع عليها بمنطقة لداخ المحاذية للصين، ويبلغ طول النفق أكثر من 13 كيلومتراً وتقدر كلفته ب 712 مليون دولار، وسيسمح بسير المركبات بين المنطقتين خلال الشتاء عندما تكون الطريق الحالية مغلقة بسبب الثلوج. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 3:04 لحظات، وتتابعون برنامج فنون في بلادي مع منتصر. إلى اللقاء.
0: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديا ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديا وجميع منصاتنا الرقمية.
2: اكتشفوا الفورف الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط، ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفورف الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الفنون في بلادي.
1: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
0: اول محطه غنائيه، لو حبنا غلطه، وائل كفوري.
2: لو حبنا غلطه

كان هذا وائل كفوري على ميدي آن بقطعة لو حبنا غلطة. السلام عليكم مرة أخرى ومرحبا بكم في موعد جديد من خلال برنامجكم الفنون في بلادي. ضيفتي اليوم الفنانة زهيرة صديق. هنستمع لطير الحب مع هدى سعد.

كانت هذه هدى سعد، أنتم استماع إلى ميديا والفنون في بلادي. أنا واصل منوعة الغنائية مع مريم فارس تغني الدكة المياس.

ما زلنا معكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكل من التحق بنا الآن. ضيفتي الفنانة المغربية اللي عرفناها سواء في المسرح في التلفزيون أو السينما، ظهيرة صديق، اللي غتكلم لنا على البداية ديالها وعلاقتها بالمسرح وبالفن. صحاك الشو فضل شاكر.

ما زلنا معكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكل من التحق بنا الآن. بعد قليل موجز الأخبار، وبعدها ضيفتي الفنانة المغربية زهيرة صديق.

0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، ويسعدني اليوم أن أستضيف واحدة من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية المغربية، ممثلة لعشقات الخشبة منذ بدايتها، فكان المسرح مدرستها الأولى قبل ما تنتقل إلى التلفزيون وتشارك في أعمال بصمتها الذاكرة الفنية المغربية. حضورها قوي، أدوارها تركت أثر خاص لدى الجمهور المغربي. إنها الفنانة المتألقة زاهرة صديقي، مرحبا بك على ميدي آن.
2: الله يحفظك
1: ربي يخليك. علاش انا بغينا نديرو هذا اللقاء ولا بتحت؟ حنا تلاقينا هنا في وجده، الجمهور، الناس اللي تتعشقك واللي تتحبك، اللي متبعين الخطوات ديالك، كانوا تخلعوا عليك واحد الوقيته، الان شنو تطمنيهم؟ شنو تقولي لهم؟ الحمد لله كل شيء بخير. وجده، وجيتي ترتاحي ولا عندك عمل ولا شنو؟
2: تماما. وكنت كنقول انه خصني نخرج لجمهوري باش نطمئنوا عليا، لانه بصراحه تخلع عليا جمهوري. وعمرني ما عرفت، والله القسم غادي نحلف لك، ما عمرني عرفت اني محبوبه عند الجمهور المغربي. من داخل ارض الوطن ومن خارج ارض الوطن، الله يخليهم لي التاج فوق راسي. وبهذه المناسبه غادي نستغلها وغادي نطمئن جمهوري، ونقول لهم راني الحمد لله تجاوزت هذيك المحنه هذيك اللي جات على غفله وما كانت في البال. وهي بصراحة تواجدي في وجدة أنه أعطاني الطبيب واحد الفترة ديال الراحة.
1: يعني ما خاصكش تخدمي؟

0: ما خصيش نشتغل على الاقل، على الاقل قال لي واحد الشهر. هي قال لي الا كانت شي حاجه ما تكونش متعبه بزاف، ولكن الا كان فيها التعب. وهذا اللي خلاني انني اعتذرت على واحد المسلسل لانه كان عيطوا ليا وداكشي. ولكن
1: اللي كان غيدوز في رمضان؟
0: لا لا، مسلسل اللي كيتصور حاليا في بوزنيقه.
1: نعم.
0: ما نقدرش لانه شويه الدور شويه فيه الجرا، فيه نعم. متعب. قلت له ودي غير سمحوا لي ما مكتبش. لهذا انا كنطمئن جمهوري، وانا نقول لهم تنقول لهم راني متواجده في مدينه وجده، المهرجان المغاربي الدولي للفيلم، واللي اول مره كنجي ليه. ولو انني وجده عندي معاه واحد الذكريات ديال الطفوله.
1: ياك انت الطفوله ديالك انت مراكشيه؟
0: لا انا سطاتيه الاصل، ولكن
1: بزاف ناس يجيب لهم الله انت مراكشيه.
0: حيت مراكش عشت فيه بزاف وتكونت فيه. وكي تنقولوا تما جبت الخبيزه ديالي. لانه الاساتذه ديالي المعلمين كي تنقولوا ديالي محمد بالقاص الله يرحمه، سيدي عبد الجبار الوزير، مصطفى تحته الله يطول في عمره، شهرامان الله يرحمه، يعني المسيره يعني طويله. فما يمكنش انا هاد الناس ما نجبدهمش او لا ما نهضرش عليهم، غنكون قليله الاصل. فمراكش تكونت فيه، ومن تما عرفت شنو هي خشبه المسرح. لسنوات 13 عام المسرح ما سهلاش.
1: غنرجعوا، ولكن بغيت وجده، نجيك
0: وجده،
1: لان وجده قلتي عندك ذكريات مع وجده، واكيد مستمعينا بوجده غادي يعجبهم الحال ان يسمعوك انت.
0: وجده انا ملي وصلت مطار، ملي وصلت مطار وجده سولت على واحد القشله تك هي سميتها، هي تك انا عسكريه سميتها وادي سلي. قشله وادي سلي، هاد قشله وادي سلي لانه الوالد عندي كان جندي، وكنا حنا هذيك الساعه في وجده في هذه القشله هذه. يعني قريت الابتدائي ديالي في هذه القشله هذه،
1: سبحان الله،
0: فاتها كانت هذه. وبقى عندي ذاك لانه ود الناشف وفي قيق، هذه المناطق كنا عشناها وانا في سن صغير يعني في الطفوله ديالي.
1: واحد ملي تيكون صغير تيبقاو ذوك الذكريات ديما،
0: كيبقى ذاك الحنين
1: وما ينساهمش.
0: وانا غدا ان شاء الله غادي ندير واحد الزياره لهاد السكنه هذه، لان قالوا لي في المطار راه باقا كاين.
1: نعم. اذا حنا تنعرفوا الوالدين تيبغيو نكونوا يعني عندنا مستقبل نقراو. كيفاش انت قنعتي ومصدقتي في مراكش؟ بغيت نعرف شدك مراكش.
0: انا كيف ما قلت لك اخويا منتصر ان الوالد كان جندي. وانا ما نكذبش عليك، انا من الصغر ديالي كنت كسوله، ما كانش عندي مع القرايه. انا لولا الوالد الله يرحمه كنت غادي نكون في الرياضه.
1: ياك.
0: لان كنت انا كان عندي العدوى الريفي في الطياره فيه. كنت كنوصل انا والكوكبه، وصلت انا والكوكبه باقا دايره الدوره الثانيه.
1: بارك الله.
0: وكانت جات تنقول لك انا ذاك، جات جمعيه وجاو عند الوالد قالوا لي غادي نتبناو هذيك البنيه في القرايه ديالها وفي كل شيء. الوالد الله يرحمه مسكين، عرفتي شنو هي بنيه وحده؟ قال لهم لا، ما بغاش الوالد. فانا كنت في القسم ما عنديش مع القرايه، ولكن عندي مع شي حاجه سميتها الغنى، شي حاجه سميتها يعني الشعر، الرقص.
1: شنو هي المدرسه الغنائيه اللي كانت عندك؟
0: المدرسه الغيوانيه.
1: الغيوانيه.
0: المدرسه الغيوانيه، وكنت ملوعه بواحد الراقصه نجوى فؤاد. كان الاستاذ ما كنتش كنفهم اشنا هو الرقص بعدا. كيقول لي اش بغيتي تكوني في المستقبل؟ تنقول ليه راقصه بحبي لهذيك الراقصه نجوى فؤاد. فالحمد لله كنت متفوقه بزاف في النشيد، لان كانت عندي واحد الطاقه صوتيه هائله.
1: انت صوتك تبارك الله رنان، وصوتك كذلك اذاعي. يعني عنده واحد النبره الصوت ديالك تبارك الله.
0: ولكن ديك الساعه ما نقولش لك صوتي كي كانت.
1: وبغيتي ديري المسرح، شكون اللي قال لك اجي ديري المسرح؟ شكون اللي داك العيش عبد الجبار الوزير؟
0: بالنسبه للمسرح ان الوليد كي كتعرف كان جندي، وكنا كنتنقلوا، جينا لمراكش الوالد زوج بواحد السيده مراكشيه، لانه كي كتعرف وكيعرف الجمهور المغربي، انا الوالده ديالي متوفيه بكري. تزوج هذيك السيده الله يرحمها ويرحم جميع الامهات، تزوج بهذيك المراكشيه، ولد معها اربعه الوليدات. فانا كنا ساكنين انا ذاك حدا الاستاذه الله يرحمها ويوسع عليها ملكه الخالتي. كنا ساكنين حدا بحكم الجوره، كندخل عندها يعني تعرفت انا وياها، تعرفت مع اختها سميتها خديجه اللي انا كنحييهم من هذا المنبر هذا. فبديت كنمشي معاها لقاعه الزجاج اللي هي قاعه الحارسي، تما كانوا كيدربوا قبل انا ما نطلق مع الاستاذ السيد محمد بلقاس الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار، كنت كنحضر لهم التدريب، فاذا بواحد السيد سميتو مومو ما عرفتوش باقي على قيد الحياه ولا توفى، وكان السي مصطفى تحته وكان الاستاذ شهرمان، وهذه المجموعه سميتها مجموعه رعاه الصحراء لانها كانت مجموعه غنائيه وفي نفس الوقت كيديروا المسرح.
1: المسرح
0: هذيك هي الانطلاقه ديالي. شافني هذاك السيد قال لي ها والو كوجه شباب بنت لي. انا في الاول ما بغيتش تردت فبقاو معايا حتى قنعوني. هذيك هي وهذيك
1: الاب ديالك بغيت نعرف الاب ديالك
0: قبل السنه اللي درت فيها
1: مش انا. واش حسيت بشي تخبيه للتدريب؟
0: لا انا جايك هذيك السنه اللي غندير فيها المسرح هي فين توفى لي فيها الوالد. نهار العرض الاول بهذا المسرحيه سميتها العربون. سميتها العربون. احنا عندنا العرض الاول توفى الوالد بالترواج قبل، هو يقول لي سيري في هذا المسار راه زوين.
1: دوك مش راضي عليك؟
0: صافي راضي عليك. قال لي سيري
1: عطاك الطابع.
0: لدرجه ان هذاك اول عرض وكان واحد التخوف ولم اللاعبين للطلبه ديال مراكش، وكتعرف ان الطلبه راه ماشي ساهل باش تلعب. ويجي عندي الاستاذ شهرمان الله يرحمه قال لي اليوم يا اما غتبصميه ما غادي تمشي في حالتك. وفعلا لعبنا وكان واحد العرض هائل وكل شيء كيسول شكون هي هاد البنت. من تما كانت الانطلاقه. فاذا بمحمد بلقاس كيشوفني في واحد العرض ويقول لهم هاد البنت، هذا كان الرجوع ديال محمد بلقاس من بعد غياب ديال 12 عام.
1: لان شكلو واحد الديو اللي بصمو به الساحه الفنيه والمسرحيه بجوج.
0: ملي كان مولاي احمد بن مشيش الله يرحمه حتى المخرج ديالنا، وكانت ديك الساعه جمعيه النخيل، قال لي بغيت هذيك البنيه اللي كذا كذا كذا كذا. صافي عيطوا لي هذيك الليله بعد اللي عيطوا لي انا ما نعش، لانه كيفاش انا غادي نشوف سيد محمد بلقاس؟ يعني كنجم كفنان كبير اللي كنت كنشوفه غير هكا في لاتيلي كنشوفه مثل معاه، يعني جاتني بيزار. فالحمد لله كانت مسرحيه اللي هي سميتها الربيب. لا بولعقول.
1: بولعقول الربيب جات من بعد.
0: لا بولعقول هي اللي كانت عندي.
1: شنو تمثل لك التمثيل؟ مهنه، شغف، وسيله باش تعبري قضايا سواء قضايا المجتمع او شنو تعني لك بعد هذه السنوات كلها ديال العطاء سواء في التلفزيون ولا الاذاعات المسرح او السينما؟
0: اخويا منتصر باش غنكون معك صريحه، كتعرفوني انا صريحه ما كنكذبش.
1: نعم
0: انا بالنسبه لي المسرح حققت به بزاف د الحوايج.
1: انا شنو عطاك شنو حيد لك؟
0: انا كظاهره صديق غادي نقول لك، كنت كنحلم ندخل الكليه، كنت كنشوف الكليه وكنقول اش داخل هذه الكليه اش فيها.
1: نعم
0: دخلني ليها على المسرح. لعبت شخصيات اللي كنت كنحلم نكون فيهم في الواقع، شخصتهم على خشبه المسرح. ولا في التلفزيون ولا ولا ولا ولا. فالميدال الفني عطاني الشيء الكثير، عطاه لي نفسيا ومعنويا. اما نهضروش على
1: الماده
0: حققت به بزاف الاحلام ديالي
1: الحمد لله.
0: لانه كنت كنعرف حنا عائله بسيطه ولكن من خلال الميدان انا نفسي كظاهره صديق راضيه ورضيت وحقق لي بزاف الاحلام ديالي.
1: نعم كون ما كنتيش ممثله لالا ظاهره صديق حنا الان في 2025 اش كنتي غتكوني؟
0: غنكون فنانه. فنانه لانه ما نكذبش عليك انا كان عندي هذا الهوس ديال التمثيل ولكن ما كنتش كنعرف شنو هو. ملي كنت صغيره كنت دائما داير تلباس وندير الدفينه ونبقى نشطاح ونبقى مقابله مع المرايا، ولكن عمرني ما عرفت هذيك راه كانت هوايه عندي او لا ربما شي حاجه داخليه عندي خصها تخرج. المهم انا كنت الساعه طفله ما كنتش عارفه، المهم هذا الشيء كان عندي من الصغر ديالي.
1: نعم شنو اللي تتحسي به انت قريب لك الان بعد هذه السنوات اللي عطيتي في المسرح والتلفزيون والسينما؟ شنو اللي قريب لك بزاف، المسرح ولا شاشه التلفزيون؟
0: لا هو المسرح راه ابو الفنون.
1: ايه
0: ولو ان راه كاين واحد العتاب عليا وعاتبوني بزاف الاصدقاء لانه التلفزيون خضاني، ولكن كنفكر غادي نرجع للمسرح لانه كاين واحد الاشتياق كبير ليه. هو المسرح راه كتاخذ النتيجه ديك الساعه مع الجمهور،
1: لان الجمهور جاي يشوف
0: واش انت كاين ولا ما كاينش. فالحمد لله المسرح راه ماشي سهل. غير هو التلفزيون عطاني الاشعاع، لانه انا درت المسرح كما قلت لك منتصر راه درته 13 عام ولكن ما كانش عاطيني الاشعاع ولكن اعطاني الموهبه حكني.
1: تمكنتي الان تمكنت من كل الادوات اللي تنفعك الان توقفي قدام الشاشه ديال
0: نهار جات الفرصه ديال التلفزيون لقاتني انا
1: موجوده المخرج ما لقاش مشكله
0: معايا ما كاينش معايا سميتو لانه المسرح انا ما نكذبش عليك
1: هو ابو الفنون كيما
0: ابو الفنون انا الفنان اللي ما تيقول لي ما مدوش المسرح ما تيجيني بحال ما
1: خاصو يبدا المسرح
0: لانه تيحقك انه راه الخشب الركح
1: وعندك الجمهور تحكم عليك ديك الساعه
0: ديك الساعه كتاخذ النتيجه ما فيها لا حتى ما كاينش با صاحبي ولا امك صح ما كاينش النتيجه كتاخذها ديك الساعه سير بلاص
1: الاداء قدام الجمهور عنده طعم والاداء ادوار قدام الكاميرا حتى هي عندها طعم اخر لان الكاميرا كاين فريق تقني ولكن انت ما تقوليش تعرفي لا رياكسيون في الاخر يقول لك سي بون كوبي هذا ولكن الجمهور يقدر ديري اون رياكسيون يصفق عليك يضحك او يصفر كذلك
0: لانه بزاف ديال الطرائف وقعوا لي انا في الخشبات المسرح لدرجه ان بعض المرات الجمهور تيتقلق عليا
1: بحالاش
0: لانه مثلا كنقول شي كلمه تنقول شي بحال واحد المره كنا لاعبين مع بلقاس وانا ما كنتش عارفه الضربه دا مزيان انا نزيد لعب بحال هذا كيمشي غير العين السبع مشي عند هذوك الحيوانات وهناك
1: حنا تكلمتي على حديقه الحيوانات
0: انا هضرت
1: على اللي كاينه في عين السبع
0: لكن احنا انا نسيت واش انه حنا لاعبين في عين السبع
1: اي ناض لك الجمهور وانت هذيك الساعه استدركتي بانك
0: استدركتها ولا صلحها لي سيدي محمد قال لي راه ما معناتش انها كت
1: راهي لا ولكن يعني كيفاش انت مع الجمهور
0: قلت لها بحال هذا خصو يمشي يعيش في عين السبع ما قلتش حديقه عين السبع قلت يمشي عين السبع فالسكينه زعما بحال طاقتهم بحال فهمتي
1: ومني داروا انت لا رياكسيون ديالك تفهمتي ولا قلتي
0: لا تخلعت لان كنت باقا جديده في الميدان ما عرفتش ومن تما هو درس بنادم خصو ما يقول الكلمه يوزنها
1: نعم الحياه تحديات لاله زهيره بغيت نعرف واش واجهتك تحديات كامراه في الوسط الفني المغربي ماشي مع المجتمع في الوسط الفني واش كان ساهل انك تامبوزي الاسم ديالك لان انت كلشي تعرفك عندك شخصيه قويه بعض المرات حنايا الناس ما تندوش على نفسي كاينين بعض الرجاله ما تيبغوش تكون قدامهم امراه قويه متمكنه تيحس بواحد الانزعاج اللي يقدر يقول لا هذه ما تجيبهاش فيها الصداع او هذه غادي ترد لي الكلام او هذه ما غتفهم عليا انا كمخرج او ك
0: غنجاوبك بصراحه منتصر انا كما قلت لك عشت في التكنات العسكريه فهذيك القوه طلعت معايا وانا صغير عشت معايا لانه الوالد عندي ما كانش كيضربني عمره ما حط لي يديه لكن كان ملي كيدخل كل كيشد بلاصتو
1: كانت عنده الهيبه ديالو
0: كانت الهيبه ديالو هذا كبرات فينا هاد الهيبه هادي كبرات عطاها لنا الله سبحانه وتعالى نهار جيت للدومين احترمت المهنه ديالي وما كنخليش فين يهضر معايا شي واحد يعني عارفه ماليا ومعاليا انا كنت كنجي للتداريب اثناء المسرحيه كنجيب نص ساعه ساعه الله ربي قبل ما عنديش داكشي لان خدمت مع اساتذه كيتهموا وعارفين اشنا هو المهنه فمن تما تربيت تكونت ما غنقولكش ان ما كانوش عراقيل وماشي تنهضر على مراكش نهضر على الدار البيضاء نهار فاش التحقت بالدار البيضاء يعني راه جيت في السنه اللي توفى فيها الحسن الثاني الله يرحمه سيدنا كان الركود فتزوجت قلت صافي ملي ما كاينش جاب الله واحد ولد الناس ولد بنياتي ما ضاعش وهي تجيني العوده جات العوده اللي كان
1: شدك الحنين ولا شنو؟
0: لا
1: شنو العوده؟ واش اتصل بك شي مخرج ولا؟
0: انا نعاودها لك دابا انا جيت كنوقعوا واحد المشكل بيني وبين الزوج ديالي كي كاع الناس فجيت نقلب على زهور سليماني فاذا بيا كنتلاقى مع السي محمد الخياري اللي كنشكرو هو اللي سبابي في العوده وهذاك الساعه كان تيقلب جا لواحد القهوه تيقلب
1: كان هذا سيت كوم ياك
0: لا كانت واحد الحلقه نموذجيه غادي يصورها يدفعها للقناه الثانيه فجا فاذا به يشوفني وانا كان تيدخل كيتفرج فيا مع محمد بلقاس صدم اللي لقاني قدامه صافي بديت كنبكي، قلت لي انا هاكين هاكين وانا سميتو الراجل ما بقاش بغاني ندير الدومين المهنه. قال لي جابك الله. مشيت صورت معاه الحلقه النموذجيه.
1: هذا صورتي حلقه نموذجيه وما عارفاش من بعد واش ديك البروجي غيتقبل من
0: ما تقبلش البروجي. صورت معاه الحلقه. من مورا هذيك الحلقه شافني مخرج
1: سبحان الله،
0: عيط للخياري قال لي جيب لي هذيك الساعه ما كانوش كيقولوا ظاهره الصدق، تيقولوا ظاهره المراكشيه. قال لي جيب لي الظاهره المراكشيه. عيط لي الخياري. من تما بدات لي انطلاقه ديالي. من تما هي فجات المسلسل مع فاطمه شبشوب الله يرحمها. عند الفريبه الحساب. عند الفريبه الحساب. صافي من تما بدات العلاقه. صافي بدات بدات لي انطلاقه ديالي التلفزيون. الحمد لله.
1: بغيت نرجع بك دغيا دغيا باش نذكر المستمعين، حنا مع لاله زهيره صديق بعد هذه الوعكه الصحيه. هذه الوعكه الصحيه شنو اللي تبدل قبل والان؟ واش باقا هي انت ولا ملي جلستي مع راسك ومع ذاتك قلتي غادي خاصني نتبدل، ها اللي ما خاصنيش نبقى ندير، ما نضيعش وقتي؟ بغيت نعرف شنو اللي جرى.
0: منتصر، هاد الوعكه الصحيه فيقتني واحد الغيبوبه. ماشي نعاس، غيبوبه.
1: شحال هاد الغيبوبه؟ شحال كنتي فيها؟
0: لا، هاد الغيبوبة استمرت لي سنين. علاش؟ أنا واحد المرة مهملة لصحتي. ماشي ملي كنحس بشي حاجة كنشوف الطبيب، لا كنبقى نتعاون، كنعطي مبررات. أنا زعما طبيب أنا. كنقول صافي هادي هي مسألة عادية، راهي البرد راه دابا تدوز، راه عادي. ما كنمشيش في الوقت نشوف أشنو ندارك أشنو كاين. هذا خطأ أنا كنديرو. دابا ما يمكنش ليا باقي نكررو مرة أخرى. ثانيا، جمهوري كيبغيني. والله منتصر بكيت. لانه هذيك التروجغ اللي دوزت في الكلينيك راه تليفوني ما زقاش.
1: الحمد لله.
0: حبت
1: الجمهور،
0: حب الناس وحب الجمهور خصني حتى انا كنحبهم.
1: تقولي دابا قلتي بان هاد الناس لا هما تيبغيوني، خاصني نرد لهم هاد الصح. لان تيبغيوني نشوفوني بصحتي مجتهده تنخدم.
0: انا خصني نحافظ على ديك الصحيحه والله يخليهم لي تاج فوق راسي. والله العظيم الا
1: دموعك غالية.
0: انا ما عمري كنت كنظن انه انا زعما انا عزيزة على
1: انت تباني شخصية قوية.
0: ويعني الادوار اللي كنلعب ادوار
1: دائما امرأة قوية، بعض المرات قبيحة. شخصية كان
0: بحال الجرح القديم
1: اللي لقى نجاح كبير.
0: نجاح في الناس كل تيقول لك لا حافظين على صحتك بطوال عمرك، الله يعطيك صحيحتك، الله احنا محتاجينك، احنا باقي نبغيناك، احنا باقي. فهذا خصني الا خصني نرد البال.
1: تردي بالك. ونبغي نذكر المستمعين ان احنا جلسنا مع بعضياتنا هاد الايام ولالا زهر السليماني اللي هي صديقه والاخت ديالك. وعاوتيني لنا دي زانيكدوت، لان تتخافي منها وتخبي منها. لان هي تتبغيك، ومن الواحد تيبغيك تيكون بعض المرات قاصح.
0: قاصح وتيخاف عليك.
1: تيخاف عليك.
0: انا زهر السليماني اللي في الفلا ديالنا فريده ديالي، انا بغيت ليها صحه وسلامه والله العلي دمتي عجز اللسان. هذيك راه اختي اللي ما ولدتهاش لي امي، حيت لولاها زهر سليماني من بعد الله كنت وفات ظاهره صادق. راه اعتقدتني في الدقيقه 90. كي تنقولوا في الدقيقه 90. لانه انا كنت غادي انا وياها غير ندوز، فاذا هي حسات بيا. قالت لها الطبيبه هذه دابا دابا دابا دابا غتدخل الانعاش دابا، انا ما نضمنهاش من هنا للصباح. راه خصك تشوف زهور سليماني كي ولات. وهي راه كتعرفوا حتى هي مريضه مسكينه.
1: مريضه وما عندها صحيحات.
0: تخلعت عليا. لانه هنا ملي كتشوفني كنا كلشي ماكله كتقول لي اش كديري؟
1: راه شتي دابا راه شتي تدير معاك بركه عليك من الماكله.
0: حيدت لي العنب والسكر. حيد لا العنب لا. الانسانه اللي تلقاها بهذا الشكل وكتخاف عليك الله يطول في عمرها.
1: امين. انا كنت سعيد اليوم استقبلتك على ميدي ان في هذا اللقاء الجميل لاله زهيره صديق. مره اخرى احنا بغينا نطمنوا لي فان ديالك، الناس اللي تيحبوك، الناس اللي كانوا خلوعين عليك. الحمد لله. كما تيقولوا عمره الشائي بائي.
0: بائي. المهم حتى انا تنشكر ميدي ان وكنشكرك منتصر. مرحبا. وكان
1: خرج منك شي حويجات.
0: اه خرجتي مني شي حويجات. ولات كتعرفني انا تلقائيا، انا ما عنديش مع داك الزواق ديال الهضره. حتى الجمهور المغربي كيعرفني. علاش هو داك الحب اللي كاين؟ لانه تيقول لك حنا كنثقوا بك، كنقولوا ما كتمثليش. لان كنحطوا داك الشيء ديال الواقع. صادقه.
1: نعم.
0: اسم على مسمى ظاهره. صادقه.
1: صادقه.
0: لا اللي كاين هو انه كنطمئن جمهوري، والحمد لله انا

0: قصتها ويدعيو معايا دعواتهم الزويونه. وانا دابا راه كنوعدهم انا غنحافظ على صحتي وغادي نقابل الدوايا وغادي نبدا مره مره نزور الطبيب ديالي وان شاء الله يكون خير ونتلقاو في اعمال جديده ان شاء الله اللي نتمنى تكون اعمال تليق بهم حتى انا ولا عندي تخوف
1: القيمه ديالك انت
0: متصر.
1: نعم
0: دابا الانسان ملي كيمشي في واحد كيولي كيولي عندك تخوف بحال دابا الجرح القديم مثلا اللي خدت فيه جائزه احسن ممثله.
1: نعم.
0: فهذا شرف ليا نتمنى ولا عندي تخوف وليت كنسول قبل ما كنتش قبل ما كنت دابا وليت كنقول شكون اللي كاين
1: العمل
0: أوي العمل اشنو علاش كيدوي العمل كقيمه مضافه باش كتبقاي في ذاك النيفو
1: ديالك.
0: نتمنى الله يسخر الامور الله يسخر الامور.
1: امين لله. زهيره صديق وصلنا نهايه حلقه اليوم. الى اللقاء.
0: باي.

0: صوت واحد، نبض واحد، تجمعنا الموسيقى وتوحدنا المشاعر. نسخة جديدة من موازين، حيث تنبض العاصمة على أنغام الموسيقى وتحول الرباط إلى مسرح مفتوح على إيقاع الأصوات العالمية. تصبح المنصات ملتقى الثقافات، وعندما تتوهج الأنوار مدينة الرباط تغني ترقص وتنفتح على العالم. تحت أضواء هذه النسخة التحق بنا وعيشوا أجواء استثنائية من 19 إلى 27 يونيو 2026. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
1: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: موجز الخامسة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. دعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنته وزيرة الخارجية إيفيت كوبر اليوم. يأتي هذا فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم منع وزير المال الإسرائيلي بيتسيل سموتريتش الذي يروج بنشاط لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة من دخول الأراضي الفرنسية. وأضاف الوزير الفرنسي في منشور على منصة إكس أنه تم أيضا منع 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا من دخول البلاد. في رد فعلها رفضت إسرائيل هذه الإجراءات ووصفتها بالمخزية. في لبنان قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على سور في جنوب لبنان صباح اليوم وفق وزارة الصحة، في استهداف حصل قبيل إنذار إسرائيلي بإخلاء المدينة بالكامل. سياسيا دعا حزب الله اليوم الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران والاستفادة من دعمها. جاء ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس اللبناني جوزيف عون لإيران بعدم التدخل في شؤون بلادها وعدم جعل لبنان ورقة ضغط في مفاوضات طهران مع واشنطن لوقف الحرب. التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليوم بنظيره اللبناني رودولف هيكل الذي بدأ السبت زيارة إلى باكستان، واتفق على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. زيارة قائد الجيش اللبناني إلى إسلام أباد ربطتها مصادر مطلعة بالمباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط والتي تتوسط فيها باكستان. بالمغرب افتتحت اليوم بالجديدة أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا، منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ويتميز هذا الحدث المنظم على مدى يومين بمشاركة نحو 40 من أجهزة الاستخبارات والأمن بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى 90 وفدا من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا وآسيا بصفة مراقبين. بالمغرب دائما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تقرر تحديد الفترة المخصصة لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 48 400 ألف بالنسبة لكلا التنظيمين الرسمي ووكالات الأسفار السياحية ابتداء من 29 من يونيو الجاري إلى 10 من يوليو المقبل، مع اعتماد قبول الأداء بواسطة الشيك المصادق عليها أو عبر الأداء الإلكتروني. وأنهت الوزارة في بلاغ إلى علم المواطنات والمواطنين الذين تم انتقاؤهم ضمن قرعة الحجة لموسم 48 400 ألف بأن اللجنة الملكية للحج كانت قد قررت تحديد مبلغ تقريبي قدره 65 ألف درهم، على أن يتم تحديد الكلفة النهائية للحج بالزيادة أو بالنقصان في مرحلة لاحقة.

0: أنجزت الهند رسميا اليوم حفر نفق للسيارات ذي أهمية استراتيجية تحت جبال الهيمالايا، سيصل منطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان بمنطقة لداخ المحاذية للصين، ويبلغ طول النفق أكثر من 13 كيلومترا، وتقدر كلفته ب 712 مليون دولار، وسيسمح بسير المركبات بين المنطقتين خلال الشتاء عندما تكون الطريق الحالية مغلقة بسبب الثلوج. بعد مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:04، بعد قليل تتابعون برنامج اون فيزيون مع أمنة، إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميدي 1 لنهار اليوم الثلاثاء 9 يونيو والممتد إلى حدود الساعة 8. محطات مختلفة نتوقف عندها مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة، وضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تقول

0: تقول إن 3.9 مليون أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025. وارتباطا بالعام 2025 أيضا، البارومتر العالمي للسياحة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة يكشف أن المغرب يرتقي إلى المرتبة 22 عالميا. الموضوع محور نقاش الحصاد مباشرة بعد النشرة المغربية. في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. طبعا مستمعينا الكرام، لنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية كذلك، فضلا عن مختارات موسيقية. لكن قبل أولى محطاتنا في الحصاد، نشرة المغرب العربي، نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله.
2: الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالبي صفا مع الشمس في جلنا وحي في الحية ديالنا، ما عدا في درعا وفي شرق الداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي في عامة المناطق، ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية وكذلك في التافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في درعا، التافيلات والمنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-75% في غالب النواحي، ما عدا في تادلة الأطلس متوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 40%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 23-31 درجة في الدكالة، ما بين 24-28 درجة في الريف، ما بين 24-31 درجة في عبدة وناحية سوس، ما بين 24-44 درجة في واد الذهب، ما بين 28-31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-34 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 29-32 درجة في اللوكوس، ما بين 30-32 درجة في الشاوية، ما بين 30-36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31-35 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32-34 درجة في ناحية الغرب، 33-34 درجة في ناحية سايس، 36-37 درجة في ناحية تادلة، ما بين 36-41 درجة في تافيلات، وما بين 37-41 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس الظروف موالمة بزاف، تكاثر ديال الحشرات الإتلاف شجر ديال الفواكه بالخصوص في النواحي الوسطانية والجنوبية، وهذا علاش خاص لازم المراقبة ديال الورد وديال الغلة باش نعرفو وقتاش نتدخلو ونحاربو ضدها قبل ما تدير الخسائر القبيحة ديالها في الغلة وتخرج لها على الجودة ديالها. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: جديد الترحاب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، والساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:00، موعدنا مع نشرة المغرب العربي. النشرة المغاربية أعدتها وتقدمها الزميلة منال رقيوق. منال، مرحبا بك.
3: أهلا بك أيمن، أهلا بكم مستمعين الكرام، ونستهل هذه النشرة بمدينة الجديدة التي افتتحت بها أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا منصة مراكش تحت رئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. الاجتماع يعرف مشاركة نحو 40 من أجهزة الاستخبارات والأمن بإفريقيا، بالإضافة إلى 90 وفدا من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا وأسيا بصفة مراقبين. يشارك في أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى أيضا ممثلون عن المؤسسات الإقليمية للأمم المتحدة. نتابع تفاصيل في تقرير أمين هزيماني.
4: خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل التعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية القارة في التنمية والازدهار، رؤية توفر إطارا شاملا لفهم الواقع الإفريقي. في السياق، لفت الوزير بوريطة الانتباه إلى عدة تطورات مقلقة بالقارة، من بينها انتشار الإرهاب وتوسع نطاقه إقليميا داخلها وتزايد النزاعات المسلحة وتوطد الروابط بين الجماعات الإرهابية والحركات

0: الانفصالية والجريمة العابرة للحدود، فضلا عن التحديات التي تطرحها التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. وذكر الوزير بوريطة بأن السياسة الإفريقية للعاهل المغربية هي أولا وقبل كل شيء سياسة انتماء، إذ إن إفريقيا بالنسبة للمغرب ليست مجرد فضاء جوار أو خيارا دبلوماسيا من بين خيارات أخرى، بل هي قارة ينتمي إليها المغرب جغرافيا وهوياتيا وسياسيا ومؤسساتيا وتاريخيا. يذكر أن اللقاء يأتي في سياق أمني يتسم باستمرار وتغير التهديدات الإرهابية في القارة، ويندرج في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش 2022 وطنجة 2023 ثم فاس 2024 وأكادير 2025، وهو يشكل فرصة لإجراء نقاش بناء حول مختلف استراتيجيات ومقاربات توطيد التعاون الإقليمي المتصلة بقضايا مكافحة الإرهاب.
1: استقبل رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العالمي اليوم بالرباط وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، يقوم بزيارة دراسية للمغرب من 8 إلى 12 يونيو الجاري قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. بتونس نفذ محامو ولايات كل من القيروان وسوسة والمنستير والمهدية والقصرين أمس إضرابا عاما حضوريا مع تنظيم وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة، تنديدا بتجاهل الحكومة مطالب قطاعهم والتي يجملونها في إصلاح عام لمرفق العدالة. ويأتي هذا التحرك في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي أقرتها الهيئة الوطنية للمحامين والتي تشمل رفع الشارة الحمراء تنفيذ إضرابات جهوية في مواعيد مختلفة وصولا إلى إضراب عام وطني مرتقب يوم 18 يونيو الجاري. عن مطالب المحامين التونسيين المعلقة نستمع لتوضيحات منصف الرابح عضو الهيئة الوطنية للمحامين من العاصمة تونس، حاوره نور الدين إكاشان.
2: هناك إشكاليات عديدة تمثلت في عدم استقلالية القضاة، هذه ظاهرة أصبحنا يعني كل المحامين يشاهدوها. عدم الاستقلالية تمثل في الضغط السياسي الممارس على القضاة في إصدار أحكامهم، هذا الضغط ترجمته المناشير يعني إلغاء المجلس على القضاء وعدم انتخاب أعضائي وإيقاف نشاطي وإسناد مهمتي إجراء الحركة القضائية السنوية ونقرة القضاة إلى أحسن إلى السيدة وزيرة العدل الذي أحدث لخبطة وخوفا لدى عموم القضاة، أصبح بمجرد مذكرة القاضي يكون يمارس في دائرته في دائرة منتصب في دائرة في محكمة معينة يجد نفسه بجرة قلم في مذكرة بين عشية وضحاها نقلة إلى دائرة أخرى تغيير بقاضي. من ناحية أخرى العمادة أراسلت وزارة العدل وطلبت موعدا لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالمرفق القضائي مثل التأخير القضايا مثل المحاكمات العادلة مثل ممارسات جديدة لم تكن الهيئة تألفها، كل هذه المشاكل جعلت الكأس يفيد، وهذا ذلك علاش الهيئة الوطنية للمحاماة ارتأت أنه تدخل في سلسلة من التحركات في صراع يبدو يطغى عليه المظهر السياسي ولكنه في الحقيقة هو صراع من أجل الحريات من أجل الديمقراطية من أجل الحرية.
1: في واحد من أكثر التقارير الرقابية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة بليبيا، كشف ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تفاصيل صادمة تتعلق بملف دعم المحروقات في ليبيا، كاشفا عن خسائر مالية ضخمة واختلالات هيكلية عميقة تسببت في استنزاف مليارات الدولارات من المال العام. وسلط التقرير المشترك الضوء على تداعيات إغلاق مصفاة راس لانوف منذ العام 2013، وهي المصفات التي كانت تمثل نحو 58% من إجمالي القدرة التكريرية لليبيا. ووفقا للتقرير فإن استمرار وتوقف المصفات طوال هذه السنوات كلف الاقتصاد الليبي ما يقارب 1,200,000,000 دولار سنويا نتيجة فقدان القدرة على تكرير كميات كبيرة من النفط محليا والاعتماد المتزايد على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية. كيف تحول غياب التكرير المحلي وضعف الرقابة إلى نزيف مالي يهدد استقرار المالية العامة بليبيا؟ سؤال طرحه الزميل نور الدين إيجاجان على الدكتور إلياس الباروني عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت من مدينة نالوت الليبية.
3: على الرغم من أن دعم

0: الوقود أنشئ أساسا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن استمرار الأسعار المتدنية جعل من هذا الدعم بابا واسعا للتهريب والفساد وهدر المال العام، الأمر الذي أدى إلى استنزاف مليارات الدينارات سنويا. نموذج الدعم الحالي بشكله الحالي لم يعد مستداما، خصوصا في ظل زايد الانفاق العام، تراجع كفاءة إدارة الموارد، استمرار الانقسام المؤسسي. هذا حد من قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية متماسكة، وبذلك تحول مسألة الدعم من أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية إلى عبء كبير وثقيل على المالية العامة للدولة، وساهم بشكل وبصورة غير مباشرة في تغذية الاقتصاد الموازي شبكات التهريب. غير أن معالجة هذه الأزمة في الحقيقة لا ينبغي أن تنطلق من رفع الدعم بشكل مفاجئ، لأن ذلك قد يعكس سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطن ويزيد من معدلات التضخم والاعتقال الاجتماعي. في الحقيقة هنا يكمن الحل والأكثر واقعية، يتمثل في تبني إصلاحات تدريجية وكذلك مدروسة، ويقوم على توجيه الدعم مباشرة إلى المواطن عبر تعويضات نقدية مثلا أو برامج حماية اجتماعية.
1: أعلن خفر السواحل الموريتانيون اليوم إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال 10 أيام، في مؤشر إلى عودة النشاط على طريق الهجرة غير الشرعية عبر المحيط الأطلسي. نتوقف في الصفحة الرياضية للنشرة مع الجولة 23 من البطولة المغربية الاحترافية إنوي. في البرنامج 4 مباريات أبرزها قمة الجيش الملكي والمغرب الفاسي. مرحبا بك يوسف الشاطر.
2: مرحبا منال. صراع أندية الصدارة في البطولة المغربية تواصل جولة بعد أخرى مع اقتراب نهاية الموسم، النقاط تتضاعف قيمتها وهامش التعويض يقل، وخمسة أندية معنية باللقب من أبرزها الجيش والماس إذ يلتقيان أمسية اليوم على ملعب فاس الكبير. الجيش الوصيف المنتشي بفوزه على الدفاع الحسن الجديدي في الجولة الماضية يسعى لتعزيز صورته كمرشح بارز للفوز باللقب، ولو أن أثر خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا بدا مؤثرا للغاية من الناحية المعنوية، في وقت تجاوز المغرب الفاسي عثرته الأخيرة بالفوز على أولمبيك آسفي. الفريقان يملكان نفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث، والمباراة تنطلق على الساعة 9 بالتوقيت المغربي. قبلها تحظى قمة الرجاء والكوكب المراكشي بأهمية كبيرة مع تزايد الضغط على المدرب الجنوب افريقي فادلو الذي نال نصيبه من النقد بعد الخسارة من نهضة بركان. والى جانب هذه المباراة نهضة زمامرة يواجه اتحاد تورغا، وفي هذه الاثناء التعادل السلبي يخيم على مباراة اتحاد يعقوب المنصور، والنادي المكناسي نزال يصل دقيقته 46.
1: شكرا لك يوسف الشاطر، وبهذا نصل الى ختام النشرة المغربية. اشكر لكم حسن الاصغاء والمتابعة. بعد الفاصل يتجدد اللقاء أيمن الأحمد في الحصاد على ميديا.
3: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
5: مع بانك أوف أفريكا تيمكي الحل.
6: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
7: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، والساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:12، موعدنا مع نقاش الحصاد. ١٩.٨ مليون سائح، والمركز 22 عالميا. أرقام لم تعد مجرد مؤشرات عابرة، بل هي إعلان رسمي عن تحول المغرب إلى فاعل بنيوي في الخريطة السياحية الدولية وفق أحدث بيانات البارومتر العالمي للسياحة. هذه القفزة ب١٢ مرتبة مقارنة بسنة 2019.

0: عشر تعكس دينامية تجاوزت المنطقة الرقمي إلى العمق الاستثماري، حيث بلغت العائدات قرابة 15 مليار دولار سنة 2025، معززة بنمو استثنائي في الربع الأول من السنة الجارية قارب 7%. هذه الطفرة تضع السياسة السياحية للمملكة المرتكزة على خريطة الطريق 2023 أمام محك حقيقي يتعلق بمدى جاهزية البنية التحتية والمهنيين والجهات لاستيعاب هذا التدفق وتحويله إلى استدامة اقتصادية في أفق 2030. لمناقشة تحديات هذا الانتقال من التسويق إلى الاستدامة الجاذبة، يسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم من نقاش الحصاد الأستاذ محمد السملالي، رئيس فيدرالية وكالات الأسفار. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد السملالي.
1: أهلا أستاذ أيمن، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك، وأرحب أيضا بضيفنا الكريم الأستاذ محمد صوتي، نائب رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة الدار البيضاء سطات. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد صوتي.
2: أهلا وسهلا أستاذ أيمن، كيشرفني سعيد باش باللقاء ديالكم، وأغتنم هذه الفرصة باش نسلم على صديقي السي السملالي رئيس إدارية الوكالات بالمغرب.
0: أهلا وسهلا بضيفي الكريمين. لعلي أبدأ مع الأستاذ السملالي. أستاذ صوتي، أستاذ السملالي، قفزة ب12 مرتبة عالميا منذ 2019 هي نجاح كبير، كيف انعكس هذا التدفق المليوني للسياح على النشاط اليومي لوكالات الأسفار المغربية؟ وطبعا هل هذا التطور الرقمي واكب هذه الطفرة؟
1: أولا تنشكر الأخ صوتي وهذه المناسبة طيبة في هذا اللقاء المبارك، واللي كنت أنه يكون مفيد بالنسبة للمستمع ميديا طبعا لا ينكر أحد مدى ازدهار وتقدم السياسة السياحية بصفة عامة في المغرب. وهذه أرقام تشجع وكتعطي طبعا القيمة الحقيقية لهذه الوجهة، وجهة المملكة المغربية، بالنظر طبعا لما تتوفر عليه الوجهة من مؤهلات لا تخفى على أحد. بلد 1200 سنة، بلد له ما له من مميزات، واللي طبعا دائما كانت كتصدر هذه المميزات، كتصدر بالنظر لدول البحر الابيض المتوسط على الخصوص والوجهات العالميه الاخرى، كتصدر مراتب طبعا متفوقه حقيقه، مراتب ما كانتش ممكن، احتمال ما كانتش في القيمه ديالها، إلى أن شاءت الأقدار وشاءت الظروف وتمت هناك رغبة لجعل من السياحة المغربية صناعة، وبالتالي إعطاء لهذا الميدان القيمة دياله وما يستحقه حتى يتصدر طبعا المراتب العالمية. فهذه أرقام طبعا إيجابية، ونحن كمهنيين بصفة عامة وكقطاع وكالة الأسفار بصفة خاصة جد مسرورين لهذه الأرقام هذه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى انخراط من جهة طبعا الحكومة وإعطاء المجال السياحي القيمة ديالو اللي كيستحق، من جهة أخرى وزارة اللي استطاعت أنها تشتغل يدا في يد مع المهنيين السياحيين، ومكتب وطني مغربي للسياحة اللي قام بالدور ديالو على أحسن وجه لجعل من المغرب وجهة سياحية بامتياز. وهذا ما طبعا ما استطعنا نوصلوا له من خلال هذه النتائج المشرفة، لا من ناحية عدد السياح من جهة ولا من

0: ناحية العملة الصعبة اللي طبعا وصلت لأرقام قياسية
1: سمعت إلى هذا بالتفصيل. طيب
0: شفت مدى المساهمة ديالها، يعني السياحة مدى المساهمة ديالها في الناتج الداخلي الحر.
1: طيب أستاذ صوتي، المؤشرات الأولى ل 2026 تظهر نموا ب 7% متجاوزة المعدل العالمي. ما هي القراءة التحليلية للمجالس الجهوية لهذا النمو، وما الذي يعني ينقصنا اليوم لتحويل هذا الزخم الرقمي إلى استدامة سياحية طوال السنة؟
2: بالفعل الأستاذ أيمن، شكرا على الاستضافة. وأولا نبغي نشارك زميلي سي استملالي اللي على رأس وكالة الأصفار عبر المملكة المغربية، وأنا كدوري بالقبعة اللي كنحمل كنائب رئيس المجلس الجهوي للسياحة الدار البيضاء ستات، وكدوري كرئيس الجمعية الجهوية الصناعة الفندقية الدار البيضاء ستات، وعضو على الصعيد الوطني في الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، نشاركوا في هذه المعطيات وهذا الازدهار وهذا النمو واللي وصلنا للنجاح اللي احنا كنقولوا اليوم كنعتزوا كمغاربة بالوطنية ديالنا كلنا كمهنيين وفاعلين سياحيين وراء الإرادة الملكية ديال سيدنا الله ينصره، لأنه هو الأول اللي المبتغى دياله أن الوجهة السياحية اللي هي المغرب تكون اليوم في اللائحة الأولى وتكون السجلة بين الدول عبر العالم اللي هي معروفة بواحد الازدهار وبواحد النمو، واللي نقوله الحمد لله المغرب بلدنا المغرب الحبيب، ووجهة المغرب كوجهة سياحية كتستقطب واحد العدد ديال الأسواق عالمية اليوم إن شاء الله بهذا خارطة الطريق 2023-2026 واللي يشتغل فيها الجميع القطاع العام والقطاع الخاص، وفيها الوزارة الوصية والفاعلين السياحيين والمجهودات اللي حتى اليوم مازال كتكثر باش الوجهة السياحية تكون إن شاء الله بالاستعداد ديالها اللي كنقولوا اليوم لذاك العرس العالمي ديال المونديال 2030 وللكل استعد والكل جاهز. أنا اليوم من هذا المنبر كنقول ماشي غير القطاع السياحي وإنما كل القطاعات ككل.
1: ولكن احنا استاذ صوتي احنا نبقاو في القطاع السياحي. اعود الى الاستاذ محمد السملالي. الاستاذ محمد، المغرب حقق نحو 15 مليار دولار كعائدات في العام 2025، يعني من موقعكم كمهنيين كيف يمكن لوكالات الاسفار المساهمه في رفع معدل الانفاق اليومي للسائح عبر تنويع العروض وعدم الاكتفاء بالباقات التقليدية كما يقال؟ تفضل.
0: هو لازم أن أشير إلى أن قطاع وكالة الأسفار ومنذ سنين، وهذا ليس واليوم، منذ سنين هما كيساهموا إلى جانب المكتب الوطني المغربي للسياحة في تسويق الوجهة ديال المغرب عبر المتقيات الدولية العالمية. كما كنعرفوا عدد كبير من وكالة الأسفار المغربية في مختلف الجهات اللي كتصدر واحد مجموعة من الملتقيات الدولية في أوروبا في أمريكا في آسيا في إفريقيا لتسويق الوجهة، وهذا يعني احنا اعتدنا على هاد العملية هذه، وبالتالي كنعتبروا طبعا من بين الفاعلين الأساسيين في إعطاء أو المساهمة في تسويق الوجهة. هاد التسويق هذا طبعا مشاركة فيه الدولة ككل والحكومة بشكل خاص.

0: الأول اللي هو طيران، تحدي الثاني اللي هو التسويق ديال الوجهة، تحدي الثالث اللي هو البنية التحتية الفندقية، التحدي الرابع اللي هو التنشيط السياحي، والتحدي الخامس واللي هو أساسي هو التكوين. فهناك خمسة، هناك خمس نقولوا أركان أساسية اللي الهدف منها هي الوصول لهذه النتائج هذه الإيجابية. لا يخفى على الجميع أن المغرب كان من بين الدول الأوائل، وأنا كنتذكر خلال أيام الأزمة ديال كوفيد 19 أن المغرب انخرط ووجد وهي واحد المجموعة من التحديات، واحد السياسة يعني اللي غادي نسميوها من بعد ذلك بوست كوفيد، يعني ما بعد كوفيد. وهذا الانخراط هذا وهذه الاجتماعات وهذه التصورات اللي تمت ما بين طبعا الوزارة، ما بين المكتب الوطني المغربي للسياحة، وما بين المهنيين السياحيين بصفة عامة، أعطت النتائج ديالها باعتبار أن من بين الدول الأوائل عالميا اللي استطاع أنه يسترجع واحد النسبة مئوية من السياح حتى للمغرب.
1: طيب.
0: وهذا كيبين كيثبت طبعا مدى الانخراط ديال المهنيين بصفة عامة، وكانت أثر طبعا بصفة خاصة من خلال تهيئة برامج ومنتوجات اللي ساهمت بطبيعة الحال في جذب السياح، إضافة طبعا إلى مجموعة من الأمور. ناخذ على سبيل المثال النتائج الإيجابية اللي حققها الفريق الوطني المغربي في مونديال قطر على سبيل المثال، واللي جعلت من المغرب الوجهات اللي كيدت عليها السائح الأجنبي لاستكشاف هذا البلد هذا بالنظر يعني السمعة ديال اللي صبحت عالمية، من خلال طبعا حسن الضيافة اللي كيتميز طيب. بها المغرب من خلال مجموعة من الأمور، وبالتالي طبعاً أننا نوصل لهذه النتائج ديال 20 مليون سائح حالياً وأكثر من 130 مليار درهم كعملة صعبة. فما يمكننا إلا نقولوا أن المغرب يعني حقق المراد ديالو، وأمامه طبعاً طريق بانخراط جميع المهنيين وبانخراط طبعاً الدولة.
1: أستاذ محمد،
0: إيجابية أخرى.
1: طيب أستاذ محمد صوتي يعني ما بقاش لنا بزاف ديال الوقت. جهة الدار البيضاء اصطاد تعتبر القلب النابض للاقتصاد والمركز الأساسي لسياحة الأعمال والمؤتمرات، كيف تساهم دينامية هذه الجهة تحديدا في دعم الترتيب العالمي الجديد للمملكة وبعجالة لو سمحت؟
2: تماما. بالنسبة إلى غنتكلم على جهة الدار البيضاء، احنا كنعرفوا بلي كاين بعض المعايير اللي كيخصنا نمتثلوا لها، وبعض المعدات اللي خصها تكون جاهز لمدينة الدار البيضاء. جهة الدار البيضاء ستات يمكن نقول ان يمكن تستحق اكثر اليوم، لكن كنعرفوا بلي كاين واحد الامر اللي هو قصر المؤتمرات اللي يمكن اليوم كنتكلموا عليه هذه واحد عدة سنين، اللي هو في مشروع الإطار ديالو ديال المكتب الجهوي السياحة مع السلطات المعنية والإدارات المعنية، أنه يكون واحد قصر مؤتمرات اللي غادي يساهم تطوير هاد المدينة الاقتصادية. ويمكن تكلموا على واحد النقطة كيف قال سي السمراري
1: بعجالة لو سمحت،
2: مطار
1: تفضل.
2: مطار الدار البيضاء اليوم ما حد مثلا الطائرات كلها ما كتنزلش في الدار البيضاء باش يمكن نستافدوا من كل الانواع ديال السياح، ما نكتفيوش بسائح الاعمال.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ محمد السملالي رئيس فيدرالية وكالات الأسفار، والسيد محمد صوتي نائب رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة الدار البيضاء أسطات. ونصل إلى هنا إلى نهاية النقاش، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: Sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour une 21e édition. Au rythme du monde, là où la lumière prend vie, où les peuples et les voix forment une même onde. Unis par la musique, portés par l'émotion. Le nouveau rendez-vous de Mawazine, où la capitale rayonne en musique, transformant Rabat en spectacle vivant. Au rythme des voix et des cœurs, les scènes deviennent le carrefour des voix du monde. Rabat chante, danse et célèbre l'universel.

نجدد الترحاب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميدي آن في هذا الحصاد الممتد إلى حدود الساعة 8. لا زال في جعبتنا الكثير من المحطات التي سنتوقف عندها، أما اللحظة فنواصل الاستماع للموسيقى.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: في صيف العام 1998 وأمام أنظار ملايين المشاهدين حول العالم دوى اسم مغربي في أكبر عرس كروي عالمي. لم يكن لاعبا يسجل الأهداف ولا مدربا يرسم الخطط، بل حكما فرض احترامه بكفاءته ونزاهته. إنه سعيد بالقولة، ابن مدينة تيفلت التي صنع التاريخ أو الذي صنع التاريخ كأول حكم عربي وإفريقي يقود نهائي كأس العالم بين فرنسا والبرازيل. قصة رجل حمل الصافرة المغربية إلى القمة وترك بصمة خالدة في ذاكرة كرة القدم العالمية، نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل أمين عزيماني.
2: بملامح صارمة لكن هادئة، كان الحكم الراحل سعيد بالقولة نموذجاً للأشخاص الذين جعلوا لأنفسهم اسماً من ذهب، لا لكونه سجل أهدافاً إعجازية أو حقق ألقاباً كباقي اللاعبين، بل لأنه أدار اللعبة بحكمة وقوة شخصية مانحاً الصافرة الإفريقية والعربية هيبتها العالمية، وظل اسمه مرادفاً للتميز والنزاهة. ولد سعيد بالقولة في مدينة تيفلت عام 56 900 وألف، ورغم أن الرجل اختار سلك الوظيفة العمومية ليعمل إطاراً في إدارة الجمارك المغربية، إلا أن شغفه بالتحكيم كان أقوى ليدخل هذا العالم عام 83 900 وألف في مدرسة تأهيل الحكام، إلى أن حظي بفرصة دخول التحكيم في الدوري المغربي ليتدرج بالقولة في سلك التحكيم محلياً وقارياً، إذ حصل على الشرف الدولية عام 93 900 وألف. وبفضل شخصيته القوية، هدوئه الرصين وقدرته العالية على إدارة المباريات المشحونة، سرعان ما أصبح الرجل الخيار الأول للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المباريات الكبرى، ليقود نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 98 900 وألف في بوركينا فاسو بين مصر وجنوب إفريقيا بنجاح باهر. جاءت نقطة التحول التاريخية في مسيرة بالقولة وفي تاريخ التحكيم العربي والإفريقي خلال مونديال فرنسا 98 900 وألف، بعد أدائه المتميز في مباريات دور المجموعات. وضعت اللجنة التحكيمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ثقتها الكاملة في الحكم المغربي لإدارة المباراة النهائية، ليصبح سعيد بالقولة أول حكم عربي وإفريقي يقود نهائي كأس العالم عبر التاريخ، وهو الإنجاز الذي لم يتكن

تتكرر حتى يومنا هذا في مباراة نهائية للمونديال. في 12 من يوليوز عام 98 900 و1000، وأمام أكثر من 80,000 متفرج في ملعب ستاد دو فرانس وملايين خلف الشاشات، أدار بالقول القمة المنتظرة بين فرنسا المستضيفة بقيادة ديدي ديشان والبرازيل بقيادة رونالدو. تميز أداؤه بالصرامة واللياقة البدنية العالية، ولم يتردد في طرد النجم الفرنسي مارسيل ديسييه بعد نيله الإنذار الثاني في قرار أكد نزاهته العالية، لينال بالقولة إشادة عالمية من وسائل الإعلام وخبراء اللعبة، واعتبرت صافرته فخراً للقارة السمراء. ولاحقاً وشحه العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني بوسام من درجة ضابط تقديراً لرفعه راية المغرب عالمياً، كما تمت الاستعانة به لإدارة مباريات حاسمة في الدوري الياباني والخليجي نظراً لسمعته الدولية. لم يمهل القدر هذا الهرم الرياضي طويلاً ليقدم المزيد من خبراته للأجيال الصاعدة، ففي 15 من يونيو من العام 2000 غيب الموت سعيد بالقولة بعد صراع مرير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 45 عاماً فقط، ونعته الفيفا والكاف كواحد من أفضل حكام القرن العشرين، تاركاً وراءه إرثاً تحكيمياً ملهماً لشباب الحكام في إفريقيا والعالم العربي.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى

0: بفنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعاً على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناوا.نت. بشراكة مع ميدي أن راديو.
1: ميدي أن حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
2: أهلا ومرحبا بكم من جديد. وقبل نشرة السابعة نتعرف على حالة الطقس بالمنطقة المغاربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس على العموم في مختلف المناطق والمعدلات، في حدود 23 درجة بالصويرة، 24 بأسفي بطنجة، 27 درجة، 26 بكل من الرباط والدار البيضاء، وترتفع الحرارة بمراكش إلى 35 درجة. في الجزائر أجواء مشمسة في شمال البلاد مع انتشار بعض الغيوم في الجنوب، ويحتمل هطول زخات رعدية بمنطقة الأوراس. معدلات الحرارة مرتفعة نسبيا في حدود 26 درجة بالجزائر العاصمة وبالجاية، بشلف ترتفع الحرارة إلى 34 درجة، بتمنراس 38 درجة، 41 مرتقبة بكل من غردايا وبسكرة، و 46 على المقاييس بأدرار. في تونس سماء صافية إلى قليلة الغيوم في الجنوب الشرقي للبلاد مع احتمال هطول زخات رعدية بالمرتفعات الشمالية الغربية بعد الزوال. معدلات الحرارة 31 درجة ببنزرت، 33 بمدنين، بتونس العاصمة 34 درجة، 40 متوقعة بقفصة، 42 كأعلى المقاييس تسجل بتوزر. تمام السابعة بميديا، إليكم مستمعينا هذا العرض الإخباري المفصل من إعداد وتقديم الزميلة منال رقيوق. منال، مرحبا بك مجددا.
3: أهلا بك أيمن، أهلا بكم مستمعينا الكرام. في عناوين هذه النشرة: التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، الجيش الإسرائيلي يكثف الغارات على مدينة صور بعد إنذاره كل السكان بالمغادرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. 3,900,000 أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر السنة الماضية، 60% منها تنتمي للوسط القروي. في فرنسا قلق في أوساط المقيمين الأجانب في وضعية قانونية جراء تزايد رفض طلبات تجديد الإقامة بعد اعتماد شروط مشددة تدفع المتضررين إلى خوض مسارات قضائية معقدة. نستهل النشرة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في لبنان. غارات الجيش الإسرائيلي تتواصل دون هوادة مع التركيز أكثر على مدينة صور التي باتت هدفا مباشرا للنيران الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا بإخلاء كامل المدينة بما فيها الحي المسيحي الذي يعد حيا سياحيا والمخيمات الفلسطينية، وشن في أعقاب ذلك غارات أودت بحياة 8 أشخاص على الأقل. والصور القادمة من المدينة تظهر موجات نزوح واسعة لمن تبقى من السكان إلى شمال النهر الزهراني، كما أمر بذلك الجيش الإسرائيلي. من مدينة صور يرصد الوضع لنا مراسلنا خلدون زين الدين.
4: مدينة صور الساحلية كبرى مدن جنوب لبنان في مرمى النيران الإسرائيلية مع تطور نوعي. إنذارات بالإخلاء وغارات إسرائيلية لم يحد منها الإعلان عن وقف لإطلاق النار، كل هذا اعتاده سكان المدينة، إنما هذه المرة الإنذار طال الحي المسيحي فيها. هذا الحي بقي بمنأى عن الغارات والاستهدافات الإسرائيلية، ولكن ماذا جرى؟
5: خلال الفترة الأخيرة رصد جيش الدفاع الإسرائيلي نشاطاً لعشرات العناصر التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية داخل الحي المسيحي.
4: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي:
5: إن حزب الله ومنظمة حزب الله تواصل النهج ذاته اليوم داخل محيطكم من أجل أمنكم وسلامتكم.
4: تغلغل عناصر من حزب الله وفق الرواية الإسرائيلية قاد لإنذار بالإخلاء، فنزح أبناء الحي

0: المحاذي للبحر إلى بيروت ومناطق شمال نهر الزهراني.
1: الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور. الحساس فيها هو الموضوع الحي المسيحي اللي هو حي كان محيد، وأنه حي عمليا ما له علاقة بشيء، لكن دخل عليه نازحين كثر من المناطق الأخرى.
0: الصحفي اللبناني والكاتب السياسي علي حمادي.
1: تفاعلت هذا الموضوع، تفاعل كتير، وخصوصا بأوساط الكنائس المسيحية في لبنان والفاتيكان أيضا، مشان تحيد هذه المنطقة، لأنه هي المنطقة أيضا هي البور وبنفس الوقت الأثرات، هذا هو الحي المسيحي.
0: لا تطال جنوب الليطاني أي معادلة أمنية وسياسية. اتفاق وقف إطلاق النار لا يوقف النيران الإسرائيلية، وحدها المعادلات ترسم للضاحية الجنوبية لبيروت، وكأن الجنوب اللبناني من كوكب آخر. هذا ما يقوله أبناؤه. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
2: رغم تحذيرات الرئيس الأمريكي بإشعال الحرب مجددا بين إسرائيل وإيران، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المجلس الأمني المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من الأراضي اللبنانية على شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيره في الدفاع. في ظل حالة الترقب هاته لتطور الوضع العسكري والأمني على جبهات لبنان وبين إسرائيل وإيران، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا إزاء مسار المفاوضات مع طهران، قائلا إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية الأخيرة من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة. فهل يقترب الجانبان فعلا من اتفاق نهائي؟ نستمع لأمين المشقبة المحلل السياسي من عمان، حاوره نور الدين إيكاشان.
3: الاتفاق جاهز، الاختلافات هي على بعض الأمور فيما يتعلق بالودائع المالية لإيران والإفراج عنها، وبالتالي هناك يعني حديث على أن الرئيس الأمريكي يريد أن يتمم الاتفاق وبعدها يفرج عن 12 مليار دولار أمريكي لإيران من أرصدتها محجوزة، وبالتالي إيرانيين يطالبوا بمبلغ 25 أو 24 مليار، إلا أنه يعني هاي القضية فنية من الممكن تجاوزها. وأعتقد أنه فيما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني، وافقت إيران على عدم الاستمرار في تخصيب اليورانيوم وجاهزة لعملية تخفيض نسبة اليورانيوم المخصب من 60 إلى 20. وأعتقد أنه يعني الموقف الأمريكي خلال هذه الحرب اللي هي 17 ساعة بين إيران وإسرائيل دفعت بسرعة كوسيلة ضغط على إتمام هذا الاتفاق والانتهاء من هذا الاتفاق، لأنه عدم الاتفاق مع إيران أو الوصول إلى اتفاق بإيران يضر بالانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. هناك نوع من الاختلافات داخل الحزب الجمهوري بشكل عام على استمرارية هذه الحرب، وأعتقد أنه يعني آن الأوان أن تذهب الولايات المتحدة وإيران إلى عقد الاتفاق في أقرب فرصة ممكن.
2: ومن آخر تطورت هذا المساء، رئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية أثناء دورية في مضيق هرمز، وأكد أن واشنطن سترد على ذلك. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو منع وزير المالية الإسرائيلي بيتسئيل سموتريتش الذي يروج بنشاط لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان قطاع غزة من دخول الأراضي الفرنسية. وإلى هذا دعت الحكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر. بالمغرب، انطلقت اليوم برباط أشغال قمة جي جي بي للاستثمار بمشاركة مستثمرين ومنعشين وشركاء في قطاعات العقار والفندقة والسياحة، مناسبة سلط خلالها المتدخلون الضوء على الدينامية التي يشهدها المغرب والتي تدعمها على وجه الخصوص مشاريع البنية التحتية الكبرى وتطوير الربط الجوي والتحضيرات المتعلقة بالتنظيم المشترك لكأس العالم. السياحة المغربية باعتراف دولي تشهد دينامية قوية فقد أفاد أحدث إصدار من البارومتر العالمي للسياحة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة بأن المغرب ارتقى إلى المرتبة 22 عالميا من حيث عدد السياح الدوليين الوافدين خلال سنة 2025 بعدما استقبل 19 مليون و 800 ألف سائح، مؤشر إيجابي يكرس طفرة القطاع السياحي المغربي.

0: بهذا الخصوص لتوضيحات فاطمة الزهراء عمورة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحدثت لنور الدين إيكاشانا.
1: من بعد جائحة كوفيد ولات منافسة قوية بين الوجهات السياحية، وعدد من الدول استثمرت بشكل كبير باش ترجع المكانة ديالها في السوق السياحية. وفي هذا السياق التقدم ديال المغرب ب 12 مرتبة في التصنيف العالمي ديال منظمة الأمم المتحدة للسياحة، واللي هي حاليا المرتبة 22 عالميا، كيتعتبر إنجاز مهم. وهذا التقدم ما كيهمش غير عدد الوافدين، ولكن كيهم كذلك المداخل. اليوم المغرب كيجلب زوار أكثر، وكيخلق كذلك قيمة أكبر على مستوى الاقتصاد الوطني وكذلك الجهات. وهذه النتائج كتأكد نجاعات خريطة طريق السياحة 2023-2026، وكتبين أن الاستثمارات والجهود اللي درنا كيعطيو اليوم نتائج اللي هي ملموسة. وغادي نستمر إن شاء الله في هذه الدينامية باش نزيدو نعزو مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في السنوات المقبلة.
0: في المغرب دائما 3,900,000 أسرة موزعة على كافة الجهات استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025. الوكالة الوطنية للدعم المباشر أوضحت في تقريرها السنوي برسم 2025 الذي وثق أبرز المنجزات وأهم المحطات التي ميزت السنة التأسيسية من عملها، أوضحت أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الوسط القروي، مشيرة إلى أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى متم دجنبر 2025 بلغت 51 مليار درهم. نستمع لتوضيحات وفاء جمالي المدير العام للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من الرباط، حاورها نور الدين إيكاشانا.
2: التقرير كيقدم الخطوات اللي قطعتها الوكالة في سنة 2025، واللي هي السنة الأولى من الاشتغال ديالها. الوكالة تولات هذه السنة تدريجياً مهام تدبير وتتبع وتقييم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، اللي هو برنامج ملكي كيستهدف بشكل منتظم 3,900,000 أسرة. هذه الأسر كتضم 5,500,000 طفل، بالإضافة 1,700,000 شخص مسن. التقرير كيقدم كذلك معطيات إضافية، منها مثلا أنه 60% من المستفيدين من الدعم كيعيشوا في العالم القروي، وأنه توزيع الدعم على المستوى الترابي كينسجم بشكل كبير مع خريطة الفقر، وهذا الشيء كيأكد نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد. كذلك قيمة الدعم فهي كتمثل 51 مليار درهم، أي تقريبا 2% سنويا من الناتج الداخلي الخام، وهو مجهود كيخلي بلادنا مرجع في المحيط الإقليمي والقاري ديالها. لكن يمكن أهم من هذه الأرقام كلها هو أنه الدعم كيف ما كتعرفوا كيستهدف ملايين النساء والرجال والأطفال اللي كيكونوا الأسر المستهدفة، واللي الوكالة كتسعى للإدماج الاجتماعي والاقتصادي ديالهم. لذلك نشتغل على فتح تمثيليات ترابية، هاد التمثيليات كيشتغلوا فيها مواكبين اجتماعيين، الدور ديالهم هو المواكبة للأسر والتعرف على الاحتياجات ديالهم الحقيقية والإدماج المنتج ديالهم.
0: مغربيا أعلنت موريتانيا تفعيل إطارها الوطني للعمل الاستباقي لمواجهة الجفاف في سابقة تعكس تحولا متسارعا في طريقة التعامل مع الكوارث المناخية بمنطقة الساحل، وقد أتاح هذا التفعيل الإفراج الفورية عن 2.5 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ التابع للأمم المتحدة في خطوة استباقية قبل أن تظهر آثار الأزمة بشكل كامل على السكان. ويأتي القرار استنادا إلى توقعات مناخية تشير إلى احتمال مرتفع لحدوث جفاف خلال الموسم الزراعي الحالي، في خطوة تراهن السلطات الموريتانية وشركاؤها الدوليون من خلالها على تقليص الخسائر الاقتصادية والإنسانية على قبل وقوعها، بدلا من الاكتفاء بعمليات الإغاثة التقليدية بعد تفاقم الأزمة. نختم النشرة من فرنسا التي تشهد في الآونة الأخيرة تشديدا من قبل السلطات في معالجة طلبات تجديد البطاقات الإقامة لأشخاص يتواجدون في وضعية قانونية ومستقرة، وبسبب هذا التشديد الذي يترجم في كثير من الأحيان برفض تجديد بطاقات الإقامة يفقد المئات من المقيمين الأجانب من المستخدمين والطلبة عملهم ومقاعدهم الدراسية، ما يدفع بعضهم إلى خوض مسارات قضائية. لتقريبنا من أسباب ارتفاع هذه الظاهرة معنا بيير لوي غيمو الأكاديمي والمحلل السياسي من

0: مدينة ليون الفرنسية، تحدث ليوسف النعماني.
1: هناك ظاهرة تفشت وهي لصيقة بطبيعة بيروقراطية تعاني منها فرنسا منذ زمن بعيد، تكمن في هذه الصعوبات الراجعة لعدة أسباب. هناك أولا عدم القدرة على تصريف الموازنة الكافية لتشغيل الموظفين، من ناحية أخرى هناك تلكؤ فعلي نجده في عدة قضايا كانت متعلقة بتجديد رخصة الإقامة، وها نحن نجد ظاهرة تجديد إقامة الدخول إلى فرنسا والأوراق الإدارية التي تصاحب تراخيص الإقامة بسبب هذا الاستفحال البيروقراطي الذي إن دل على شيء فإنما يدل على غياب تحديد الإدارة الفرنسية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام نشرة السابعة، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، ونعود إليك الآن مباشرة أيمن الأحمد.
2: شكرا لك من الرقيوق، ومستمرون معكم مستمعينا في فقرات الحصاد المتعددة. جرى الحديث كثيرا مؤخرا عن التفاهة في المواقع الاجتماعية والشبكة العنكبوتية، ونعود اليوم إلى مفهوم التفاهة الذي أصبح مصطلحا في الأدبيات الفلسفية الغربية منذ بداية الألفية الثالثة. باب ما جاء في التفاهة عنوان هذا العدد من للحديث بقية مع شكري البكري.
3: حديثنا اليوم عن التفاهة، ولا يمكن الحديث عن الموضوع دون استحضار الفيلسوف الكندي ألان دونو في كتابه نظام التفاهة. هل التفاهة بكتيريا أم فيروس؟ هل تنبت بمنأى عنا مثل الحشائش والنباتات الضارة، أم نحن من نغذيها بالماء والشمس والهواء والتواطؤ اللعين؟ والتواطؤ اللعين هو أن نغذيها بالماء فتعطش القيم وتجف المبادئ، وأن نغذيها بالضوء فتغمنا الظلمة، وأن نغذيها بالهواء فنختنق. ألسنا نحن أفرادا ومؤسسات وأنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية من نشجع على التفاهة وتهميش الكفاءات؟ إذا نظرنا إلى مناحينا الحياتية اليومية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فقد لا نجد من عنوان أكثر إيجازا وتعبيرا من عنوانين اثنين لا غير: التفاهة والعبث. أن وليت سياسة واقتصادا وثقافة ومجتمعا وأخلاقا. ويجدر بنا هنا أن نتصفح كتبا مثل الأخلاق في عصر التفاهة حين تصبح القيم محض شعارات. متى أصبح الصدق والوفاء والإحسان والإيثار مجرد شعارات في منظومتنا الأخلاقية والثقافية العامة؟ كيف تصبح القيم أكلة فاسدة، عملة مزورة؟ عندما ابتكر ألان دونو مصطلح حكم التفاهة أو نظام التفاهة، ومزج فيه مصطلحين لاتينيين، الحكم النظام والتفاهة، لم يكن الحديث عن عواهنه، بل لأن التفاهة أصبحت منظومة أخلاقية تربوية وجملة أحكام سياسية اقتصادية مجتمعية. فانقلبت المنظومة والأحكام بموجب هذا النظام الجديد وتغيرت المفاهيم. لم يعد النجاح نفس النجاح، ولا الرقي الاجتماعي، ولا الوجاهة الاعتبارية، ولا الصدق، ولا الحقيقة، ولا الإخاء. والحقيقة أن التفاهة لا تقتصر على العالم الرقمي الافتراضي، بل إنها أخطبوط يشمل كل مناحي حياتنا اليومية. كتاب نظام التفاهة مثلا يرصد الرداءة في المجتمع الحديث من السياسة والاقتصاد إلى الإعلام والتعليم، وكتاب الأخلاق في عصر التفاهة يرصد زيف الخطاب السياسي بشتى مشاربه وتلاوينه، وكتاب مقاومة التفاهة يترصد الفراغ والرداءة اللذين يبثهما العالم الرقمي في مجتمعاتنا المعاصرة. أين نحن من كل ذلك؟ نحن في كل ذلك. وهل ننسى رواية ميلان كونديرا حفل التفاهة صخب لا معنى؟ لكنه في واقعنا العبث وليس صخبا لا معنى، الذي هو جوهر الوجود حسب ميلان كونديرا.

0: لأن كونديرا يدعون هنا إلى استنشاق التفاهة المحيطة بنا لأنها إكسير لفراغنا الداخلي. يقول كونديرا في آخر روايته القصيرة حفل التفاهة: أدركنا منذ زمن طويل أنه لم يعد بالإمكان قلب العالم ولا تغييره إلى الأفضل ولا إيقاف جريانه البائس إلى الأمام. لم يكن ثمة سوى مقاومة وحيدة ممكنة، ألا نأخذه على محمل الجد. وللحديث بقية، للحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونصل في ترحالنا عبر الحصاد إلى الفقرة الرياضية البارزة، مساء الرياضة مع الزميل يوسف الشاطر. يوسف مرحبا.
2: مرحبا أيمن.
1: يوسف، في الآونة الأخيرة تحدثنا كثيرا عن أخبار المنتخب المغربي، لكن نريد أن نطالع معك الآن أخبار البطولة وآخر تفاصيل الجولة 28 وقمة الجيش والمغرب الفاسي.
2: طبعا البطولة تفرد نفسها رغم أن الجماهير المغربية المهتمة أكثر بأخبار المنتخب المغربي، وهذه مشكلة روزنامة.
1: صحيح
2: أيمن، مشكلة تأخر إجراء مباراة البطولة لمجموعة من الأسباب، ربما أبرزها كأس العرب وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، وأيضا كأس إفريقيا التي نظمت في المغرب. فكان مفروض على الرابطة
1: زخما كبيرا يعني.
2: طبعا موسم طويل جدا بالنسبة لنا، فتخيل اللاعبين. كرة القدم المغربية بداية أيمن مع صراع أندية الصدارة في البطولة يتواصل جولة بعد أخرى مع اقتراب نهاية الموسم. النقاط تتضاعف قيمتها وهامش التعويض يقل، وخمسة أندية معنية باللقب من أبرزها الجيش والماس إذ يلتقيان أمسية اليوم على ملعب فاس الكبير. الجيش الوصيف المنتشي بفوزه على الدفاع الحسن الجديدي في الجولة 21 يسعى لتعزيز صورته كمرشح بارز للفوز باللقب، ولو أن أثر خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا بدأ مؤثرا للغاية من الناحية المعنوية. في وقت تجاوز الماس عثرته الأخيرة بالفوز على أولمبيك أسفي، الفريقان يملكان نفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث، والمباراة تنطلق على الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي. قبلها تحظى قمة الرجاء والكوكب المراكشي في هذه الأثناء باهتمام كبير، كيف سيرد الفريق الأخضر الفعل بعد الخسارة الأخيرة أمام نهضة بركان. المدرب الجنوب أفريقي فادلو تحت الضغط بسبب النقد الكبير الذي واجهه خلال هذه الأيام الأخيرة. المباراة تتواصل في دقيقتها 21، التعادل السلبي وهي نفس النتيجة المرسومة في مباراة نهضة زمامرة واتحاد تورقة. في وقت انتهت مباراة اتحاد يعقوب المنصور والنادي المكناسي بالتعادل الإيجابي، هدف لمثله. قريبا من أخبار الأندية المغربية دائما، حسم نادي العين الإماراتي تعاقده مع المهاجم الكاميروني الشاب بابا بيلو لاعب نهضة بركان المعار هذا الموسم إلى حسنية أكادير بعقد مبدئي يمتد لأربعة مواسم بداية من الموسم المقبل. وجاءت الصفقة بعد المستويات البارزة التي يقدمها بيلو هذا الموسم، حيث سجل 14 هدفا ما جعله محط اهتمام عدة أندية خليجية وأوروبية. ووفقا لمجموعة من وسائل الإعلام الإماراتية فإن الصفقة نهزت مليار سنتيم، وما دفع إدارة نهضة بركان للموافقة على عرض النادي الإماراتي الذي يملك أيضا سفيان رحيمي والحسين رحيمي في تشكيلته الأساسية. إلى أخبار كأس العالم الآن، تلقى المنتخب المغربي ضربة قوية قبل انطلاق المونديال بعد تأكد إصابة عبد الصمد الزرزوري بالتواء متوسط في أربطة الركبة، ما سيبعده عن الملعب لفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع. ومن المتوقع أن يغيب نجم ريال بيتيس عن مباراة دور المجموعات أمام البرازيل واسكتلندا وهايتي مع إمكانية عودته في الأدوار الإقصائية إذا نجح أسود الأطلس في التأهل. طبعا ورغم الإصابة قرر المدرب محمد وهبي الإبقاء على الزرزوري ضمن القائمة النهائية للمونديال في استعادته للجاهزية. ومن جانبه وصل المنتخب البرازيلي الثلاثاء استعداداته لمواجهة المنتخب المغربي في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة السبت وسط أجواء جادة وغياب استثنائي لنيمار جونيور الذي يواصل عدم التدرب بشكل طبيعي مع المجموعة، وهو ما يرشح غيابه عن مواجهة المنتخب المغربي سهرة السبت. وفي أخبار المونديال أيضا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لإدارة المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين

المنتخبين المكسيكي والجنوب افريقي الخميس على ملعب أستيكا في العاصمة المكسيكية. وسيدير سامبايو البالغ من العمر 44 عاما اللقاء الافتتاحي للمونديال بمساعدة مواطني برونو بيريس وبرونو بوتشيليا، في مساء تولى الكولومبي نيكولاس غايو مهمة

0: المتحدة، لكن الاتحاد الصومالي لكرة القدم كان أوضح أن الحكم مدرج على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ولاحقا أعلن الاتحاد الدولي استبعاد عارتن من إدارة مباريات كأس العالم نتيجة منعه من دخول الولايات المتحدة. ومع هذه الأزمات المرتبطة بالتأشيرات، اتهم الاتحاد الإيراني لكرة القدم الثلاثاء الولايات المتحدة بسحب حصتها من تذاكر كأس العالم، معتبرا ذلك عرقلة لحضور الجماهير الإيرانية إلى البطولة. وقال الاتحاد الإيراني في بيان قبل أقل من 3 أيام على انطلاق المنافسات، تمنع الولايات المتحدة مرة أخرى المشجعين الإيرانيين من حضور مباريات دور المجموعات لمنتخب بلادهم. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية وخبر اليوم الذي يتعلق بناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث رفض هذا الأخير عرضا بقيمة 150 مليون يورو تقدم به غريمه التاريخي من أجل شراء عقد المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس، مؤكدا تمسكه بالشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 500 مليون يورو. وكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد وعد بتقديم عرض ضخم لضم لاعب نجم على الصعيد العالمي قبيل الانتخاب، وهذا النجم هو خوليان ألفاريس الذي يرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030، وهو لاعب متابع أيضا من نادي برشلونة. وبعد رفض العرض يبقى مستقبل اللاعب مرتبطا برغبته الشخصية، مع أخبار راجت في هذا الشهر عن رغبته في الانتقال إلى نادي برشلونة. وأخبار الأندية الأوروبية، مع نادي أتلانتا الإيطالي الذي انفصل رسميا عن مدربه رافائيلي بالادينو منهيا مشوارا امتد ل 39 مباراة فقط، ما يمهد الطريق لتعيين موريسيو ساري الذي غادر بدوره لاتسيو في نهاية الدوري الإيطالي. وأكد النادي القرار في بيان رسمي مقتضب وجه فيه الشكر إلى بالادينو وكامل جهازه الفني على التزامهم واحترامهم. وبهذا الخبر المتعلق بكرة القدم الإيطالية نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة، لنفسح المجال لفقرتكم اليومية المتابعة لكأس العالم 2026. حليمة الدهوي تتوقف في قصة كأس العالم مع نسخة فرنسا 1998.
1: أهلا بكم في عدد جديد من قصة المونديال، السلسلة الخاصة بتاريخ كأس العالم. في هذا العدد نحط الرحالة بفرنسا، حيث كان الفصل 16 من الحكاية في العام 1998. نسخة كسابقاتها حملت الكثير من التشويق والإثارة، تميزت بالتنوع الكروي والثقافي. في دور المجموعات ولدت المفاجآت، نيجيريا تقصي إسبانيا وكرواتيا تعين نفسها بقوة في أول مشاركة لها، أما البرازيل فقد أظهرت شخصية البطل، فيما تقدم أصحاب الأرض بثقة وثبات مدعومين بجماهيرهم. المنتخب المغربي بقيادة الفرنسي هنري ميشيل بصم على مشاركة مميزة رغم إقصائه بطريقة مؤلمة. المشهد الختامي من هذه النسخة احتضنه ستاد دو فرانس، فرنسا وجها لوجه أمام البرازيل. زين الدين زيدان يرتقي فوق الجميع، رأسيتان قاتلتان في الشوط الأول. في اللحظة الأخيرة هدف ثالث يؤكد الحكاية، ثلاثية نظيفة وتتويج أول واحتفال يحم أرجاء فرنسا لتدخل هذه الأخيرة سجل أبطال العالم. في عدد الغد نحط الرحالة بكوريا الجنوبية واليابان.
2: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميدي آن ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي آن وجميع منصاتنا الرقمية.
3: ميدي آن حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
4: وقبل نشرة 7:30 مرة أخرى نتعرف على حالة الطقس بالمنطقة المغاربية.
5: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur l'oriental et à l'ouest de la ligne Sebta Aoussed Laguera.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. اللحظة نرحل إلى باريس في فقرة ميدي 1 روبورتاج. عاشت فرنسا مؤخرا موجة حر غير مسبوقة، حيث فقد درجات الحرارة المسجلة توقعات علماء المناخ الذين وإن كانوا يتوقعون ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة لكنهم لم يرجحوا حدوثه بهذه السرعة. هذه الموجة تكشف مثل سابقتها عن تحديات واضحة في مجال التدبير والتكيف مع ظاهرة أصبحت واقعا متكررا حول أولويات الدولة في مواجهة هذه الظاهرة. الموضوع محور فقرة ميدي 1 روبورتاج مع مراسلتنا في باريس إكرام بن شريف.
2: شباب يقفزون من فوق جسر كانال سان مارتان، اليافعون يتحدون منع السباحة رغم ملاحقات رجال الشرطة.
3: في بيتي الصغير الحرارة تجاوزت 30 درجة، في حين أنني هنا وجدت ظلا وهواء، ثم الغطس في الماء يعدل حرارة الجسم. أنا أحسن الآن، لا أفهم فكرة منع السباحة، هذا غير مفهوم حين تتجاوز الحرارة 35 درجة. من الطبيعي إذا وجد مصدر ماء أن يستعمله الناس.
2: هي محاولات بريئة يائسة في مواجهة تغير مناخي عنيف ووحدة أمام حدث غير مسبوق. زعيمة الخضر تستنكر غياب تدابير جدية وتنازل الحكومة على أولوية الأولويات.
4: أنا غاضبة جدا لأنني اقترحت إلى جانب حزب الخضر إقرار عطلة مناخية، وهي فكرة مستوحاة من التجربة الإسبانية بعد تسجيل وفيات في صفوف الفلاحين والعاملين في قطاع البناء. الحكومة الإسبانية سارعت إلى اتخاذ تدابير لحماية العمال، بينما اكتفى وزير العمل لدينا عندما سئل عن مقترحنا بالقول إن العمال أدرى بمصالحهم ولا يحتاجون إلى نصائح من حزب الخضر. ما يثير القلق هو أن الدولة لا تتعامل بجدية مع ما يحدث ولا تبذل ما يكفي لمواجهة تداعيات التغير المناخي، سواء من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو عبر تعزيز سياسات التكيف مع الظاهرة. لدينا في فرنسا الصندوق الأخضر المخصص لتمويل إجراءات التكيف المناخي، غير أن ميزانيته تشهد تراجعا مقلقا منذ عامين في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الاستثمار في تأهيل المدارس ودور رعاية المسنين والبنيات التحتية القادرة على مواجهة آثار التغير المناخي.
2: تخطيط التعايش يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير، يقول الباحث فرانسوا جيمان. يتطلب أيضا الخروج من فكرة سلبية حول معنى التأقلم.
5: يبدو الأمر وكأننا نعيش كل عام أحداث فيلم بيل موري وأندي ماك دويل، حيث يضطر الأبطال إلى عيش اليوم نفسه مرارا وتكرارا. مع كل موجة حر يتكرر السيناريو ذاته، نعبر عن دهشتنا، نعقد اجتماعا وزاريا طارئا، ثم تنخفض درجات الحرارة ينتقل الإعلام إلى موضوع آخر، وما أن تحل موجة حر جديدة حتى نعود إلى القصة نفسها. أعتقد أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لتأهيل المدارس، ف7% فقط من المؤسسات التعليمية مجهزة بأنظمة تكييف، وقد تعرض تلاميذ وأساتذة خلال الأيام الماضية لوعكات صحية بسبب الحرارة المرتفعة. كما ينبغي إعادة النظر في تنظيم أوقات العمل، فقد توفي عامل شاب مؤخرا نتيجة موجة الحرب، وهو ما يبرز حجم المخاطر التي باتت تفرضها الظروف المتحدة.

0: واصل التغير خلال السنوات المقبلة، وما نعيشه اليوم ليس استثناء عابرا بل واقع سيتكرر بشكل متزايد. لذلك أصبح التكيف ضرورة ملحة ويجب ألا ينظر إليه باعتباره شكلا من أشكال الاستسلام أو التراجع.
1: لأن شهر مايو الحار لن يكون الأخير في فرنسا تحضر ماغالي غيزيزازيت، هو الاستثناء الذي سيصبح العادة.
2: نحن نعيش سنة باردة بالنظر للسنوات المقبلة. الكربون المتراكم أثر بشكل دائم على المناخ. اليوم هو حدث استثنائي من وجهة نظر الأرقام. منذ أن بدأنا إحصاء درجات الحرارة بفرنسا لم نسجل فوارق بهذا الحجم خلال شهر مايو. هذا الحدث كان مستحيلا في كوكب لا يعيش احتباسا حراريا، أي في بداية القرن العشرين. اليوم هو ليس مفاجئا لأنها قوانين الفيزياء، الاحتباس الحراري يتسبب فيما نعيشه اليوم، لكننا متفاجئون لأننا لم ننتظر حدوثه بهذه السرعة.
1: وإن مست موجة الحرارة كل الباريزيين إلا أن أكثرهم فقرا كانوا في مقدمة الضحايا. التغير المناخي يعني بالدرجة الأولى الفئات الهشة، يقول المهندس سيلفان غريزو.
3: إذا نظرنا للأحياء الأكثر تعرضاً لتبعات التغيير المناخي سنلاحظ أن الأحياء الأكثر فقراً، وهذا صحيح في منطقة باريس وأيضاً مدن كليون. بالإضافة للأحياء التي أعيد بناؤها لدينا سباق علينا خوضه على مستوى السكن بشكل عام. على مهنة البناء أيضاً أن تتغير. لازلنا نتكلم عن راحة الصيف في حين هي مسألة تتعلق بجعل البيوت قابلة للسكن في كل فصول السنة وخاصة في فصل الصيف. هذا يمس أيضاً أحياء ليست فقيرة في قلب باريس، مثلاً كل من يسكنون تحت أسقف من الصفيح.
1: انخفضت درجة الحرارة بباريس وتنفس سكان العاصمة السعداء، ستبقى صورة الشباب الذين يحاولون السباحة ويتعرضون لقمع الشرطة ملخصاً لقلة تحضير عاصمة لتغير أكيد. باريس، إكرام بن شريف، الميديا.
4: كل الشكر لمراسلتنا في باريس سميلة إكرام بن شريف، ونواصل معكم مستمعينا اللحظة مع فقرة كتاب في دقيقتين. يعتبر الأستاذ عبد الحميد عقار واحدا من الأصوات النقدية الرصينة في المشهد الأدبي بالمغرب، وتولى رئاسة اتحاد كتاب المغرب عام 2005 قبل أن يحدث ما يسميه البعض بالانقلاب المشهور عام 2009. ومن أهم مؤلفات الأستاذ عبد الحميد عقار كتابه الرواية المغاربية الذي نطلع على مضامينه الآن مع الزميل شكري البكري في كتاب في دقيقتين.
5: يسعى هذا الكتاب إلى قراءة الخطاب الروائي المغاربي باعتباره نصا تطوريا يملك قيما خلافية تخص اللغة الروائية وما يلحقها من تهجين وتنويع وسخرية، وذلك لأن هناك سلسلة من النصوص الروائية حفرت موقعها المتجذر في الزمان والمكان وتعطي عن الرواية المغاربية صورة المتتالية الدينامية والخلافية. ويتعلق موضوع البحث بالكشف عن بعض ثوابت الجنس الروائي ومتغيراته وعن المرونة التي تطبع تاريخه وتطوره، وذلك من خلال متن محدد 18 رواية صدرت بين العامين 1973 و 1989 مع التركيز على محورين رئيسين: اللغة الروائية والخطاب الروائي. وبعد مدخل يتناول النصوص المؤسسة في المتن الروائي بالبلدان المغاربية الخمسة، ينقسم محتوى البحث إلى قسمين: قسم عن تحولات اللغة الروائية المغاربية من خلال رواية الفريق لعبد الله العروي وعرس بغل للطاهر والطهر، ويختتم القسم بفصل عن اللغة الروائية وآفاق التجريب في الرواية المغاربية. ثم قسم عن تحولات الخطاب الروائي المغاربي، يتناول فيه الباحث التأصيل والمغايرة في الرواية الجزائرية وكذا السخرية في رواية أحلام بقرة لمحمد الهرادي، والعجائبي في رواية عين الفرس للميلودي شغموم، والذاتي في رواية دليل العنف وهن لعبد القادر الشاوي.

مخلص عبد الحميد عقار في كتابه الرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب إلى أن الخطاب الروائي المغاربي قابل لأن يقرأ باعتباره سلسلة نصية دينامية متطورة، وأن تحولات الخطاب الروائي المغاربي ليست بدون مآزق، ذلك لأن النزوع التجريبي يصبح أحيانا عائقا عندما يصبح الاشتغال على اللغة يساوي التضحية بالقصة أو الحكاية وبالشخصية وبالبناء. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: وقبل نشرة أو قبل موجز الثامنة مستمعينا الكرام، نتوقف مرة أخرى مع حالة الطقس بالمنطقة المغاربية. سيل هذه الجولة

0: من المغرب حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس عموما في مختلف المناطق، والمعدلات في حدود 23 درجة بالصويرة، 24 درجة بأسفي، بطنجة ترتفع الحرارة إلى 27 درجة، 26 بكل من الرباط والدار البيضاء، 34 بفاس، و38 تسجل بالراشدية. في الجزائر طقس غائم إلى مشمس عموما في مناطق البلاد الشمالية، فيما يرتقب انتشار كثيف للغيوم في الجنوب للبلاد، حيث يحتمل هطول زخات رعدية أيضا متوقعة بمنطقة الأوراس. درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في حدود 26 درجة بكل من الجزائر العاصمة ووهران، 32 تسجل بكل من تيارت وقص قسنطينة، 41 بكل من غردايا وبسكرة، و46 تسجل بأدرار. في تونس طقس مشمس في مختلف الأنحاء، بينما يرتقب بعد الزوال هطول زخات رعدية في المرتفعات الشمالية الغربية، ومعدلات الحرارة تستقر في بنزرت في 31 درجة، 33 بمدنين، 34 بتونس العاصمة، ترتفع الحرارة بقفصة إلى 40 درجة، و42 كعال المقاييس مرتقبة بتوزع. تمام الثامنة مستمعينا الكرام، إليكم هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ومستهل هذا الموعد الإخباري من الشرق الأوسط، حيث التصعيد العسكري الإسرائيلي لا يزال متواصلا في لبنان. غارات الجيش الإسرائيلي تواصلت دون هوادة، مع التركيز أكثر على مدينة صور التي باتت هدفا مباشرا للنيران الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا بإخلاء كامل للمدينة بما في ذلك الحي المسيحي الذي يعد حيا سياحيا والمخيمات الفلسطينية، وأشن في أعقاب ذلك غارات أودت بحياة 8 أشخاص على الأقل. ورغم تحذيرات الرئيس الأمريكي بإشعال الحرب مجددا بين إسرائيل وإيران، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن المجلس الأمني المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من الأراضي اللبنانية على شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي. في ظل حالة الترقب للتطورات في الشرق الأوسط، أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا إزاء مسار المفاوضات مع طهران، وقال إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية الأخيرة من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة. ورغم تصريح الرئيس الأمريكي إلا أن ترامب اتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية أثناء القيام بدورية في مضيق هرمز، وأكد أن واشنطن سترد على ذلك. في المغرب افتتحت اليوم بالجديدة أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا، منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. الاجتماع عرف مشاركة نحو 40 من أجهزة الاستخبارات والأمن بإفريقيا، بالإضافة إلى 90 وفدا من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا وآسيا بصفة مراقبين. ويشارك في أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى أيضا ممثلون عن المؤسسات الإقليمية للأمم المتحدة. في المغرب أيضا 3,900,000 أسرة موزعة على كافة الجهات استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025. الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أوضحت في تقريرها السنوي برسم العام 2025 الذي يوثق أبرز المنجزات وأهم المحطات التي ميزت السنة التأسيسية من عملها، أوضحت أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الوسط القروي، مشيرة إلى أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت 51 مليار درهم. تمام الثامنة والدقيقة الثالثة بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية

0: بين تفاصيل الحياة اليومية نحتاج أحياناً إلى مساحة هادئة نفهم فيها أنفسنا أكثر.
1: أنا سعيد العيادي وهذا بودكاست توازن، مساحة هادئة.

مقام شفيع العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فمن حج وعجز عن زيارته فقد خسر. على مثل هذا العجز والعمر منقض، تشق قلوب لا تشق ثياب، وأرجو ثوابا بامتداح محمدا، وما كل مثن في الزمان يثاب.

على الزائر لمقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتذكر أنه قد فاتته رؤيته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في الدنيا، وأنه في رؤيته في الآخرة على خطر، وأنه ربما لا يراه إلا بحسرة، وقد حيل بينه وبين قبوله إياه بسوء عمله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يرفع الله إلي أقواما فيقولون يا محمد، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول بعدا وسحقا. فإن تركت حرمة شريعته ولو في دقيقة من الدقائق فلا تأمن أن يحال بينك وبينه بعدولك عن محجته، وليعظم مع ذلك رجاؤك ألا يحول الله تعالى بينك وبينه بعد أن رزقك الإيمان وأشخصك من وطنك لأجل زيارته من غير تجارة ولا حظ في دنيا، بل لمحض حبك وشوقك إلى أن تنظر إلى آثاره وإلى حائط قبره.

من زار مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أدرك أن رؤيته في الدنيا قد فاتت، فما أجدره بأن ينظر الله تعالى إليه في ذلك المقام

0: بعين الرحمة، فهو صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة المهداة، وما أرسله الحق تعالى إلا رحمة للعالمين، وكل من أحبه يشتاق لزيارته، فالحب هو الذي يطلب الود، والود يطلب القرب، والقرب في هذا المقام زيارته. فمن كتبت له الزيارة بعد أن عانى من الشوق إلى الوصول إلى ذاك المقام فقد فاز برضا الله تعالى وشفاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إني مشوق إلى أرض البقيع عسى أرى ضريحك من قبل انقضى أجلي، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم إلى يوم الدين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أنا ما مدحت محمدا لأنه بشر، أنا مدحته لأن الله بالصلاة عليه أمر. وكيف لا وكيف لا وقد حنى له جذع الشجر. أما يكفي أما يكفي أن عرج للسماء وأنطق الحجر مدينة رسول الله.

0: uniquement sur Média Podcast.
1: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 15 juin à Rabat et le 17 à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Média 1.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
3: عمر بوشمعة أهلا بكم. بتعليمات ملكية تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن غدا عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب فرنسا إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتابع المصدر أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجه، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا لتوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. وأكد السيد خنوش في مستهل الاجتماع أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم برباط حفل الإطلاق الرسمي للمرحلة الخامسة من شراكة الجوار المغرب مجلس أوروبا 2026-2029، وجمع هذا اللقاء ممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية بهذه الشراكة ومسؤولي مكتب مجلس أوروبا بالرباط، بالإضافة إلى ممثلي سفارات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا المعتمدة بالمغرب. وتمحورت أشغال اللقاء حول جلستين خصيصة تواليا لمكتسبات وآفاق الشراكة الجديدة للجوار المغرب مجلس أوروبا والمقاربات الملموسة الكفيلة بتعزيز التنفيذ المستدام للمشاريع المدرجة في هذا الإطار. في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا منصة مراكش بمدينة الجديدة تحت الرئاسة المشتركة للمغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة تطرق إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة، وفي هذا الصدد أشار إلى العديد من التطورات المقلقة خاصة توسع الإرهاب وطابعه الإقليمي في القارة الإفريقية. القصف الإسرائيلي المتواصل على الجنوب اللبناني في حصيلة لها أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص على الأقل اليوم في غارة إسرائيلية على مدينة صور الواقعة جنوب لبنان. في الرياضة تقدم ريال مدريد بعرض قدره 150 مليون أورو لجاري أتلتيكو للتخلي له عن خدمة نجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريس. وقال الريال في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم قدم النادي عرضا بقيمة 150 مليون أورو إلى أتلتيكو مقابل ألفاريس، لأن أتلتيكو وبعد دراسته وتقييمه أعرب عن شكره للعرض المقدم لكنه رفضه متمسكا بالشرط الجزائي في عقد اللاعب أي 500 مليون أورو. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديا ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج

0: خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي آن وجميع منصاتنا الرقمية.
1: Respirez, vous êtes sur Medi1.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شو تنبير. اليوم غادي نتعرفوا جميع على شنو هي انتخابات التشريعية، شنو هو البرلمان، وكيفاش كتشكل الحكومة.
1: شنو هي الانتخابات التشريعية وعلاش كتهمنا؟
0: الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين كيختاروا اللي غادي يمثلهم في مجلس النواب. هاد الممثلين كيتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي كيقترحوها. الدور ديالهم ما كيبقاش غير في تمثيل المواطنين، بل كيشمل كذلك مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في هذه الانتخابات كتخلي المواطن يساهم بشكل مباشر في اختيار اللي غادي يشارك في صناعة القرارات اللي كتأثر على الحياة اليومية خلال 5 سنوات المقبلة. ببساطة، التصويت في هذه الانتخابات هو وسيلة باش كل واحد يعبر على الاختيارات دياله ويساهم في بناء مستقبل البلاد بطريقة ديمقراطية منظمة ومسؤولة.
1: وأشنو هو البرلمان؟
0: البرلمان هو مؤسسة كتمثل المواطنات والمواطنين، وكيتكون من 2 ديال المجالس، مجلس النواب ومجلس المستشارين. الدور ديالو هو مناقشة القوانين والتصويت عليها، وكذلك مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
1: والحكومة كيفاش كتكون؟
0: الحكومة كتشكل عبر مراحل. جلالة الملك كيعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تصدر مجلس النواب، وكيكلفه بتشكيل الحكومة من بعد. رئيس الحكومة كيدير مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب باش يكون أغلبية حكومية، ومنين كتشكل هاد الأغلبية كيقترح أعضاء الحكومة جلالة الملك كيعينهم رسمي. من بعد مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي كيسهر على التنصيب ديال الحكومة.

0: هذا وقتنا نسجلوا كلنا باش تزيد القدام بلاد.
1: أنتم في الاستماع لميديا نشرة العاشرة مساء.
2: كلمات ملكية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق غدا عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. المدينة الجديدة تحتضن أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا، منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. مقتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على مدينة صور التي تؤوي آلاف النازحين من القرى المجاورة لها وتتعرض لضربات إسرائيلية مكثفة. فرنسا تمنع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش من دخول أراضيها في إطار خطوات اتخذتها 6 دول غربية لمعاقبة ضالعين في أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين. في الرياضة، نتائج مباريات اليوم برسم الجولة 23 من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. بتعليمة ملكية تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن غدا عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، وذكر بلاغ للمؤسسة أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال إلى جانب جميع الشركاء المعنيين، وذلك بشكل متزامن بكل المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. في المتابعة مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
3: من أجل المغاربة المقيمين في الخارج، تعرف نسخة 2027 من عملية مرحبة تشغيل شبكة من 26 فضاء للاستقبال في داخل المغرب وفي خارجه لضمان حضور ميداني ذي القرب في أهم نقاط العبور التي يستخدمها المغاربة المقيمين في الخارج في تنقلاتهم. ففي المغرب يتواجد 20 مركزا في الخدمة بالإضافات إلى باحات الاستراحة. أما في أوروبا فتوجد 6 مراكز استقبال لعملية مرحبة في مدن جنوة الإيطالية والسيت ومارسيليا في فرنسا وموتريل وألميريا والجزيرة الخضراء في إسبانيا. وتغطي هذه الخدمات الفترة الزمنية ما بين 10 من يونيو والخامس عشر من شتنبر 2026 لمرافقة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في مرحلة الوصول إلى المغرب وفي مرحلة العودة إلى بلدان الإقامة. ولخدمة المغاربة المقيمين في الخارج جرت تعبئة ما يقارب 1400 شخص لضمان الاستماع والمواكبة وتقديم المساعدة والرعاية لفائدة أفراد الجالية. ومن جهة ثانية جرت تقوية الخدمات الإنسانية والطبية المتاحة في مراكز الاستقبال مرحبا بخدمة للمداومة المستمرة يسهر عليها مكتب التنسيق المركزي في الرباط. وتقوم المداومة المستمرة بتتبع السير اليومي للعمليات الميدانية مع تعبئة عامة لمعالجة الطلبات والشكايات والمواكبة الهاتفية للاتصالات المباشرة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعات الصحية الترابية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. وأكد السيد خنوش في مستهل الاجتماع أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم برباط حفل الإطلاق الرسمي للمرحلة الخامسة من شراكة الجوار المغرب مجلس أوروبا 2026-2029، وجمع هذا اللقاء ممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية بهذه الشراكة ومسؤولي مكتب مجلس أوروبا بالرباط، بالإضافة إلى ممثلي سفارة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا المعتمد.

0: مدى بالمغرب، وتمحورت أشغال اللقاء حول جلستين خصصتا تواليا للمكتسبات وأفاق الشراكة الجديدة للجوار المغرب مجلس أوروبا والمقاربات الملموسة الكفيلة بتعزيز التنفيذ المستدام للمشاريع المدرجة في هذا الإطار. في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا منصة مراكش بمدينة الجديدة تحت رئاسة المشتركة للمغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة تطرق إلى السياق الأمني الذي تشهد القارة الإفريقية، وفي هذا الصدد أشار إلى العديد من التطورات المقلقة خاصة توسع الإرهاب وطابعه الإقليمي في القارة السمراء. في المتابعة أمين عزيماني.
1: خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل التعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية القارة في التنمية والازدهار، رؤية توفر إطارا شاملا لفهم الواقع الإفريقي. في السياق لفت الوزير بوريطة الانتباه إلى عدة تطورات مقلقة بالقارة، من بينها انتشار الإرهاب وتوسع نطاقه إقليميا داخلها وتزايد النزاعات المسلحة وتوطد الروابط بين الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية والجريمة العابرة للحدود، فضلا عن التحديات التي تطرحها التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. وذكر الوزير بوريطة بأن السياسة الإفريقية للعاهل المغربية هي أولا وقبل كل شيء سياسة انتماء، إذ إن إفريقيا بالنسبة للمغرب ليست مجرد فضاء جوار أو خيارا دبلوماسيا من بين خيارات أخرى، بل هي قارة ينتمي إليها المغرب جغرافيا وهوياتيا وسياسيا ومؤسساتيا وتاريخيا. يذكر أن اللقاء يأتي في سياق أمني يتسم باستمرار وتغير التهديدات الإرهابية في القارة، ويندرج في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش 2022 وطنجة 2023 ثم فاس 2024 وأجدير 2025، وهو يشكل فرصة لإجراء نقاش بناء حول مختلف استراتيجيات ومقاربات توطيد التعاون الإقليمي المتصلة بقضايا مكافحة الإرهاب.
0: صدق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقد هذا المساء بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القاضي بالتغيير وتتميم القانون المتعلق بالجهات، وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون أوضح وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحاكمة والتدبير وتحسين آلية التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية بما يمكن من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية. وصدق مجلس المستشارين أيضا بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي تمكن منذ انطلاقه في 2023 من تغطية ما يقارب 4 ملايين أسرة وأكثر من 5 ملايين طفل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم بمجلس المستشارين أن الوزارة تشتغل على إقامة مركز لمراقبة الملاحة البحرية المحيط الأطلسي بين مدينتي طرفاية والعيون، وأوضح أن هذا المركز سيمكن من مراقبة السفن الآتية من جنوب القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية والتي تعبر المحيط الأطلسي من الجويرة إلى شمال المملكة والتأمين سلامتها، وذلك بتنسيق تام مع البحرية الملكية. أعلنت موريتانيا عن تفعيل إطارها الوطني للعمل الاستباقي لمواجهة الجفاف في سابقة تعكس تحولا متسارعا في طريقة التعامل مع الكوارث المناخية بمنطقة الساحل. هذه مراسلة الشيخان ولسيدي من واكشوت.
2: المخاطر البيئية التي تعرفها موريتانيا تشمل التهديدات التي تواجه الشريط الساحلي والتنوع البيولوجي البري والبحري، بحسب وزيرة البيئة الموريتانية مسعود بحام، التي أكدت خلال حفل لتخليد اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمحيطات أن موريتانيا تواجه تحديات بيئية من أبرزها اتساع رقعة تصحر.
3: واجه بلدنا تحديات بيئية جسيمة، إذ أن أكثر من 84% من التراب الوطني معرض لظاهرة التصحر، وتتجسد آثار التغير المناخي من خلال تقلب متزايد بالتساقطات المطرية ومواجهة موجات الجفاف المتكررة.
2: للحد من تأثير هذه التحديات البيئية تنفذ الحكومة الموريتانية

0: برامج تهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، وهي البرامج التي ترى وزيرة البيئة أنها تأتي لمواجهة التحديات المتزايدة.
1: في السنوات الأخيرة أجرينا إصلاحات جوهرية لتحسين حماية البيئة وتعزيز آليات الرقابة وضمان دمج الرهانات البيئية بشكل أفضل في السياسات العمومية. ومن أبرز ما أحرز من تقدم صدور قوانين تتعلق برقابة البيئية والسلامة البيولوجية.
0: موريتانيا تهدف لتفعيل إطار وطني لمواجهة الجفاف والتعامل مع الكوارث في إطار خطة لترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، ما يتطلب بحسب الحكومة الموريتانية تعبئة جماعية بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والتعليمية. الشيخان السيدي، مديا، نواكشوط.
2: القصف الإسرائيلي المتواصل على الجنوب اللبناني في حصيلة لها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية هذا المساء مقتل 8 أشخاص على الأقل في غارة على مدينة السور، مع مواصلة الضربات الإسرائيلية كذلك على مناطق واسعة من الجنوب اللبناني. وتتعرض السور الساحلية التي تعد من كبرى مدن الجنوب وتؤوي آلاف النازحين من القرى المجاورة لها لضربات إسرائيلية مكثفة. هذه مراسلة خلدون زندين من بيروت.
3: مدينة سور الساحلية كبرى مدن جنوب لبنان في مرمى النيران الإسرائيلية مع تطور نوعي. إنذارات بالإخلاء وغارات إسرائيلية لم يحد منها الإعلان عن وقف لإطلاق النار. كل هذا اعتاده سكان المدينة، إنما هذه المرة الإنذار طال الحي المسيحي فيها. هذا الحي بقي بمنأى عن الغارات والاستهدافات الإسرائيلية، ولكن ماذا جرى؟
4: خلال الفترة الأخيرة رصد جيش الدفاع الإسرائيلي نشاطاً لعشرات العناصر التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية داخل الحي المسيحي.
3: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي:
4: إن حزب الله ومنظمة حزب الله تواصل النهج ذاته اليوم داخل محيطكم من أجل أمنكم وسلامتكم.
3: تغلغل عناصر من حزب الله وفق الرواية الإسرائيلية قاد لإنذار بالإخلاء، فنزح أبناء الحي المحاذي للبحر إلى بيروت ومناطق شمال نهر الزهراني.
5: الجيش الإسرائيلي أصدر إنذاراً عاجلاً إلى سكان مدينة صور. الحساس فيها هو الموضوع الحي المسيحي اللي هو حي كان محيد، وأنه حي عملياً ما له علاقة بشيء، لكن دخل عليه نازحين كثر من المناطق الأخرى.
3: الصحفي اللبناني والكاتب السياسي علي حمادي:
5: تفاعلت هذا الموضوع، تفاعل كتير، وخصوصا بأوساط الكنائس المسيحية في لبنان والفاتيكان أيضا، مشان تحيد هذه المنطقة، لأنه هي المنطقة أيضا هي البور وبنفس الوقت الأثرات، هذا هو الحي المسيحي.
3: لا تطال جنوب الليطاني أي معادلة أمنية وسياسية. اتفاق وقف إطلاق النار لا يوقف النيران الإسرائيلية، وحدها المعادلات ترسم للضاحية الجنوبية لبيروت، وكأن الجنوب اللبناني من كوكب آخر. هذا ما يقوله أبناؤه. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
2: منعت فرنسا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش من دخول أراضيها في إجراء يأتي ضمن خطوات اتخذتها 6 دول غربية لمعاقبة ضالعين في أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وسموتريتش المنتمي إلى الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف هو ثاني وزير إسرائيلي تحضر عليه فرنسا دخول أراضيها خلال أسابيع بعد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. هذا تعليق مصطفى طوسى، إعلامي ومحلل سياسي من باريس، حاور ورضا كريفي.
6: الخطوة تعكس الامتعاض السياسي الكبير الذي بدأت دول أوروبية كفرنسا تعبر عنه تجاه الخطوات المتشددة التي يقوم بها حاليا وزراء من حكومة بنيامين نتنياهو، سواء تعلق الأمر بالتصرف مع مناضلين في أسطول الصمود عندما منع أيضا بن غفير من الدخول إلى الأراضي الأوروبية، أو العقاب الذي فرض حاليا على وزير بسبب سياسته الاستيطانية وبسبب انخراطه في أعمال عنف مستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. الخطوات العقابية تعكس بطريقة واضحة أن الصبر الأوروبي بدأ ينفد تجاه الحكومة الإسرائيلية، وأن هناك خطوات عديدة يمكن اتخاذها لمعاقبة هذه الشخصيات التي تتبنى هذه المواقف المتشددة والتي تخترق القانون الدولي والتي تنسف مبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. هناك أصوات مع مراكز القرار الأوروبي ترتفع حاليا تدعو الدول الأوروبية لمراجعة اتفاق الشراكة الاستراتيجي الذي يربط الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، وهناك أيضا أصوات تقول بأنه يجب

0: غلق الفضاء الأوروبي أمام هذه الشخصيات الإسرائيلية المتطرفة.
1: في الرياضة، الرجاء الرياضي يخسر للمرة الثانية على التوالي، ومستقبل مدربه على المحك والكوكب المراكشي يواصل عروضه القوية. في المتابعة، يوسف الشاطر.
2: الرجاء يغرق في نتائجه السلبية، وفضله قد يغادر البيت الأخضر في الساعات المقبلة، ما وصف بمباراة الفرصة الأخيرة للمدرب الجنوب أفريقي، حمل عثرة جديدة أمام الكوكب المراكشي بهدفين سجلهما حمزة الجناتي وصالح السلامي. سعي الفريق الأخضر لاستعادة التوازن بعد خسارة نهضة بركان اصطدم بتنظيم كبير وشخصية قوية من أصحاب الأرض. فريق هشام الدميعي قدم مباراة رائعة، عكست التطور الكبير الذي يعرفه منذ جولات، ليرفع رصيده من النقاط إلى 30 نقطة في المركز الثامن، في وقت ظل الرجاء خامسا ب42 نقطة. أمسية الثلاثاء حملت أيضا مباراتين في غاية الأهمية بالنسبة للأندية التي تصارع على البقاء. اتحاد يعقوب المنصور خرج بنقطة ثمينة أمام النادي المكنسي بعد التعادل بهدف لي مثله، في حين حقق اتحاد تورغا انتصارا في غاية الأهمية على حساب نهضة زمامرة، ليرفع رصيده من النقاط إلى 20 نقطة في المركز 13، بينما يحتل نهضة زمامرة المركز 11 ب26.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: Le sport se joue sur le terrain, mais ce sont souvent les parcours qui marquent les esprits.
4: Derrière chaque victoire, il y a une histoire. Derrière chaque champion, une voix à écouter. Des rêves, des chutes, des sacrifices et des instants de gloire. Star du sport vous emmène là où le sport devient une émotion.
3: Star du sport avec Mohamed Amimi, uniquement sur Média Podcast.
5: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوشمعة، أهلا بكم. بتعليمات ملكية تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف في الليل. وتابع المصدر أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجه، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ترأس رئيس الحكومة عز خنوش يوم الثلاثاء بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يوم الثلاثاء

0: بالرباط حفل الإطلاق الرسمي للمرحلة الخامسة من شراكة الجوار المغرب مجلس أوروبا 2026-2029، وجمع هذا اللقاء ممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية بهذه الشراكة ومسؤولي مكتب مجلس أوروبا بالرباط، بالإضافة إلى ممثلي سفارات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا المعتمدة بالمغرب. وتمحورت أشغال اللقاء حول جلستين خصصتا تواليا للمكتسبات وأفاق الشراكة الجديدة للجوار المغرب مجلس أوروبا والمقاربات الملموسة الكفيلة بتعزيز التنفيذ المستدام للمشاريع المدرجة في هذا الإطار. صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالجهات، وصادق المجلس أيضا بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي تمكن منذ انطلاقه في 2023 من تغطية ما يقارب 4 ملايين أسرة وأكثر من 5 ملايين طفل. نفذت القوات الأمريكية ضربات على الساحل الجنوبي لإيران مساء الثلاثاء ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي يوم الاثنين. وأفادت القيادة المركزية سنت كوم على منصة إكس بأن القوات الأمريكية بدأت ضرباتها دفاعا عن النسل الضائران، وذلك بتوجيه من القائد العام ردا على إسقاط أباتشي للجيش الأمريكي. وأضافت أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر، وقال رئيس ترامب إنه يريد ردا قويا جدا على إسقاط المروحية الأمريكية. خلفت الضربات الجوية الإسرائيلية على مدينة سور والمناطق المحيطة بها جنوب لبنان 11 قتيلا على الأقل يوم الثلاثاء. وتتعرض سور الساحلية التي تعد من كبرى مدن جنوب لبنان وتؤوي آلاف النازحين من القرى المجاورة لها لضربات إسرائيلية مكثفة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس. في الرياضة، تعادل المغرب الفاسي مع الجيش الملكي بدون أهداف مساء الثلاثاء برسم الدورة 23 من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفرق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وكان الكوكب المراكشي قد تفوق على الرجاء الرياضي بهدفين دون رد برسم نفس الدورة، وفاز اتحاد تورقة على مضيفه نهضة الزمامرة بهدف دون رد، وتعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكنسي بهدف لمثله. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

0: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان تسوري.

0: واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في السابق كنا كنخافوا من على الخصوصية ديالنا، من كلمة سر تكون ضعيفة أو من رابط مجهول أو من شخص يقدر يخترق حساباتنا، لكن اليوم تغير الموضوع كثيرا. الخصوصية ما بقاتش مهددة فقط بما نكتبه وبما نقوله وبما نصوره، وإنما أيضا من الخوارزميات اللي كتجمع علينا بزاف ديال الأشياء بصمت. سعيدة جدا أن نناقش الموضوع ديال المرتبط إلى أي حد يشكل الذكاء الاصطناعي خطر على خصوصيتنا مع الأستاذ عبد الحي السعيدي اللي هو مهندس معلوميات متخصص في الأمن السيبراني. سعد الحي مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
1: شكرا أستاذ حنان، تحية لك وجميع المستمعين الكرام ومشاهدين كذلك ديال حياة أونلاين وميديا غاديو.
0: مرحبا بك، منورنا وبزاف ديال المتابعين وديال المستمعين كيتسائلوا دائما فين كتغيب السي عبد الحي.
1: والله الا موجود
0: الذكاء الاصطناعي
1: وكنكون فرحان صراحه، دار الرواج
0: الذكاء الاصطناعي.
1: حرك البيزنس وحرك شحال من حاجه، حرك الرقمنه اون جينيرال. بزاف ديال الناس ادام قوس قلنا نفتحوه ابار الموضوع ديال اليوم،
0: لا بالعكس هو فتح افاق كبيره كثيره.
1: شحال واحد كيسحبه بان الذكاء الاصطناعي يا سي فغي فرط في بزاف ديال المهن، مي باغ كونتخ كريا بزاف ديال المهن اخرى وبزاف ديال طرق ديال الربح بطبيعه الحال في الحياه ديالنا، خاصه الحياه الرقميه. يعني الذكاء الاصطناعي الناس اللي عارفه دابا كيفاش تستغلو احسن استغلال وعارفه كيفاش انها تلونسي دي بيزنس من جديد ازيرو وتمشي فيه بعيد.
0: صح، هو فرصه حقيقيه سورتو بزاف ديال الشباب اللي كان ربما ما يقدروش يوصلوا للاشياء الا خصهم يدوزوا واحد الباركور اكاديمي يعني طويل. فالذكاء الصناعي خلى أنه الناس يقدروا يستغلوه بطريقة آمنة وصحيحة، لكن عنده وجه آخر اللي هو وجه سلبي ويهدد خصوصيتنا. هذا سؤال مش يجاوب رجوله في عمق الحلقة. شحال هذيك أنا كنخافوا على الخصوصية ديالنا وعلى الحسابات ديالنا، أننا من يعني كنأمنوا الحسابات ديالنا وما ندخلوش ربما شي روابط اللي هي ما كتكونش مؤمنة، كنخافوا من الاختراق. لكن اليوم تهديد
1: انت كتعطي هاد المعلومات
0: كتعطيها
1: بلا ما يتم وضع لغم ولا
0: شنو صغير
1: ولا شنو اللي تغير وانك وليتي كتثق في يا اما في سمارت فون ديالك، خاصه سمارت فون. علاش ديما وليت كنسبق سمارت فون بارابور البي سي؟ حيت شحال هذه كنا كونيكتي بالحاسوب اكثر، مي دابا باغ كونتخ مع لي سمارت فون مع السرعه المعالجه اللي ولات في لي سمارت فون بحال البي سي، ديكو الكثره ديال هاد لي سمارت فون ولات كتغلب على استعمالها على بارابور البي سي. ولينا كنثيقوا في ما هو رقمي ديالنا، دونك انت مابقاش عندنا واحد الخلعه بيننا وبين كتقول بيس هذا التليفون ديالي ما نخافش منه، هذا ما ديكو انت كتحسبوا بانه راه واحد الحاجه اللي شخصيه وما يقدر اي واحد يوصل ليها. شحال هذه كتسنى الرابط يوصلك عاد كتشوف بلاتي نشوف واش لونتي فيروس غاناليزيه ما غاديش اناليزيه وكذا، دونك المعلومه باش يوصل لها

0: المخترق ولا بغينا نقولوا داك السيد اللي بغى يوصل المعلومات الشخصيه ديالك كان كيقطع مراحل. دابا ربما انه يوصل ليها بلا ما يدوز ليك ديريكتومون، يقدر ياتاكي واحد لي باز دو دوني اللي كيكونوا في انترنت اللي انت هي مسجل فيهم واللي انت اللي تسجلتي فيهم واللي انت مشيتي عطيتي دوك المعلومات الشخصيه ديالك. كيفاش ربما فاش كنكونوا حنا في مواقع ولا في منتديات ولا في مواقع شراء عبر الانترنت كنقوموا بادخال معلومات شخصيه ديالنا. باش نفتحوا عاوتاني واحد القوس ديال الخصوصيه، فاش كنقولوا الخصوصيه ديالنا كنقصدوا بها اي حاجه اللي هي شخصيه، الاسم، النسب، العنوان، الايميل، رقم الهاتف، اي حاجه ديالك انت كتمتلكها وكتعرضها في الانترنت، فهذيك الخصوصيه ديالك كتكون مهدده في قواعد بيانات اللي يقدر يوصلها اي واحد ولا داك الشخص اللي كيملك داك الموقع. دونك
1: ديالو ملكو، يقدر يستعملها يبيعها
0: بشكل
1: يهديها يقدمها
0: بشكل قانوني
1: وبشكل قانوني.
0: دونك هنا انت غيرتي مسار الخصوصيه في واحد الحاجه اللي كنتي كتمتلكها، ما بقاتش غير ديالك بوحدك في اطار ما هو قانوني. يعني بلا ما نهضروا على الهاكينغ وبلا ما نهضروا على انك تعرضتي للاختراق وقرصنه ولا طاح لك
1: تعطيهم لاكور انهم يستعملوا البيانات الخاصه ديالك. غير هو باقي واحد يعني في 2026 وباقي واحد المساله ديال انه الناس ما كيعتبروش كل معلومه ولو بسيطه راها تدخل ضمن البيانات الخاصه. باقي الناس كيعتبروا بانه البيانات الخاصه ما تقيسليش غير لاكارت بانكير
0: اكزاكت، ولكن فوقاش هو كيحس بها حتى كيتقاس في شي حاجه ولا حتى كتمشي له شي حاجه ولا حتى كتوقع له شي حاجه وعاد كيعرف بان السبب هو انه راه تسجل واحد النهار في واحد الموقع ودخل فيه الاسم ديالو والهاتف ديالو. نعطيك انا مثال غير ديال الاس ام اس، ديال انه كيوصلك اس ام اس بلا ما هضرنا ديجا على دوك لي اس ام اس اللي كيوصلوا ديال الاختراقات والنصب والاحتيال. نهضروا حنا على اس ام اس عادي ديال ماركتينغ، غيوصلك اشهار وعادي يوصلك اشهار، يعني ما انت غير معرض لاي حاجه، يعني فقط وصلك اشهار الرقم ديالك تلقى في واحد الباز دو دوني اللي انت كنتي دخلتيها دخلتي داك الرقم الهاتف. هذا مجرد مثال فيه. اوكي واحد النهار فاش كيوصلك اس ام اس كتقول كيدار وصلوا لي هادو منين؟ دونك انت عاد بديتي كتحس بان راه واحد المعلومه شخصيه ديالك ما بقاش شخصيه، وواحد الخصوصيه ديالك ما بقاش خصوصيه. هنا كتبقى تقول، وهذا غير مثلا غير مثال ديال اس ام اس، فربما حنا غادي نمشيو. انت ذكرتي القضيه ديال الكارت بونكير، فكيما وقع لك مثلا الرقم الهاتفي يقدر يوقع لك في الكارت بونكير، وديجا وقعت لبزاف ديال الناس اللي كيتفاجئوا باقتطاعات بنكيه ديالهم اللي ما كيعرفوش المصدر ديالها، حتى كيمشيو وكيلقاو بانه احقار تسجلوا في واحد الموقع اللي كتكون بين قوسين غير امنه، وكيقدروا انهم يحتفظوا بالبيانات ديال البطاقه.
1: دابا ملي كنهضروا على البيانات وحفظ البيانات، دابا فين الخطر كيكون اكثر؟ واش في الحفظ ديال البيانات، واش في تحليلها، واش في التقاسم ديالها؟ لانه كيف ما قلت انت ملي كتدخل لواحد لابليكاسيون ولا كتدخل لواحد الموقع وكتوافق على داك الشروط ضمنيا، انت ما عرفتش اصلا علاش موافق، فانت كتقدم لهم البيانات ديالك. واش المساله هما يقدروا يبارطاجيوها يبيعوها عندهم او لا في الاحتيال؟
0: هي شوف، هي كاين واحد الميثاق دولي عالمي ديال جي تي بي ار، شي نهار نديطايو فيه مزيان. هذاك اللي كيمنح المواقع الاحتفاظ بالمعلومات سواء الشخصيه ولا اللي كتكون اللي كتعلق ميم التليفون ديالك ولا البيسي، يسمى بروابط الارتباط ولا الكوكيز، معروفين بالكوكيز. هادو معلومات هاد المواقع عندها كيكون عندها الحق في حاجه والحق في ماشي في حاجه، وإلا بغات معلومات اضافيه خصها تعلمك. داكشي علاش فاش كندخلوا لدي سيت لتحت كنلقاو وافق غير موافق، دونك غالبا كنوافقوا 100% باش كندخلوا. دونك هنا
1: انت ما عرفتش اصلا علاش وافقتي
0: اكزاكتومون. دونك في ديك في الموافقه كتكون عرضتي راسك ولا عطيتي بشكل قانوني الحق لهذا الموقع انه يحتفظ بدوك البيانات الشخصيه ديالك. فاش كيتم الاستغلال ديالها هذيك هضره اخرى، دونك يقدر تستغل في مسائل
1: التسويق
0: اكزاكت. حنا نشوفوا، حنا نمشيو بنيه مزيانه نقولوا بان هذه تستغل في ماركتينغ، في التسويق، في مسائل اللي هي تجاريه ومتعلقه بالاقتصاد وان غنربحوا فلوس بهذه البيانات. اوكي، ولكن شكون اللي ضمن لك بان ما حتى ذاك الموقع تعرض للاختراق؟
1: صح،
0: نهضروا على شركات كبيره، مايكروسوفت.

0: ديال الميتا هادو كاملين يعني النمبر وانز ديال ديال
1: مهددين وتعرضوا للاختراق.
0: اكزاكت نهضروا على الملايين ديال الايميلات ديال جوجل اللي تعرضت للاختراق بما في ذلك كلمه المرور. دونك فما بالك بمواقع عاديه. دونك يعني بمجرد ما انك ما تقولش بانك راك سيف راك ما متعرضش لاي حاجه اللي تقدر تاذيك. دونك
1: وغير مؤخرا في انستغرام ميتا راه 20
0: بيانات ديالها المشكل ديالهم انهم هما ما كيفكروش وهما كتجيهم عاديه. شو ميم ميتا فاش كيتخترقوا ولا جوجل ولا كتجيهم عاديه. اللي ما كتجيهمش عاديه هي كيفاش الاختراق ديالهم باش يصلحوا المشكل دغيا وكيفاش يشوفوا بان مدى الخطوره ديال داك البارطاج ديال لي دوني اللي كيوقعوا واللي كيتباع في الديب ويب مواقع الديب ويب ولا الانترنت العميق ولا اللي كيكون ما يسمى بالدارك ويب لحقاش هو اللي فيه كيتباع هاد الامور هذه. دونك هنايا الميساج اللي ناخذو من هاد الامثله هذه هو ان هاد الامثله هاد الخصوصيات هذه ما كتبقاش خصوصيه ديالك ما كتبقاش في ملكيه ديالك اللي من بعد
1: تجي ما كتعرفش شنو غيديروا بها. احنا كما قلتي غادي نطلقوا من انه استعمال سلمي لكن ما كنعرفوش من بعد فين الامور تقدر فين يقدر يصفي. هدف ملي كنهضروا على الاختراق وكنهضروا على البيانات الخاصه فجاء الذكاء الاصطناعي وقال لك سيدي انا ما نحتاجش تكتب لي نتايا شنو سميتك وتعطيني لا كارت بانكير ديالك وتعطيني راه وليت ناخذ البصمه ديالك داك ومع حنا وليت نعرفك اكثر من راسك وهذاك حتى الوجه ديالك نقدر نستغلو لانه دابا كل ما كان يعني كنهضروا على الامان الرقمي فكاين مساله باش انك تضبط وما تخليش يعني كتحمل للهاتف ديالك للحسابات ديالك من الاختراق فانت كيكون عندك داك اما كدير داك البصمه البيومتريه ولا كدير داك فيس اي دي ولا حتى هذا الشيء ما بقاش
0: بطبيعه الحال امين ما بقاش امين وحنا اوتوماتيكمون فاش كنقولوا الذكاء الاصطناعي دماغنا كيمشي بزاف لشات جي بي تي جيميناي الكلود كيمشي بزاف للديب سيرش
1: التطبيقات اللي الذكاء الاصطناعي.
0: دونك نزيدو حنايا نعطيو امثله باش الناس يفهمونا اكثر حنا شنو كنقصدوا استاذ حنان. حتى مثلا دوك لي ديسكوسيون اللي كيكونوا عندنا في شات جي بي تي وفي جيميناي وهذا حتى هما كيبقاو مخزنين. يعني انت مثلا الحاجه اللي كتعتبر بان راه غادي نسول عليها
1: بينك وبينه
0: راه ما بقاتش. دونك راه ميم لي كونفرساسيون حتى هما كيتسجلوا وكيتخزنوا فين فواحد قواعد بيانات وحنا غنرجعوا عاوتاني للقاعده رقم واحد. يعني هذه القاعده قواعد بيانات حتى هي مهدده للخسارة
1: المصدر ديالها شنو هو
0: ما معروفش. ديكو يعني حتى دوك لي ديسكوسيون حتى داكشي اللي كتعتبر بانه سري ولا هذا ما كاين شي حاجه سميتها السريه. دونك خدام غدا الكونفرساسيون ديالك في القاعده وديجا كانت وقعت في شات جي بي تي اللي كانوا دي موتور دو ريشيرش اللي كيقلبوا في لي ديسكوسيون دونك كتلقى لي ديسكوسيون كتدخل كتلقى شات جي بي تي كيهضر مع
1: وحتى اللي وقع في انستغرام في ميتا راه وقع بسبب شات جي بي تي ديالهم. دابا انا اتساءل بعد مرات كنكون هاد المساله ديال الديسكوسيون مع سواء جيميناي ولا سواء شات جي بي تي كنت اتساءل زعما شنو نوع المحادثات الخاصة اللي تقدر تكون ما بين
0: بينك وبين شات جي بي تي
1: ما بين شخص ما بين إنسان وما بين مثلا دعم آلي اللي هي كتقدر تكون يعني فريمون
0: وشوف طاح في بالي واحد المثال ديال ان الاسرار ما كيتقالوش للناس اللي قراب كيتقالو في القطارات والناس اللي غرباء. دونك كذلك شات جي بي تي دونك حتى يعني الاسرار والمشاكل اللي كتكون عند شخص وكيقلب عليها الحلول فكيلتجا لواحد الحاجه اللي مجهوله لربما ياخذ منها معلومات ويلقى حلول. ديكو
1: وانه السر ديالو بقى في بير
0: هادشي اللي كاين
1: يعتقد بان السر ديالو راه
0: هادي بقى كبير وداك البير ما كيكونش غارق. ديكو هنايا الخطوره ديال الامر كتضبل وكتولي اخطر. فهاد المحادثات اللي كتكون بيننا وبين شات جي بي تي فمن المنطلق ديالها تقول انت راك ما كتهضرش مع واحد المجهول اللي بوحدو وما معروفش. هادي خصنا نشوفوا بانها تكون اخطر. والقضيه اللي تكلمت عليها دابا ديال ان المحادثات كيتسجلوا وهذا

0: المعلومات اللي كتعطيه نتايا كيسجلها. دابا ولينا مثلا حتى في الخدمه يعني نبعدوا على المشاكل وكذا، ولينا كنقريو شات جي بي تي انه يدير واحد التاسكس، واحد واحد لي طاش اللي انت موالف كديرهم، ويعطيك مثلا كتقول له شوف انا يوميا غنبدا نعطيك الخلاصه ديال شنو درت اليوم في الخدمه. نهار السبت مثلا عطيني رابور، ان رابور اللي غادي نصيفط مثلا الريسبونسابل اكس ولا الديريكتور اكس، عطيه لي مفصل وبيان ديتاي. دوكو ديك الخدمه اللي كنتي كدير شحال هادي وليتي دابا انت كتقري شات جي بي تي ولا الذكاء الاصطناعي، اي
1: ادوات الذكاء الاصطناعي
0: اكزاكتومون، هو كيقدمها. دونك انت بديك الدراسه اللي كتعطيه وهذاك هو كيجمع عليك، ربما انت كتقول واش انا درت هذا الشيء، وكيبدا يرد لك واحد الاوتبوت اللي انت كتقول ربما انا ما عمري كنت غادي ندير هذا الشيء هذا بوحدي. وهذا وهنايا هنايا هذه قيمه زوينه للذكاء الاصطناعي، في ظل اننا نشوفوا يشوف هي ما خيبهاش هذه القضيه مزيانه. والذكاء الاصطناعي زوين بزاف في حدود انه الى ديك المسائل اللي كنهضروا عليها شخصيه خرجات ما غاتاديني في والو. نهضروا مثلا هضرنا مثال ديال الايميل والرقم الهاتف وهذا، انا الا ما كانش عندي مشكل انه يوصلني ايميل ولا يوصلني اشهار ما عنديش مشكل، هاك هاد لا دوني هادي. ولكن نهار يوصلني مثلا واحد الحاجه جديده ما نتخلعش، ما نقولش واو كي داروا لهاد، خصني نتوقعها، وفاش توقع ما نتخلعش وما يكونش عندي واحد الرياكشن اللي تاديني رقميا. دونك نكون موجد لها وعندي واحد الرياكسيون عاديه تجاه هاد الشيء اللي وقع. ديكو هنايا هاد القضيه ديال الذكاء الاصطناعي كيولي عارفك اكثر ما انت عارف راسك، خصها تبقى تجينا عاديه،
1: خصها تجيك عاديه. ولكن هي سلاح ذو حدين، هو باش يكون الذكاء الاصطناعي ولا اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي يكون عنده واحد النجاعه ويكون اكثر فعاليه معاك، خصك تعطيه انت دي دوني بزاف.
0: اكزاكت
1: مجبر انك تعطيه دي دوني.
0: اكزاكت.
1: ولكن في نفس الوقت هو كيكون اكثر نجاعه في داكشي اللي انت كتطلبو، وميم طون هو كيقوي نفسه في حاجات اخرين. دابا الميزان او ربما التحدي هو كيفاش نوازنوا ما بين هاد الاثنين. هادشي ربما غادي نختموا به، لكن قبل ملي كنهضروا على انه الصوت يقدر يرجع يتقلد، انا نصيفط لك مثلا فويس ولا اوديو ممكن بداك الصوت ولا بداك الترددات انه تقولني ما لم اقله. ملي كنهضروا على الصوره كذلك، ملي كنهضروا كيفاش الذكاء الاصطناعي خلى ربما طرق الاحتيال تكون اكثر
0: سهوله،
1: ماشي غير سهوله ولا تطور، اكثر قناعه ومقنع اكثر في الاحتيال.
0: هي القضيه ديال كيفاش نسيروا الذكاء الاصطناعي وهاد القدره ديال الذكاء الاصطناعي. شوف هو الذكاء البشري عمره ما غادي يتوازى مع شي ذكاء اخر، يعني ديما التفوق الذكاء البشري غيكون ديما رقم واحد وعاد تالي المسائل الاخرى، لحقاش فينالمون الذكاء الاصطناعي وصناعه بشريه بغينا ولا كرهنا. ديكو هنا التحدي اللي هضرتي عليه استاذه حنان ولا المعادله اللي خاصها تكون، ود كيفاش ان هذا الذكاء الاصطناعي ما يقدرش يتغلب عليا في ما هو نصب وما هو احتيال. دونك نوصلني واحد الاوديو ولا صوره ولا فيديو ولا هذا، التحدي اللي كيولي عندي ونعرفوا واش هو ذكاء اصطناعي ولا ماشي ذكاء اصطناعي. الا ما قديتش نعرف انا غالبا كنعرف واحد اللي يقدر يعرف.
1: بعد في البدايه خصني نشك، يعني مع الذكاء الاصطناعي خاص في ما تجيك الحاجه. انا صيفط لي مثلا عبد الحي السعيدي صيفط لي انا فيديو ولا صيفط لي اوديو، انا ملاتي بلاتي نشك التليفون عيط لعبد الحي واش صيفطتي لي.
0: حنا هذيك النهار خرجنا بواحد الخلاصه في احدى الحلقات في حياه اونلاين، هي خصنا نبداوها بالمقلوب، بدنا نقولوا بان هذا الشيء مو فبرك
1: الى ان يثبت
0: العكس. ديكو هذا هو التحدي اللي خصو يبقى يكون عندنا، وهذه رياكسيون اللي تكون عندنا، زائد الاستغلال ديال هذا الذكاء الاصطناعي هذا الا ما كانش غادي يفيدني في شي حاجه اللي غادي تزيد من سواء من المنتوجيه ديالي، المنتوجيه ديال داك العمل اللي غندير، ولا من منتوجيه البيزنس. الناس اللي دابا كيسمعونا عندهم دي برودوي وكيستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يزيد من الكاليتي ومن المنتوجيه وباش يزيد القدام في البيزنس ديالو، ما عندي لاش نستعمله، يكون بقى غادي في حياتي عادي، ونستعمل الذكاء الاصطناعي في ما هو اللي ما يقدر يفيدني. مثلا ما غاديش يفيدني في حياتي الشخصيه، في الخصوصيه
1: ما غاديش يفيدك ربما الا كنتي. انا كنشوف بزاف ديال الناس راه حتى مثلا التحاليل الطبيه ولا بعض الاعراض ولا كيعطيها شات جي بي تي، وراه الاوبن اي اي كيقولوا بانه راه هما ضعاف هذه المساله.

0: يقدر يغلط وربما
1: انه خصوصا يوجه بطريقه
0: خرجوا دي طوله لان شات جي بي تي ديما كيقول لك ما تخافش الامر ما يخلعكش راه مجرد فتره ودايزه
1: ديكو حنا
0: دونك هذا هو التحدي
1: الا مشيتي معاه راه كيزعم عليك
0: اكزاكت دونك هذا هو التحدي اللي ولا تجاه شات جي بي تي الذكاء الاصطناعي اون جينيرال يعني اي حاجه عطاها لنا ما غاديش ناخذوها بواحد المسائل اللي صحيحه 100% بزاف الناس اللي كانوا كيدوزوا امتحانات وكيسولوا الذكاء الاصطناعي وكيلقاو بان الاجوبه كانت غلطه لحقاش فينالمون هو كيتبازا على واحد الموديل سميتهم لي ام ال ال دي الام ال ال دي هما تيكونوا ملي كيجيبهم من دي تيكست اللي كيلقاهم في انترنت دونك داك التيكست ربما يكون صحيح يكون غلط بالنسبه ليه هو راه غير مشى قلب وجاب وعطاك واحد النتيجه
1: انت خصك عندك القدره ديال التحليل ديال داكشي اللي عطاك
0: واش صحيح ما صحيحش هذه ما كتبقاش مسؤوليه عليه وما كيتحملش المسؤوليه ديالها بيان سور
1: وكيقولها لك زعما كيقول لك صراحه انا هادشي اللي كنعطيك راه غير جمعته
0: بطبيعه الحال
1: جمعته من الانترنت فكيبقى انت واش عندك ديك القدره انك تنتقد داكشي اللي عطاك تحلو تفهمو توجهو بطريقه يعني اللي تكون ناجعه بالنسبه لك
0: تمام.
1: شنو ابرز الاخطاء اللي كنرتكبوها ربما احنا كاملين سورتو الشباب مع الذكاء الاصطناعي اللي كنهدو بها الخصوصيه ديالنا
0: هضرنا على القضيه ديال السر الكبير ديال انه كتبقى تقول له واحد المشاكل اللي ما كتوقعش انها غادي تسرب من بعد المسائل ديال انك كتعول عليه 100% يقدر يطيحك في اخطاء نظرتي عطيتي مثال واعر بزاف ديال التحاليل الطبيه ولا ديال الامراض الله يستر وشحال من حاجه دونك كتعول عليه في اي حاجه وهاد الثقه فوقاش كتزاد حتى الناس اللي كتولي ديما اتاشي للذكاء الاصطناعي دونك اي حاجه كيهضر كيمشي يسول عليها الذكاء الاصطناعي دونك كيبدا يثق فيه 100% ولا 1000% هنا من بعد كيطيح في اخطاء كبيره ثاني حاجه ولا ثالث حاجه ديال الخصوصيه اللي هضرتي عليها ديال انك اوتوماتيزي دي شوز بالذكاء الاصطناعي دابا ولينا الناس اللي عندهم بيزنس كتلقى عندهم شركات اللي كتخدم بالاوتوميشن ديال التاسكس ديالهم نهضروا على
1: الN8N
0: هادو دي تولز ديال الاوتوميشن ديال البيزنس ديال كامل كيولي اوتوماتيك هنا في الخصوصيه ديالنا كتكون في مهب الريح يعني يقدر كتعطي لاكسيل لي دوني وقواعد البيانات ديالك كتعطي اكسيل لجميع
1: شي يقدر هو مثلا يبدل لك مود باس ويخليك انت اوت
0: ممكن عن غير قصد كاع يقطع خلل بسيط في الخوارزميات يقول لك تقول له الهدار راه لي مود باس مابقاوش خدامين
1: يقول
0: راه وقع ليه مشكل في الخوارزميات راه عن غير قصد
1: شارك
0: كل شيء وي ويقدر ماشي يقدر يكريبتي لك لي دوني كاملين يقدر يكريبتي لك لي دوني هذا هو اللي كان وقع شحال هذه مع فاش هضرنا على الاختراقات اللي تعرض لها الضمان الاجتماعي سي ان اس اس لقاو بان لي دوني كانت كلير ما كانش كريبتي ما كانش شحال دونك الذكاء الاصطناعي يقدر يشد لك هذه القضيه هذه يقدر يشد لك مثلا لي دوني هو يكريبتيها لك ربما انت
1: كريبتيها عليك انت
0: وليت
1: انت ما عندكش
0: اكسس ولا لا مثلا عطيتيه كلي بوبليك ولا كلي بريفي من بعد تقول له ودي كريبتيها لي يقول لك ما بقيتش عاقل على الكلي بريفي المهم هذه المسائل
1: يعني هذه امثله
0: كبينوا الخطوره ديال الذكاء الاصطناعي
1: ماذا اننا نثقوا في الذكاء الاصطناعي وشنو حدود ديالنا اللي نسمحوا له يدير به
0: يعني
1: في الذكاء الاصطناعي يمكنش يدير كل شيء راسه كل ما عطيتيه لا مان كل ما هو يقدر يدير اي حاجه وشفنا حتى شركات كبرى راه ما عقلتش على ان شركه مؤخرا راه كان وقع بحال هكا عطاو الاجون ديال اي اي باش يحل لهم واحد المشكل بسيط
0: داكشي في 10 ثواني
1: يصح لهم في
0: 10 ثواني مسح
1: اوغوزمون هما كان عندهم قدره انهم يردوا من لا باز دوني كلها مسحها في 10 ثواني
0: وشوف هي ما كانش عندهم قدره تاينا مشات لي سميت شركه مي شوي او كورون ديال هذا المشكل هذا مي ما كانش عندهم القدره ديال انهم يرجعوا الباز دو دوني حيت الباز دو دوني كاريمون تمسحات اللي كان عندهم هو انهم كانت عندهم باك اب ديال الباك اب ديال الباز دو دوني. يعني كتلقى لي زانفورماتيسيان كتلقى واخدين النسخ احتياطيه ديال
1: الحالات يعني دائما ممكنش نعطيو لا ما بشكل يعني
0: بشكل كلي
1: للذكاء الصناعي. عبد الحي السعيدي مهندس معلوميات متخصص الامن السيبراني شكرا بزاف, وان شاء الله في حلقات قادمه نهضروا اكثر على المواضيع المرتبطه بالامن السيبراني.

0: والذكاء الاصطناعي.
1: ان شاء الله استاذ حنا، شكرا لك وتحيه لجميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: شكرا لك، شكرا لكم متابعينا ومستمعينا، اراكم والقاكم في حلقه جديده من حياه اونلاين، في امان الله.